تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
4: تواصلوا معنا اليوم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء 23 من كنت بقول فبراير
1: يا ربي رايحة فبراير يعني شذا وايد مستعجلة
0: شوفي يا مستعجلة يا أخرى
1: وتبي ترمضيننا بعد
0: يعني رمضان
1: أي يعني تبين نروح بسرعة رمضان 23 فبراير يعني هو يونيو ما قال
0: يعني قولي يوليو
1: بالضبط أو مثلا ذاك اليوم أنا قلت أنت كنت إجازة وبالصدفة أقول لهم ما أعرف كم يناير المهم مسكوها علي وفاء يناير أنا بعد وديتهم على أول السنة قلت لهم يا جماعة يناير يوليو يعني كله يا
0: فيه أنا لا أنا شطحتي دايما تكون مختلفة
1: يونيو راحت على فبراير عسى إن شاء الله فبراير يكون خير عليك
0: بإذن الله
1: وعلينا
0: تعالى
1: والله يعني يعطينا العمر لذاك اليوم
0: يا رب إن شاء الله
1: ونعيش الأيام الحلوة والسعيدة بإذن الله تعالى
0: فداخلينكم اليوم بفبراير
1: ولكن هو الصحيح
0: يونيو
1: لازلنا نحن حاليا اليوم هو 23 يونيو 2026 احنا في سنة 26 وفي شهر يونيو ستة. شهر 6 وتاريخ 23
0: يوم الثلاثاء
1: طيب
0: مهمة
1: التنسيق عن تحسوا ان احنا شقحنا يعني احنا رحنا غمضتوا فتحتوا حصلتوا نفسكم في سنة جديدة وشهر جديد فمعلش يعني التركيز شوي على أول الصبح
0: تونا قايمين يعني كثر الله خيرنا جالسين سولف
1: لكن هو ترى مميز نفس ما قلتي ثلاثاء وثلاثة وعشرين
0: ومنتصف الأسبوع ويا رب أسبوع خير وبركة بإذن الله تعالى على الجميع كلها كذا جبر خواطر تحقيق أمنيات الله يسعدكم ويحقق أمانيكم إن شاء الله ويعني كل من يسعى على شيء سواء في دوامه في حياته الشخصية في علاقاته الله يسهل أمور الجميع بإذن الله
1: آمين يا رب العالمين ومثل ما نقول بداية الصباح نحصل نفسنا نقول أذكارنا نستودع الله نفسنا عيالنا بيوتنا أخواننا والدينا أحبابنا نفسنا أعمارنا أرزاقنا وصحتنا وأنه الله يطرح البركة في كل شيء موجود حولنا وحوالينا وبسم الله نبدأ ونتوكل على الله بإذنه تعالى إن شاء الله بداية صباح سعيد ويوم سعيد راح النص الأول وباقي النص الثاني ونتذكر كل صباح أن الجميلون يمدحون والسعداء دائما يشجعون والناجحون هم اللي يدعمون أما من ضاقت به نفسه فلا يجد ما يقدمه سوى التقليل من الآخرين فرجاء لا تكون من هذه الجماعة خلك دائما جميل مشجع تمدح وتشجع وتدعم وناجح أيضا ودائما مثل ما يقولوا أيضا جاور السعيد تسعد فالله يسعدنا وإياكم وبداية خير يا رب.

0: إذن صباحاتكم دائما سعيدة بإذن الله تعالى برفقتنا وفي مشوار منتصف الأسبوع الثلاثاء الجميل، الثلاثاء الفاصل والثلاثاء الفيصل. النص الصعب راح وإن شاء الله الجاي النص الأجمل والأحلى. يعني هانت علينا نقول بداية الأسبوع شوية كانت مع العودة من الإجازة، فالبعض كان مستثقل أول يومين. إن شاء الله اليوم الأمور طيبة، وأتوقع بكرة عاد بإذن الله تعالى أموركم تمام التمام. أربعاء،
1: أي الأربعاء الجميل، تحسوا نفسكم
0: يلا قربتوا على نهاية الأسبوع. فصباح سعيد لكم جميع، ونشوف يا ترى إيش عندنا من أخبار وإيش عندنا من علوم.
1: إنزين، يقول ليش اليوم موضوعنا عن العلامات الخفية اللي تدل يا عزيزي المستمع أنك بحاجة إلى الإجازة. خلاص من تشوف عندك هذه العلامات، هنا ثلاث علامات، من تشوف عندك هذه العلامات أنت لازم تطلع إجازة. إيش أول شيء؟ انخفاض الطاقة والشعور بإرهاق مستمر في العمل، 24 ساعة بس تعبان في العمل، طاقتك ما شيء، صفر، تسحب عمرك، تروح
0: زيرو
1: مفيش. هذه إذن العلامة الأولى. العلامة الثانية، إذا كنت تغضب بسرعة من المشكلات الصغيرة ولم تعد تحلها بسهولة، أي شيء ينرفزك، أي شيء يعصبك، ما تعرف تحل المشاكل الصغيرة ها بين قوسين في العمل. النقطة الثالثة، آليات التأقلم أصلا مع تحديات العمل عندك خلاص مش فعالة، ما فعالة، ما عارف تتأقلم أبدا مع تحديات العمل. فإيش تسوي؟ تصل مديرك الحين ساعة كم؟ لا ما الحين، بعدين شوية،
0: في الدرب
1: خلاص بعدين شوية خلاص عاد أنت طالع، ولا تعرف الأسبوع الجاي نسق من الأحد. عموما يقولوا لك فعلا يعني هو الموضوع ما مزحة، لأنك أنت إذا تجاهلته راح تتعب أكثر وتوصل لخلاص مسألة الاحتراق الوظيفي، ويعني تكون مرحلة صعبة، صعب أنك أنت تطلع منها. فعلى طول إذا أنت فيك هذه الحالات حاول أنك ما تتجاهل الأمر، لأن ممكن التعب يتحول إلى حالة دائمة. حاول أنك تستفيد من إجازتك أصلا إذا وافقوا عليها بأنك أنت تروح تتمشى، تطلع، تفصل عن الموضوع، تقابل أصدقائك، المهم أبدا ما تفكر في العمل وسوالف العمل وغيرها. فافصل عن العمل تماما واحصل على راحة حقيقية علشان ما تنهار وما توصل لمرحلة انك انت خلاص يعني ما تريد تكمل.
0: وعادة اصلا هم كموظفين متى يحسون انهم يحتاجوا اجازتهم فعلا؟ يعني هل تحب انك انت توصل لمرحلة الارهاق وتحس نفسك واصل مرحلة الاحتراق الوظيفي علشان تقدم على إجازة أنك تبي تطلع شوي وتفصل عن العمل وتقدر أنك ترجع بعد فترة بنفسية ومود مختلف؟ هل أنت من الناس اللي تحب تأخذ سنويتك اللي هي كذا كأنه شهر ورا بعض مواصل، أم أنت من الناس اللي عندك خطة يعني في الأسبوع أو في السنة عفوا تقسم إجازتك السنوية، مثلا أسبوع كل كم شهر، أسبوع كل كم شهر، والله تأخذ لك أسبوعين، في أسبوعين مثلا كل ست شهور تطلع لك إجازة. كيف آلية يعني أنت الخطة اللي تحطها للإجازة؟ وفجأة إذا حسيت نفسك أنك فعلا يعني مش سعيد أو
1: تعبان،
0: لا سمح الله تعبان، مرهق، عندك ضغط، عندك تحديات أخرى في الحياة على مستوى حياتك الاجتماعي، عندك بعض الظروف اللي تخليك أنك أنت يعني فعلا ما حتى لو رحت الدوام ما راح تكون مركز، ففي هالحالة أنت إيش تسوي؟ لأنه أنا شفت بعض الدول إنزين، وتحديدا خلينا نقول ممكن تكون الصين عندها إجازة خاصة معروفة باسم إجازة التعاسة. إذا كان الموظف يشعر نفسه أنه هو مش سعيد يقعد في البيت
1: على طول، يجلس في البيت يوم، لكن
0: يقدم
1: يوم.
0: يقدم. أنا رح أعطي تفاصيل أكثر لأنه طلع مو بس في الصين، طلع في أيضا بعض الدول اللي عندها يعني أنواع مختلفة من الإجازات اللي
1: تهمهم سعادة الموظف. في مؤسسات تهمها أن الموظف يكون مرتاح معي.
0: أنا أتوقع في النهاية هذا الأمر يعني مرتبط بالشركات العالمية. يعني في شركات عالمية يعني أكيد ما بيش مثلا شركة صغيرة ومتوسطة بيأجز الموظف إذا كان مش سعيد.
1: يعني يوم أنت وش خسران؟ وهم ما بيجي تعيسين كلهم في يوم واحد
0: المفروض، لكن إذا كذا فجأة ضربت معاهم ذاك اليوم كلهم يحسوا نفسهم مش تمام. وقلنا إحنا أوكي في شركات إذا ما تقدر تعطيك إجازة، لكن في شركات قاعدة تساهل وتتساعد انه مثلا ممكن تخليك ذاك يعني تداوم عن بعد، يعني في مرونة في مثلا صح. العمل او ساعات العمل. عموما احنا نشوف المستمعين ايش رايهم او مشاركاتكم نقول معانا على الواتساب على 9555107.

0: قري وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين يا ناشدن عني
2: يا ناشدن عني
3: وعن دياري
0: لي قلب ما يتبع خطا والعين إلا إذا باحت يا صاري
1: إلا إذا
0: باحت. اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
5: صيف أدفنشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك. العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا، استعدوا لأول برنامج

الوناسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: الثاني من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هنا اف ام.
5: صيف في دبي.
6: إذن مستمعين مكملين ومتواصلين معكم، وتسليط الضوء على برنامج صيف دبي. كل يوم نتكلم عن وجهة مختلفة من الوجهات، كل يوم نتكلم عن مبادرات، فعاليات وأشياء أكيد مختلفة، كوننا دبي وجهة مناسبة أكيد أنكم تقضوا فيها إجازاتكم أنتوا وأطفالكم. اليوم نتكلم عن إطلاق مبادرة خبير الوناسة، يعني تعتبر دبي أكيد كوجهة صيفية مثالية للعائلات القادمة من سلطنة عمان. فراح نتكلم عن خبير الوناسة، إيش خبير الوناسة وإيش الفعاليات والتفاصيل الموجودة خلال الموسم الصيفي، مع الأستاذة نور الجزيري، مساعد نائب الرئيس بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. إذن بدأت العائلات في الاستعداد للعطلة الصيفية والبحث عن وجهات قريبة تمنح الأطفال والأهل تجارب ممتعة ومختلفة، فكيف تستقبل دبي العائلات هذا الصيف نور، وإيش أبرز التجارب الجديدة اللي ممكن أنها تضيف شيء مختلف إلى برامجهم؟
7: أول شيء هلا ومرحبا وشكرا على الفرصة الحلوة. طبعا أخواننا في عمان مو بغريبين علينا ولا على صيف دبي، وهلنا وربعنا، ودائما نقولهم حياكم الله وحياكم بين أهلكم، فهم عارفين صيف دبي وعارفين في دائما كثير من المفاجآت والتجارب المتنوعة لكل أفراد العائلة وخاصة للأطفال. فالسنة حبينا شوي نركز أكثر على الأطفال، ومن ضمنها أطلقنا في صيف دبي برنامجين، برنامج خبير الوناسة وبرنامج اكتشف مخيمك الصيفي، وهذا يعني إلى جانب طبعا مفاجآت صيف دبي اللي يعرفونها من التسوق والترفيه والعروض المتميزة. من ما يحب منا إنه يشوف الأطفال مستمتعين ومستانسين وفرحانين، صح؟
6: صحيح.
7: فنحن حبينا إن إحنا نحب نركز حصريا على أن يكون الأطفال في قلب هالتجربة الصيفية في دبي، لأن فرحتهم ترى تكون واضحة يوم يكتشفون شيء جديد، أو يوم مثلا يحسون أن هم تحسنوا في مهارات معينة أو اهتمامات كانت عندهم، أو حتى إذا استخدموا خيالهم مثلا لأقصى مدى، فطبعا يحسون بالفرح والفخر كون إنهم استانسوا وفي نفس الوقت تعلموا أو اكتشفوا شيء جديد. فمن هاي الفكرة أطلقنا برنامج خبير الوناسة في دبي، ونحن دائما طبعا هدفنا إن إحنا نخلق فرص كثيرة للعائلات إنها تقضي وقت جميل في دبي مع بعض وتصنع ذكريات تخلد. هاي دائما هدفنا في دبي.
6: جميل جدا. ممكن تخبرينا أكثر عن مبادرة خبير الوناسة؟
7: أكيد طبعا. طبعا موسم دبي ما خبرتش أنه موسم طبعا متكامل وممتد، ويبتدي من الحين من منتصف يونيو إلى آخر أغسطس، وبخصوص خبير الوناسة وبرنامج خبير الوناسة طبعا هدفنا ان احنا نقوم على تشجيع الاطفال على الاستكشاف والاستمتاع, هاي اهم شيء, وحسب اهتماماتهم وشخصياتهم. فحرصنا ان نقدم تجارب بحسب اهتماماتهم المختلفة للاستمتاع وزيادة الثقة بنفسهم. فكل طفل يقدر يصير خبير في الشيء اللي هو يحبه. احنا عندنا فئات معينة حاليا, والفئات تكمن في مثلا ان الطفل يقدر يكون مروض الحيوانات, فهو اذا يحب الحيوانات او يحب يتعلم عن الحيوانات اكثر فهاي الفئة تجذبه هو, او مثلا المغامر الشجاع, اذا كان في حد يحب يستكشف اشياء جديدة او يحب يجرب اشياء جديدة هاي مثلا الفئة تكون مناسبة له, او العبقري الرقمي مثلا. فكل هالأمور حسب اهتماماتهم وشخصياتهم. الفئات العمرية طبعا المقترحة في هذا البرنامج يكون من سن 7 إلى 12 سنة, والوجهات كثيرة, عندنا 9 وجهات مثل ما تحبين من كل الفئات اللي تكلمنا عليها. فاللي يحب مثلا حيوانات بتكون عنده The Green Planet, دبي أكواريوم حديقة الحيوانات المائية, في عندنا دبي دولفيناريوم, للعبقري الرقمي مثلا يكون الميوزيوم اوف ذا فيوتشر, او مثلا متحف المستقبل يعني, او هاوس اوف هايب, عندنا ايا يونيفرس وارت ميوزيوم كلها موجوده في العبقري الرقمي. والمغامر الشجاع عندنا اكوا فنتشر وورلد, وعندنا الشيء اللي هو اجدد شيء موجود حاليا في دبي اللي هو الجراند حيات دبي ووتر بارك.
6: طيب كيف يقدر الاطفال يشاركوا؟ يعني هل المشاركه مجانيه وايش الطريقه؟
7: طبعا المشاركه اهم شيء في البرنامج, ان المشاركه مجانيه بالكامل.
6: ممتاز.
7: وكل التفاصيل موجوده على رابط dubaifunexperts.com. بس عشان أخبرت يعني طريقة مبسطة, يدخلون على طبعا على الرابط مع أولياء أمورهم, بيساعدونهم على تعبئة البيانات, في بيانات بسيطة بيختارون مثلا الفئة اللي تناسبهم أو تناسب اهتماماتهم مثل ما قلنا من الثلاث فئات السابقة, ويجاوبون على مجموعة بسيطة من الأسئلة مثلا سبب رغبتهم في أن يصبحوا خبراء الوناسة, يختارون مثلا الحيوان المفضل عندهم أو اللون اللي يعكس مثلا طاقتهم وخيالهم, فأشياء حلوة يعني يجاوبون عليها. يحطون طبعا اسم الطفل وعمره وبيانات ولي الأمر طبعا وغيرها من التفاصيل, وبمجرد إكمال المشاركة ترى تكون عندهم فرصة للفوز بتذاكر مجانية لجميع الوجهات التابعة للفئات المختارة. فكل ما كانت إجاباتهم أحلى ومبدعة كل ما كانت فرصتهم في الفوز أكثر. يتم طبعا الإعلان على الفائزين كل أسبوعين طوال الفترة إلين 15 أغسطس إن شاء الله.
6: حلو, أكيد يعني شيء جميل بصراحة أنه يتم التركيز بهذا الشكل على الأطفال خصوصا خلال الصيف, والأهل دائما يبحثوا عن طرق تخلي يعني أبنائهم يكونوا نشيطين ومستمتعين. فإيش أبرز التجارب أيوة اللي يمكن للأهل والعائلات أيضا الاستمتاع بها معا في دبي؟
7: طبعا إحنا في دبي التجارب كثيرة مثل ما قلت لك, ومن ضمنها مثل ما قلت لك خبير الوناسة, واكتشف مخيمك الصيفي بعد, واكتشف مخيمك الصيفي في تشكيلة واسعة مصممة لمختلف الأعمار ومختلف الاهتمامات, تقدر تدخلها لكم يوم وتقدر تدخلها الأسبوع وأسبوعين. فبعد كل التفاصيل موجودة عندنا في زورو دبي, وممكن العائلات تشوفها, ويعني مفاجآت صيف دبي غنية عن التعريف. طبعا في عندنا تخفيضات صيف دبي الكبرى عندنا, وتبتدي طبعا من ثاني يوليو إلى آخر أغسطس, وطبعا عندنا الفترة الأخيرة من مفاجآت صيف دبي تكون العودة إلى المدارس، اللي هي يعني بما معناه تكون تجهيز للعودة إلى المدارس والحياة الطبيعية من المستلزمات المدرسية والأزياء والإلكترونيات، طبعا هالأيام مهمة، فتكون كل شيء موجودة في المراكز التسوق طبعا. ودبي يعني مصممة لكل التجارب الداخلية اللي تدخل في بالك، يعني مراكز التسوق أصلا وجهات صيفية متكاملة، فيها تسوق وفيها ترفيه وفيها تجارب للأطفال وفيها أكل مثل ما تحبين بتلاقين،
6: يعني مناسب للكبار وللصغار أكيد للوجهات،
7: مناسب لكل حد
6: بالضبط،
7: طبعا مناسب لكل حد. وطبعا دبي مول مثلا يعني في دبي آيس رينج وفي كتزينيا وفي الأطفال الصغار بوبولاند وايد حلو، وفستيفل سيتي مثلا في هالو بارك وفي هاري بو هابي وورلد، في وايد أشياء، ومردف سيتي سنتر ترى في شيء وايد حلو بعد للأطفال اللي أكبر شوي سنن اسمه أكتيفيت، وايد وايد حلو بعد، يعني أنصحكم تجربون هالأشياء وايد حلو.
6: إذن بس ممكن تذكري المستمعين بالموقع الإلكتروني اللي من خلاله يقدرون هم يطلعوا على المبادرات والمخيمات الصيفية؟
7: أكيد عندنا dubaifunexperts.com هذا الرابط، وطبعا عندنا حساب visitdubai.ar هذا الحساب اللي ممكن يتابعون كل الأشياء اللي موجودة على صيف دبي فيها.
6: إذن مستمعينا يعني هذه فرصة لكم، دامنا يعني أبنائكم إجازة ممكن أنتوا تأخذوا أيضا إجازة وتروحوا وتستمتعوا بهذه الوجهات أكيد في دبي، ومن هنا يعني هي استمتاع.

العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
3: حالة الطرقات،
4: حالة الطرقات إذن في منتصف الأسبوع، لازلنا كذا على بداية اليوم، وفي ازدحام نفس ما نشوف في طريق مسقط السريع مخارج المعبيلة الخوض وبعد مخرج الرسيل، وعندنا نفس الوضع شارع السلطان قابوس في ازدحام في وين من بعد جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة وقبل أيضا دوار الموج. بالنسبة للعامرات بجانب دوار المنتزه أيضا في ازدحام، وعندنا أيضا وين وين وين وين عقبة بوشر نشوف كيف أمورها اليوم، أمورهم تمام اللي سالكي دروب كذا أو درب عقبة بوشر، الدرب سالك دروب السلامة، نتمناها لكم مستمعين الأحبة.
2: حالة الطرقات،
5: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: أتوقع غير عن إنه أنا يعني شفت على السوشيال ميديا فيديوهات ناشرينها لفرحة الجالية البنغالية بمباراة بأهداف ميسي تحديدا. يعني يقولش هم يشجعون ميسي شخصيا, فهمتي؟ هذا كله كوم وفرحتش أنتي في الهدف الثاني كوم ثاني. يعني ما
1: من بداية الصباح جلسة أوري
0: من بداية الصباح أنتي من أمس بالليل هلكتيني. انت شفت الجول انزلت عالي يقولون ضيع ضربة جزاء.
1: هي جايت اللي ضيع ضربة جزاء
0: ورسميا انا ما كنت شايفتها صراحة, وميسي ولي اول مرة ما عارف ايش ورسميا وعاجل في المونديال وضيع جايت
1: اني راسلتلي تبى تشوف السالفة ايش
0: ايش اللي حاصل. شفت الجول الثاني اخر دقيقة شفت لا والله اختي ما شفته انا ما شفته.
1: يوم يكون توقيت المباريات حلو نقدر شوية أن نشوف, لكن مثلا عند شمال العراق وفرنسا
0: بالضبط
1: يعني كانت متأخرة صراحة, كان متأخر والنتيجة أصلا كانت 3-0 لصالح العراق.
0: أنا لصالح
1: لا لفرنسا
0: فرنسا أيوة. وأنا من الأخبار اللي شفتها يعني المباراة ما تابعناها, شفت أنه كان في إخلاء لملعب مباراة العراق وفرنسا نتيجة أمطار غزيرة وطلب من الجماهير الاحتماء لحين انتهى العواصف الرعدية وتأخير بدء الشوط الثاني لمدة 30 دقيقة. يعني فصار في توقف لمباراة العراق وفرنسا وإخلاء الملعب وتأجيل الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية. هذه كانت أيضا يعني من أخبار المونديال. فأنتوا اللي كنتوا تتابعون سهرانين أمس على مباراة العراق وفرنسا خبرونا كيف كانت يعني أجواء المباراة والوضع كيف كان معاكم أيضا.
1: شوفي هو على طاري الأخبار فما شاء الله وين ما نفتح
0: إيه كل أخبار المونديال,
1: كل أخبار للمونديال فما ملحقين أخبار اللعيبة أخبار مثل الملاعب المباريات الحكام وغيره, فيعني أخبار كثيرة أكيد. فمثل ما قالت وفاء خبرونا هل كان فعلا هذا الخبر صحيح ولا لا. مجموعة من المشاركات أكيد والرسائل اللي راح نكملها معاكم في الوقفات القادمة على الواتساب.
0: إذن إحنا راح نرجع مع المستمعين إن شاء الله ومع رسائلهم ومشاركاتهم على سالفتنا, يعني سوالف كثيرة مونديال في صوب وسالفة الإجازة والموضوع اللي إحنا تكلمنا عنه ومشاركات المستمعين أيضا في صوب. وهالوقت عندنا إعلانات راح نطلع فاصل إعلاني ونرجع.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 76 من قانون العمل تمنح العاملة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد, ويترك تحديدها للعاملة وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل مع تحيات وزارة العمل.

0: إذن نشوف المستمعين ومشاركاتهم وإيش قالوا في سلفتنا ودردشتنا لين لليوم والموضوع اللي تكلمت عنه شذا وعن الموظفين وعن عن الإجازة. ومثل ما احنا يعني سألناكم يا ترى انتم من اي نوع اي جروب اللي تحب تاخذ سنويتك مثلا شهر كامل مرة واحدة، تحب تقسم اجازتك مثلا في السنة مثلا تاخذ لك اسبوعين بعد مثلا 6 شهور اسبوعين، تحب انك تخليهم كذا على البركة، تحب لا كل كم شهر تاخذ لك اسبوع
1: اصلا انت بالضبط. احنا كنا اليوم نتكلم عن علامات خفية تدل على انك بحاجة الى الاجازة، فذكرنا انه مثلا ما عندك طاقة، اذا كنت انت بسرعة تعصب من المشاكل الصغيرة وما تعرف تحلها في الدوام، وصعب عليك انك تتأقلم مع تحديات العمل اللي يعني كذا تواجهك انت بشكل يومي، التحديات البسيطة خلاص الامور التأقلم عندك ما عادت فعالة
0: بالضبط. فكيف تتصرف وكيف الوضع عندك، ولا انت مثل ما يقولون خليها على البركة، ولا في ناس لا تعرفين بشكل عام مثلا هو حط خطته يعني عنده شهور معينة، أعرف أحد من الزملاء شهور معينة هو لا لازم يطلع فيهم إجازة، مثلا آخر أسبوع من رمضان ممكن يأخذ إجازة
1: على نهاية السنة،
0: نهاية السنة بيأخذ مثلا أسبوعين، ولا بداية السنة على حسب مقسم هاي الأساسيات مثلا موزع، يعني تلقى مثلا 3 أسابيع موزعهم والاسبوع عاد مخليه كذا مثل ما يقولون الحالات الاضطراريه ان كيف ممكن متى محتاج اجازه. فنشوف انتوا ايش رايكم. صباح الورد، هذه الفكره حلوه بالنسبه لموضوع اجازه التعاسه ايضا اللي تكلمنا عنها، قلنا انه في بعض الدول عندهم اجازه اسمها اجازه التعاسه، اذا الموظف حس نفسه انه هو مش سعيد ما يداوم ذاك اليوم ياخذ اجازه تعاسه. فيقول هذه الفكره فكره الاجازه هذه حلوه، راح اطرحها على المسؤول عسى بس ما ينقلني اخر الدنيا
1: وبتعرف التعاسه بعدين. انزين، هنا مشاركه تقول السلام عليكم، صباحكم الله بالنور شباب، اليوم الراتب سفوه صح، اليوم يوم الرواتب 23 يونيو،
0: احنا يمكن لنا بعدنا
1: ايوه
0: عشان كذا ما مركزين. صباح الورد، حبيت اشارك بالموضوع، المعلم لو حس بهذا الشعور وهو اكثر عضلها اتوقع وصل للاحتراق الوظيفي خلاص، من وين بيجيب اجازه سنويه؟ يعني حقيقه حس في وظائف شويه يعني وضعهم صعب، نفس ما قالوا معلمين الدكاتره يعني القطاع الصحي، يعني في ناس حقيقة لما يقول لك لا الدنيا ما يعني بتكون صعبة ما بتمشي من غيرك، فأنتوا اللي فعلا شوية تسببوا عرقلة يعني ما تمشي
1: وفاء، يعني تأكد إن في حد شالنها زميل هناك عندهم بالضبط. وعد أنا أتوقع هذه مثل هذه النوعية من المهام لما زميلك يشيل عنها أنت بتتم شوية في داخلك متلوم بالضبط. حتى لو كنت أنت مضطر يعني لأنك عارف طبيعة الشغلة كيف
0: حقيقي، تحس إنه يعني فعلا بالنسبة مثلا حتى حق يعني الأكثر حس القطاع الصحي، ف يعني المناوبات والوقت اللي يقضون مثلا في المستشفيات وخاصة اللي بتلقيهم مثلا في الطوارئ وهذه الأماكن، ولا الدكتور اللي يكون on call على طول إنه على اتصال، يعني أحس إنه يعني فعلا الوضع شوية حقيقي إنه صعب، لكن الله يجزاهم خير ويعينهم يا رب العالمين ويصبرهم أيضا.
1: اللهم آمين يا رب.
0: يقول صباح السعادة، أنا من النوع اللي أقسم إجازتي أسبوعين أسبوعين في السنة، بس شكلي الأسبوع الجاي أطلع 5 أيام، أريد أرتاح شوي من ضغط العمل. أميرة الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا أميرة، ودام حسيتي بهذا الشعور معناته فعلا خلاص وصلتي لوقت إنش أنت لازم تاخذي إجازة علشان ترتاحي فيها، ترتاحي فيها ما تروحي وتردي يعني في فرق، أنا دائما عندي في فرق في الإجازات، يعني لما تكون تعبان خلاص ما عندك طاقة فأفضل أنك أنت تشيل إجازة ترتاح فيها، لأن الإجازة لو رحت مثلا تسافرت فيها أو سويت فيها نشاطات ترجع تحس نفسك بعدك ما محتاج إجازة، يعني بعدك أنك ما سويت شيء محتاج تريح لك كذا كم يوم، فعشان كذا جاء مصطلح أصلا بعدين الإجازة ما بعد الإجازة، هذا السبب أن نحن ما شاء الله في الإجازات ما نرتاح.
0: تعرفين إذا يعني على هذا الموضوع مثل ما قاعدين نقول لكم إنه في شركات فعلا عالمية في مختلف دول العالم. عندش مثلا يعني أكثر الدول عندش مثلا الصين، اليابان، الهند، المملكة المتحدة في إسبانيا أيضا، يعني في إسبانيا عندهم يعني أيضا إجازات مدفوعة للنساء إنزين في أوقات معينة في السنة. في نيوزيلندا أيضا في بعض الشركات تمنح مثلا المرأة إجازة لا سمح الله الفقد، أو يعني مثلا فقد جنينها إذا كانت حامل أو ولادة جنين متوفى. عندهم إجازات كثيرة. بعض الشركات العالمية عندهم تخيل إجازة التطوع، الموظف علشان يشارك في أعمال خيرية ففي تخيلي إجازة تطوع، وفي إجازة الصحة النفسية أيضا في بعض الشركات العالمية تمنحها إجازة الصحة النفسية، وهذا ما يحتاج لها حتى تقرير طبي في بعض المؤسسات. يعني
1: خاصة أنا نفسيتي تعبانة.
0: mental health day حبيبتي اسمها mental health day. يعني أنا يصير قدم في
1: يعني أجيش أنا اليوم أشوفها أنا مثلا ما أداوم نفسيتي تعبانة،
0: إذا علي أنا طبعا أنا بعطيك إجازة بقولش توكل على الله أنا موجودة،
1: بس يعني أحس أن كل حد بيعرف ذاك اليوم أن نفسيتي تعبانة
0: اشتري
1: لنا راسله برسل إيميل يعني أنا السلام عليكم زملائنا اليوم ماجي
0: عندي إجازة الصحة النفسية مثلا.
1: شوفي في أشياء تحسيها ثقافة مجتمع، فهمتي؟ يعني في أشياء ما مناسبة صراحة إنه يعني هنا عاد أوين ما جاي اليوم نفسيتها تعبانة، يعني أحس إنه لا لا لا أحسن لي ألمي أضمه بيني وبين نفسي. ففي أشياء نفس ما قلنا بعض الإجازات هم هناك عندهم ثقافتهم كذا، يعني شيء عندهم بالنسبة لهم كبير. مثلا أنت تقولي حل يعني هذا عذر بالنسبة لهم قوي.
0: بالضبط.
1: لما تقولي لهم يعني
0: لما
1: ما أعرف
0: لما تقولي لهم إن أنا يعني نفسيتي تعبانة،
1: نفسيتي تعبانة،
0: وممكن يعني هذا الأمر حتى شذا إحنا نلاحظه مع زملائنا مثلا في هاي اف ام خلينا نقول أو يعني زملائنا الأجانب. إذا مثلا بتيجي تسألني كيف حالك شو أخبارك أقولها مثلا لا أحس شوي اليوم تعبانة أو نفس، هم تحسين إن هذا الأمر يأخذوه بجدية
1: جدية فعلا. ممكن تحاول تغير،
0: لكن تعالي خبري زميلش العماني إن أنت شوية تعبانة إيش بيقولش؟ بيزاح مش بيتحداش انه هو تعبان اكثر منش.
1: ايوه حتى انا تعبان،
0: فالمساله مش تحدي
1: يا ستي، كنا نفسيتنا تعبانه كنا ما اعرف ويش عشان
0: يلا ايش بتسوي بعد، ترى دوام لازم تداومي يعني.
1: ولا اللي يعطيش مود ان انت قاعده تستعيري ترى ما بعد دامي روح اشتغلي
0: قولي ما بعد دام وخلاص. فيعني السالفه وما فيها مستمعين انه فعلا بعض شركات حول العالم ما اكتفت فقط بالاجازات السنويه والمرضيه مثل ما قلنا في الصين. في يعني شركة تمنح موظفينها 10 أيام إجازة تعاسة إذا شعروا أنهم غير سعداء، وبينما أيضا في شركات في بريطانيا تسمح أيضا بإجازة عند تبني حيوان أليف. وباليابان وإسبانيا في سياسات خاصة أيضا لإجازات يعني خاصة للمرأة في أيام معينة في الشهر. في خطوة تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة، فتعال أدلعك.

0: ترى في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: وصل لكل الناس.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحوب وجهام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة الضفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المطلة على بحر العرب.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن رسائل التهاني والتبريكات للمنتخب الأرجنتيني. خليل بلوشة أبو حنين يقول ألف مبروك للمنتخب الأرجنتيني هذا الإنجاز والفوز المستحق، أداء بطولي، روح قتالية عالية، تستحقون هذا الفوز عن جدارة. فرغم أن ميسي ضيع ركلة الجزاء اللي كانت تجعل من الهاتريك إنجاز تاريخي لمباراتين متتاليتين، إلا أن إصراره وعودته للتركيز بعد تلك اللحظة هو اللي يميز العظماء، فهو لا يعرف اليأس أبدا ويظل دائما المحرك الأول لانتصارات منتخبه. تستحقون الفوز، وميسي يبقى دائما رمزا للإلهام.
1: هو ذا الكلام
0: عجب الموضوع، الكلام عجب، نال رضا واستحسان شذا.
1: انزين، هنا أيضا عندنا مشاركة، طبعا المشاركات اختلطت ببعض للمباريات وكذا وموضوعنا نحن. صباح الخير، نحن ناخذ مرضية ويسألونا ليش، عاد كيف أصارحهم إني ما داومت لأني كنت تعيسة. هذه مشاركة هيفاء وحديثنا عن يعني بعض الدول وكيف أننا مهتمين بتفاصيل أخرى من الإجازات غير عن الإجازات اللي هي السنوية والإجازات المرضية وغيرها يعني المعتادة اللي نعرفها. فتكلمنا عن كذا دولة وبإيش يعني كذا تتميز في مسألة الإجازات، وكان من ضمنها اللي هي الصين واليابان أعتقد، صح؟ اللي تعاسة الموظف.
0: الصين هي اللي تعطي إجازة التعاسة، اليابان عندها يعني إجازات ثانية مخصصة للمرأة في الشهر، يعني إجازات شهرية للمرأة. عندك بعد قلنا بريطانيا عندها إجازة تبني حيوان أليف،
1: وفي
0: إجازة تطوع أيضا في اليابان تقريبا، الموظفين اللي عندهم يعني أعمال خيرية بيشاركوا فيها. فهذه كلها إجازات كذا يعني نقول على مستوى الشركات العالمية في العالم. مثل ما قلنا أيضا هذا على مستوى الإجازات. طيب عندنا مشاركة تقول أرجوان البلوشية، بالشكر تزيد النعم، وبالشكر أيضا تجبر الخواطر، ومن هنا أريد أشكر فريقي على جهودهم الجبارة، على رأسهم ابن الضامري وابن الأخزمي وبنت الندابي وبنت السيابي، بالإضافة القوية ابن والإضافة القوية ابن الهنائي. وأعلم أيها الشعب جهودكم هي اللي تخلي كل الأمور تمشي بكل سلاسة، دمتوا بود، وأتمنى لكم يوم سعيد. من أرجوان البلوشية حبيت أنها تشكر فريقها. تحياتنا لك يا أرجوان. مريم البلوشي، أم دعاء تقول حقيقي محتاجة إجازة، واجد نفسيتي تعبانة من شغل وضغط، لأن قسمي طلع موظف وتطلع غيرها نهاية الشهر، فعندي ضغط، ضروري أعلم حد شغلي بعدين أطلع إجازة. هذا هو أحيانا لما يعني في مثلا مهام معينة مركزين عليها على شخص واحد هو اللي يخلصها وهو اللي بس يقدر يسويها، هنا بعد إشكالية كبيرة.
1: بالضبط، يعني أنت بتتورط.
0: بالضبط، لما تبي تطلع إجازة وكذا تحس إن هم بيحسوا بربك إنه طيب لا كيف أنت بتطلع إجازة، إحنا عندنا أشياء يعني في مثلا أشياء معلقة في بيندينج، عندنا أمور ولازم تخلص لا يعني لازم ضروري حد ثاني يكون عارف. المخين يقول صباح الورد، إذا سمحوا عندنا إجازة تعاسة كل يوم أنا إجازة عشان كذا ما بيسمحوها، علشان عارفين في ناس
1: مرة في الشهر تعيس.
0: بالضبط، أنت بتقضيها طول السنة كل يوم إجازة تعاسة، بعد ما يضبط الموضوع الله يبعد عنكم التعاسة ويقدم لكم الخير إن شاء الله والأيام السعيدة بإذن الله تعالى. طيب، ومن الأخبار الحلوة يا جماعة، الأردن جابت هدف.
1: هذا متى؟
0: جول جوردون. المباراة بادية. أيوة
1: أوكي.
0: سمعوا الجماهير. الله، حبيت الله يتمم إن شاء الله الأفراح. الأردن يا حبيبتي تلعب مع، لازم أحيانا أدخل أدور لك الجدول، أنا كنت حافظة يا أختي بس نسيت.
1: كسر المباريات.
0: أي والله كذا يعني خلاص لخبطة، عرفتي؟
1: أنا قدامي هذا الجزائر.
0: لا، الجزائر. الأردن ما تلعب مع الجزائر.
1: ليش طالع لي الجزائر؟ الأردن ضد الجزائر حاليا.
0: معقولة؟ هاي يا جماعة اللي يسمعنا شوية ساعدونا قبل ما بدل ما يعني ندخل الحين ونسوي بحث وحالة لحظة متذكرة يا أختي عند الجدول بس وين راح وين وين وين
1: لا
0: وين.
1: هي
0: ما في فاعل خير حاليا
1: الأردن والجزائر صدقيني
0: متأكدة
1: متأكدة هذا قدام
0: اليوم تاريخ كم 23 23 الله يسلمكم
1: يا أخي يعني ماشي ثقة في ثقافتي الكروية
0: اللي أحيد يا أختي كان تقريبا كأنه مع الجزائر صح؟
1: صح
0: مع الجزائر الأردن والجزائر
1: مع الجزائر
0: وعاد حبايبنا اثنينهم
1: مع الجزائر
0: يعني احنا بكل الأحوال بنفرح سواء أردن ولا جزائر وانتم من تبون يفوز في هذه المباراة النشامة ولا تبون الجيريا وقاعدين تتابعون المباراة ولا لا وانتهى الشوط الأول يقول لك 1-0 للأردن وانا طبعا عندي تطورات في الاستديو يا جماعة تخيلوا شذا قاعد تستحر هذه الأيام وتشغل لي المكيف الله
1: معنا يعني. هذه ما صارت حتى في أي صيف عادي عندي ما عندي مشكلة
0: هذه مستحيل أول شيء تسوي أول ما تدخل الستيدي تسكر المكيف الحين كيف الحمد لله
1: الحر
0: واضح أنه صيف واضح أنه فعلا يعني هذا الصيف صيف
1: مع الأجهزة عاد والله مع أني كنت والله حتى بوجود الأجهزة كلها ما فارق عندي بس لا صراحة استحريت
0: الحمد لله الحمد لله حسيتي في الأوادم
1: طبعا وفاء الوحيدة اللي مسكينة مسويت لي سالفة وعاد تخليني أبدأ وتخليني كل شيء
0: خذي راحتك يا أبري
1: في تضحية
0: عموما الشوط الأول يقولش انتهى 1-0 للأردن راح نتابع أكيد ونعطيكم أخبار أيضا المباراة نروح برا على السيد نشوف الشباب إذا حد فيهم قاعد يتابعها الآن مباشر
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط التطبيق أسرع طريق استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع خدمات سريعة وآمنة أينما كنت لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي مصمم خصيصا للأطفال والعائلات وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة عروض عديدة من فوكس سينما فابيلاند شرف دي جي وغيرهم الكثير
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم
5: عندك شيء مميز

0: واستمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالمي.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر، أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف. هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: الرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذا من صباحكم عماني مستمعين 8:18 دقيقة بالاستديو، نروح معاكم للطرقات وحالة الطرقات. نقول في منتصف الأسبوع والأوضاع في هذا الوقت تحديدا بالنسبة لطريق لسالكي طريق السريع، فرح تصادفوا ازدحام شوية كثافة مرورية بالخوض، من بعدها طبعا رح تزيد الكثافة المرورية مع مخرج الرسيل، وأنتوا باتجاه الرسيل رح تصادفوا هذه الزحمة. هنا أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام بالنسبة لي طريق مسقط السريع، بالمقابل بالشارع العام طبعا وطريق السلطان قابوس رح تصادفوا الازدحام بالحيل الشمالية بالاتجاه إلى مسقط سيتي سنتر، هذه المنطقة فيها كثافة مرورية بشكل كبير، من بعدها أكيد بعد برج الصحوة بالاتجاه إلى المطار، هذه المنطقة أيضا فيها كثافة مرورية. ونلاحظ أيضا الحركة بطيئة في الشارع الداخلي شارع المازون بالاتجاه إلى دوار الموج. أتمنى لكم دروب السلامة وين ما كانت مشاويركم في صباح اليوم، إن شاء الله كل واحد يوصل لمشواره بالسلامة.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: الصيف في دبي.
1: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، وأكيد حديثنا في هذه الفترة عن يعني الإجازات وكيف ممكن الواحد يقضي إجازته الصيفية. فإذا كنتوا مخططين إنكم تقضوا إجازتكم أو جزء حتى من الإجازة الصيفية في دبي مع الأطفال، فاليوم رح نخبركم عن مبادرة جديدة ومميزة اسمها خبير الوناسة. فكرتها جميلة لأنها تخلي الأطفال هم أبطال التجربة. طبعا هذه المبادرة تستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 12 سنة، وتعطيهم فرصة أنهم يشاركوا مجانا بين قوسين في مجموعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية الممتعة في دبي خلال الصيف.
2: الجميل في الموضوع شذا أنه كل طفل يقدر يختار التجربة اللي تناسب اهتماماته وشخصيته. يعني إذا كان يحب الحيوانات ممكن يعيش تجربة مروض الحيوانات ويزور أماكن مثل The Green Planet ودبي أكواريوم، وإذا كان الطفل هذا من عشاق التكنولوجيا والابتكار فهناك تجارب في متحف المستقبل وعالم آية وغيرها من الوجهات التفاعلية. أما الأطفال اللي يحبوا المغامرات والحماس فبإمكانهم الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المائية الممتعة. طريقة المشاركة بسيطة، حيث يسجل أولياء الأمور أبنائهم عبر موقع زور دبي ويختاروا الفئة الأقرب لاهتمامات الطفل، وبعدها يجاوب الطفل على مجموعة أسئلة بسيطة راح توضح سبب رغبته في المشاركة.
1: طبعا الأماكن محدودة، وبما أن الأماكن المحدودة راح يتم اختيار المشاركين بناء على إبداع إجاباتهم. فكل يعني طفل أو كل شخص مشارك إجاب يعني كذا بإجابات، هم راح يحاولوا يختاروا أبدع الإجابات، والفائزين راح يحصلوا على تذاكر مجانية للوجهات المشاركة بالإضافة إلى هدايا تذكارية مرتبطة بمغامراتهم الصيفية. طبعا مثل ما قلنا وتكلمنا أن هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات صيف دبي اللي يقدم للعائلات مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والمخيمات الصيفية المناسبة لمختلف الأعمار.
2: بصراحة الفكرة جميلة لأنها تشجع الأطفال على الاستكشاف والتجربة شذا، وتخلي بعد إجازتهم أكيد يعني الصيفية مليانة ذكريات ممتعة ومفيدة في نفس الوقت. ففي وجهتكم ونقول رحلتكم وإجازتكم هذه في دبي تحديدا ولأطفالكم رح تستمتعوا بهذه المبادرة، مبادرة خبير الوناسة. ويا حية وسهلة أكيد بكل الزوار خاصة من سلطنة عمان في صيف دبي. صيف.

0: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، ولازلنا في تفاصيل أكيد الساعة 8، وكل اللي طالعين الحين ومنضمين لنا في هذه اللحظات نصبح عليكم بالخير. إذن صباح سعيد على الجميع. نقول في في ثالث أيام هذا الأسبوع، اليوم ما شاء الله وصلنا معاكم يعني الثلاثاء الفيصل الجميل، وابدأ بصناعة تقاليد عائلية صغيرة عزيز المستمع، يعني قهوة أسبوعية، غداء الجمعة، صورة سنوية أو عشاء عائلي بسيط، لأن الذكريات الجميلة لا تصنع في المناسبات الكبرى فقط، بل في التفاصيل الصغيرة اللي تتكرر بمحبة. فهل أنتم من يعني الناس اللي فعلا ملتزمين نقول وعندكم كذا يعني في ارتباط عائلي، سواء كان على مستوى شهري أو على مستوى مثلا بالأسبوع، في مثلا يوم مخصص خلاص لو إيش يصير أنت عارف مثلا يوم الثلاثاء هو لا يوم العائلة مثلا، أو اليوم اللي بروح مثلا في بيت الأهل أتغدى معاهم. يعني يمكن إحنا متعودين على مستوى الخليج وممكن أيضا الدول العربية الجمعة أكثر يوم مخصص
1: بالضبط
0: للعوائل. فإيش أكثر يعني عادة عندكم أنتوا أيضا نقول في بيوتكم، في عائلتكم كذا شيء إلزام تحسون شيء خلاص تحس إن هذه واحدة من عادات وتقاليد هذه العائلة؟
1: أيوة يعني مستحيل مهما إيش صار ما تتغير.
0: بالضبط.
1: تجمع الجمعة مثلا، تجمع الخميس، سهرة الجمعة، طلعت يوم الأربعاء، تجمع مدري إيش، فأكيد في كل عائلة إلها يعني كذا طقوس معينة، خلينا نقول عادات معينة تجمعهم دائما إن شاء الله بالخير.
0: معانا هنا سعاد تقول أصلا ما رحلة التجمعات العائلية لأن ما أحب أسولف ويا ناس ما يشبهوني بأفكاري. أفا يعني أحس أنه فعلا هذا يعني في هذا الفترة وهذا الوقت أو هذا الجيل شوية يعني حقيقة الاهتمامات تغيرت. يعني يفضلون الجمعة يطلعون gathering مع الأصدقاء.
1: شوفي دائما أشوف شيء، أيوة ما يروحوا التجمع، دائما أشوف شيء وحسيت ولاحظت يعني لما مثلا أدخل بعد بعض من مواقع التواصل الاجتماعي أحس أنه ما أعرف في حرب فكرية في مسألة مثلا العائلة، وش في
0: يعني العلاقات،
1: العلاقات علاقات الأم بالبنتها، الأب ببنتها، وإن لا ومين صير وليش ينصحونه وليش ينازعونه وما نجلس هنا وكله نصائح، يعني عجيبين. حرب فكرية كده حشو من الله. الأفكار يعني انت خلش يعني مثلا احنا كبار ونعرف ونعرف نميز ونفرق، بس في مراهقين في أطفال لدرجة ان فعلا تحسيهم مثلا ما يحبوا فعلا التجمع. زواج السبب ما في سبب واضح غير ان بس حشو كذا من الافكار والمعتقدات اللي كلها خطا في خطا جلسة تنتشر.
0: تحسي يعني سبحان الله في ناس قاعدة تروج لي يعني العلاقات مثل ما قلنا العائلة الأقارب فعلا أهما ناس سامين، وأن أنت لازم لا أنت لازم تمشي على خطك أنت، وأنت ما عليك وأنت عليك من يعني عائلتك أنت الصغيرة، يعني أنت زوجتك عيالك بس لموا بس على بعض. طيب العيال يحتاجون جد، يحتاجون
1: حتى
0: جد
1: عيالك، يعني حتى هذه العلاقة مخربينها
0: داخلي
1: ولا ليش أبوك مثلا كذا يعاملك أو ليش نصحك بهذه الطريقة أو ليش أمك ما يعني فيها في علاقات هذه من أسمى العلاقات في الحياة.
0: البعض يجي يقول لك ترى شذا هذه الأمور كانت موجودة زمان لكن ما كان في سوشيال ميديا، فهذه الأمور والمشاكل والأشياء أنتم ما كنتوا تشوفوها أو ما تسمعوا عنها فتحسون الآن أن هي غريبة، ولكن في أمور نفس هذه كانت تحصل وقصص كنا نسمعها ما أعرف إيش مثلا ولد جيراننا مع مثلا أبوه وش سوى ولا يعني البيت الفلاني ما أدري. هل فعلا يعني السوشيال ميديا هي اللي ساعدت أنه أمور مثل هذه تطلع قصص مثل هذه؟ حتى يمكن الويكند الماضي كان في فيديو انتشر لأب مصري ما أعرف إذا مر عليك ولا لا، اللي كان يعني كان هو شغال في الخليج 33 سنة، فكان قاعد يتكلم يعني مصور فيديو بكل حسرة ينصح الآباء أنهم ما يسجلوا أي شيء بأسماء عيالهم بعد الغدرة اللي جاته طبعا من ولده بعد ما أنه هو كبره ودرسه في أفضل المدرسة مدارس في الخليج في المكان اللي هو كان يشتغل فيه. وكان يشتغل في قطر مهندس بترول وكذا, وانه درس في افضل مكان, شرع على مرسيدس اخر موديل, يعني حط له وديعه في البنك, كان قاعد يضمن طول 33 سنه انه يضمن مستقبل هذا الابن, وخذ له فيلا في المكان الفلاني بالسعر الفلاني. فالاب كبير كان في السن, فهمتي يعني خلاص, يعني حتى هو يتكلم يرتجف, فيقول نصيحه انه لا تسجوا ايش لعيالكم, لانه بعد هذا كله هو رماني.
1: يا الله,
0: فتعرفي كثير حزت في خاطري, يا الله, يعني انه اقول سبحان الله, شوف كيف يعني. فهو كانت فكرته انه اي شيء تبي تسوي لعيالك حطه هبه, ما تحطهم, ما تسجل كل شيء باسمائهم, لا حطه هبه, انه هو ما يقدر يتصرف فيه الا بعد وفاتك انت مثلا كولي الامر. فحزني كثير الموقف, يعني قاعد اقول مثلا بالمقابل في واحد ثاني مو لاقي يمكن كلمة طيبة من أبوه, فهذا أب يعني كيف كافح طول حياته وضمن مستقبلك وحياتك
1: كلها. نجي على سالفة القصص,
0: كثيرة,
1: ما شاء الله القصص مؤلمة كثيرة,
0: ونسمع
1: السوشيال ميديا فعلا طلعها
0: فعلا.
1: فنشوف مشاركاتكم ونشوف رسائلكم. هنا يقولوا لي كل جمعة نتجمع بيت ماما للغداء كلنا مع الأولاد, بس السبت العصر نخصصه فقط للخوات, نروح نشرب قهوة بروحنا بدون أطفال.
0: حبيت
1: أهم شيء بدون أطفال, بدون أطفال, بدون أطفال تحتها ثلاث خطوط.
0: المشكلة مو بشذي شذا, المشكلة إنه يعني إذا واحدة من يعني في واحدة من الخوات مثلا دوامها أو إجازتها ما تصادف مع إجازتكم, حسرة.
1: أيوة بالضبط.
0: يعني دائما في العائلة إذا في شخص
1: ما لازم تحصل واحد دوامه شفتات,
0: سبحان الله, عرفتي واحد دوام شفتات وما يتناسب في مناسباتكم إلا عنده دوام هو, يا ولد الحالة نزل خذ إجازة, خذ سكليف, خذ
1: شي.
0: اتصرف سوي أي شيء, لا ما أقدر, يحسسش بعد بزيادة إنه هو المهم,
1: مهم
0: هو
1: في الدوام,
0: ما داوم
1: لا هو عارف عمره, تعرفي ويش عارف عمره إن هناك إذا ما داوم بيحصل سين وجيم ومصايب, فأحسن له.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية ويحفظكم إن شاء الله وأهاليكم يا رب.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا FM. المادة 108 من قانون العمل, يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل, مع تحيات وزارة العمل.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم, انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني, سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع, التوزيع, التتبع وحتى التصدير بثقة, سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي,
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
7: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو, طور عالمك.
8: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء, من الأثاث الراقي للديكورات العصرية, كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة, فاستغلوا الفرصة الآن, زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
9: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول الأمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة الضفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المطلة على بحر العرب.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الله عليكم. الله عليكم.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: مستمعين نشوف إذن حالة الطرقات في هذه الساعة وكيف الوضع صار، والوضع أكيد أفضل دائما في الساعة 9 طريق مسقط السريع، نشوف كيف الأمور. شوية ازدحام بعد مخرج الرسيل، بعدها تكون في انسيابية في الحركة. نفس الوضع في شارع السلطان قابوس، الوضع أفضل بكثير والزحمة نقدر نقول أنها قلت أو حتى اختفت، فقط تبقى كذا بشكل متفرق وبسيط قبل دوار برج الصحوة وبعد الدوار، وعندنا شوية ازدحام في العذيبة، أما باقي الطرقات فأمورها تمام. دروب السلامة أكيد نتمناها للجميع.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذا من صباحكم عماني مستمعينا، ومشوار الثلاثاء مثل ما عودناكم كل ثلاثاء وقفتنا في هلا من السلطاني، وأكيد موضوع أيضا مهم انسلط عليه الضوء مع ضيف كريم معانا بالاستديو يكون كل أسبوع.
2: إذا معانا دكتورة شيماء بنت سعيد بن حميد العبيدانية، أخصائي علاج نفسي في المركز الوطني لطب وجراحة القلب. أهلا وسهلا في استديوهات هلا اف ام.
3: أهلين، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
2: يا هلا ومرحبا.
1: يعني احنا في البداية اكيد دكتورة معاش نحب نعرف بالبداية طبيعة العمل، يعني طبيعة عملش والتخصصش اكيد، يعني كيف يبدأ ايضا اليوم ودور الأخصائي النفسي ايضا داخل المركز تحديدا.
3: أيوة، أنا دوري أنا أخصائية علاج نفسي في المركز الوطني مثل ما تكلمتوا. فالرعاية النفسية أصبحت جزءا أساسيا من في رعايات الطب الحديثة، فهي تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب وعلى التزام المريض بالعلاج بتقبله. فيجي دورنا إحنا أنه نقيم الحالة النفسية المريض. طبعا ما كل الحالات المرضية للقلب احنا نقيمها، اذا كانت الحالة المرضية محتاجة فنقيم الحالة المرضية، ويشمل التقييم تقييم مستوى الخوف والقلق المرتبطين بالمرض. في بعض منهم على طول يعني انت مريض قلب خلاص هم خايفين. نقيم اعراض الاكتئاب، الضغوط النفسية والاجتماعية للمريض. نقيم أيضا تقبل المريض من بعد التشخيص. هذا دورنا احنا داخل المركز، داخل المركز. يعني
2: انتو تشوفوا ان اول انطباع يجي من المريض على طول الخوف، انه يعني لا مريض قلب يعني انه بيصير لي شيء. فايش الافكار المغلوطه اللي تحسيها منتشره كذا في المجتمع عن مرضى القلب؟
3: يعني هم عندهم فكره انه انا تشخصوني مريض قلب، اذا كانه كذا يعني ياخذوا فكره انه توقفت الحياه. لا، ما توقفت الحياه مستمره. فالحمد لله عندنا مركز وطني يعني متكامل مهيئ من جميع النواحي، من الكوادر الطبية، من الكوادر الفنية.

0: طيب مرض قلب؟ لا، المرض القلب موجود سواء كان يعني للكبار وللأطفال، للعوائل يعني زواج العائلة وكذا، سبحان الله. فما معناته أنه مريض قلب خلاص توقف الحياة؟ الحياة مستمرة.
1: يعني احنا اليوم دكتورة لأي مدى فعلا يعني مهم نقول انه نقدم رعاية ودعم نفسي لمرضى القلب تحديدا؟ ومثل ما ذكرتي ممكن بالنسبة للأطفال هنا راح تكون مسؤولية اكبر، مش فقط الطفل المريض، لا، انت هنا لازم تقدمي دعم للأهل ايضا.
0: الأهل، انا يعني اكثر شيء انا يعني للأطفال، والكبار لما يحتاجوني انا اكون موجودة، لكن أنا كتخصص أو دوري في المركز أكثر شيء للأطفال. فالأم مثل ما قلت لكم أول ما يعني يتم تشخيص طفلها أنه هو خلاص مريض قلب تنهار، تخاف، يا ربي ولدي هل يكمل الحياة؟ هل لا؟ هل تتوقف الحياة؟ فتحصلي أنها حياتها كئيبة، خايفة، متوترة، قلقة، تركز كل اهتمامها على المولود الجديد. والأطفال الثانيين، طيب يا الوالدة أطفال ايش يحتاجوش؟ نفس الشيء، ما تهملي يعني. الحمد لله عندنا في المركز، خاصة إذا كان الطفل في العناية المركزة، لكل طفل ممرضة خاصة ترعاه. فبالشفت يعني انت لو رحتي، انا اخبر الامهات روحوا غيروا نفسيتكم عشان ترجعوا مره ثانيه لطفلكم، وانتم بنفسيه احلى، اولادكم الثانيين محتاجينكم، بيتك محتاجينك، زوجك محتاجينك، فقسم الادوار. هي لا، انا اريد عند ولدي، لا يصير لولدي شيء وانا اكون ما موجوده بعدين احس بتانيب الضمير. هذا مكتوب عند رب العالمين الاشياء، بس انت ثقي أنه أو لا، أن ولدك أو طفلك في أيادي أمينة يرعوهم يعني لمدة 24 ساعة، حد عند هذاك الطفل سواء كان شفت ليل أو شفت نهاري، فموجود رعاية مكتملة بمعنى الكلمة. فصلنا بعد الأمهات ما يرضيوا أبدا أنهم يعني يروحوا للبيت، فبلدانهم بعيدة، أنا ما ألومهم، أنه أنا أكثر عن 150 كيلو أنا أروح البيت وأخلي طفلي، ما أعرف كيف قلبي ما مرتاح، قلبي يعني أنا أروح وأجلس أحاتي الأمهات، أنا أحاتي هناك، أولادي عندهم أبوهم، طيب أبوهم محتاجين شنتي نفس الشيء، عندهم خالاتهم أو عماتهم، الكل ما حد يقصر بأمانة، الكل ما حد مقصر، بس وجودش أنت غير. حالات عندنا أنه الأم تقريبا تجلس شهرين متواصلة في المستشفى، أيوة، علشان ولدها في المستشفى. فتمر علينا يعني مناسبات دينية، مثلا عندنا أعياد وكذا، طيب الأولاد اللي في البيت ما يحتاجوا تجهزيهم للعيد؟ يحتاجوا صح؟ فما يرضي يروحوا. فاحنا عملنا مبادرة في المستشفى في المركز، مبادرة اسميناها مبادرة نبض العطاء، هي بعدها ما تم إشهارها، ونشرها إن شاء الله قريب. وهذه المبادرة تحت مظلة جمعية دار العطاء، ما قصر، جزاهم الله ألف خير، تبنونا، عطيناهم الفكرة وكذا، فما قصروا تبنونا. فعملنا فيها هذه المبادرة أشياء كثيرة، خدمة المرضى، مرضى القلب فقط. فمن ضمن هذا، على أساس أن الأم إحنا نريد نريحها نفسيا، حجزنا فندق يعني، فنقول للأمهات أنه خبر الزوج الأب يجي هو وعياله، ويكون قريب من الـ من الـ من المركز، يعني في حدود 5 دقائق تقريبا. وما قصروا يعني المساهمين، ما قصروا، جزاهم الله ألف خير. فالأم شوية ارتاحت أني أنا أشوف أولادي وأقول لهم روح نجهزن أولادكم للعيد بعد، فأنتوا في مسقط يعني قريب من المركز، جهزوا أولادكم وشوفوهم.
2: ما شاء الله مبادرة جميلة صراحة.
0: أيوة
2: يعطيكم العافية.
0: فهي على أساس أنه نخفف من نفس يعني نهون نفسية الأم
1: وتقربوا العائلة.

0: أيضا.
1: ونقرب العائلة شهر وشهرين الأم بعيدة صعبة صعبة علينا
0: خاصة علينا. مثل ما ذكرتي اللي يكون فعلا جايين من محافظات أخرى بعيدة
1: بعيدة أيوة.
0: هنا وصول يعني الأطفال الثانيين أو مثل ما قلت مثلا الزوج أيضا يعني يكون بعد ما سهل خاصة إذا الطفل يحتاج رعاية لفترة طويلة وتنويم فترة طويلة
1: تنويم طول. أيوة خاصة إذا عمل جراحة يعني يطول شوي في المستشفى لين ما ياخذ العلاج الكامل بعدين ينزل تحت في الملاحظة قسم الملاحظة بعدين في القسم يعني هو يمر بثلاث أقسام تقريبا ومن القسم عاد يترخص بعدين يتم عاد المراجعات لكن ما على طول من بعد العملية أو الجراحة ينتقل في القسم لا ياخذ فترة طويلة في العناية ما بعد الجراحة يتأكدوا الأطباء جزاهم الله ألف خير من صحته خلاص يعني
0: يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب خاصة يعني في هذه الفترة الطويلة قطع لك شذا ومثلا وجود الأم مع يعني كمرافق ومقيم مع هذا الطفل يمكن أحيانا تكون الزيارات يعني في أقسام معينة ممنوعة
1: أيوة
0: في العناية فهذا بحد ذاته فهي الأم ما شايفة حد غير الكادر الطبي
1: فقط والأجهزة والأجهزة فقط فإحنا نفس الشيء نهتم فيهم يعني مثلا تمر علينا مناسبات رسمية إجازات إحنا نحتفل معاهم بالمناسبات الرسمية والدينية يعني في يوم المرأة إحنا نحتفل فيهم يوم الأم احنا نحتفل معاهم هم موجودين اولادهم بعيد عنهم يحتفلوا فيهم فنعتبرها يعني لفتة انسانية في الاعياد نفس الشيء ما يعني ما نسيناهم حاسين فيهم
0: جميل جدا
1: ايوه حاسين فيهم
0: يعني ايش المواقف اللي ايضا تشوفوها انتم دامنا يعني تتعاملوا مع امهات اطفال يعني خصوصا لو نركز على هذا الجانب يعني في مواقف اكيد تمر عليكم قصص انت وانت تحكي لنا الحين وتسولفي معانا بعدها مترسخه في بالك
1: والله حقيقه عندنا قصص كثيره يعني مثلا اول شيء الصدمه اول ما الأم يقالها أنه طفلك عنده مرض قلب طبيعي تنصدم مثل ما قلت لكم أنه كيف وليش وكذا هذه مرحلة الإنكار يعني أنتم متأكدين أنه والدي مريض عنده مشكلة في القلب فأنا يعني أنقلها أنه أيوة إحنا يعني هذه النتيجة ما قالوها إلا من بعد في عندنا تيم متكامل يشوف الحالة يناقشوا الحالة يعملوا لها الإيكو والسيتي هذه الأشعات للقلب يعملوا لها الفحوصات الدم فحوصات من بعد ما يتأكدوا خلاص يجتمعوا بالأهل وكذا فيخبروهم أنه ولدكم عنده يعني الحلو في المركز أو جميع المستشفيات يعني أنه ما يخبيوا شيء على الأهل يخلوهم في الصورة أنه ولدكم أو كذا طفلكم عنده مريض قلب مثلا ويعاني كذا فيحتاج له مثلا قسطرة ما شرط عملية ما كل الأشخاص اللي في المركز يحتاجوا عملية الفرق بين القسطرة والجراحة يعني فيمكن يحتاج قسطرة وإذا وضعوا كذا يمكن يكون جراحة لكنه في البداية نبدأ قسطرة إذا يعني تناسبته القسطرة وكذا وهم على مثل ما قلت لكم أنه في تيم مشترك متكامل يناقشوا هذه الحالة
0: خطة علاج
1: يعني مرسومة لكل حالة تناقش لكل حالة خطة علاج فالأم في واحدة من الأمهات يعني هي من ولاية وطبعا المركز الوطني هو المركز الوحيد الموجود في السلطنة ويستقبل جميع الحالات اللي موجودة في السلطنة وحتى اللي خارج السلطنة ترى احنا يعني العماني والغير العماني موجودين عندنا في المركز ايوه العماني وغير العماني استقبلهم المركز فتم تحويلها الى المركز وهي البنت مسكينه هذا اول طفل حالها فتحويلها من مستشفى الى مركز فكانت بين يعني الصدمه والانكار مصدومه اني ولدي مريض وما مصدقه ان انا صح ولدي كذا وكذا تنكر متأكد زين ممكن تعيدوا الفحوصات وبعد نفس الشيء كان ولدها أذكر أنه كان يعني كان متلازم داون ونفس الشيء مريض قلب بس أنا ما أشوفه أنه متلازم داون. أقولها يا الغالية ولدك يعني بعد مناقشة الأطباء قالوا لك، ما قالوا لك على طول، وهذه المشكلة الثانية. إحنا الحين بما أنه في مركز القلب نتكلم عن القلب. إنزين أنتم متأكدين؟ وهي عمرها أنا أحسها يعني محتاجة دعم، يعني صغيرة ما حد معها، زوجها يروح ويجي لأنه بلاده بعيدة.
0: والطفل رضيع؟
1: أيوة الطفل قدي يعني حديث الولادة، حديث الولادة أيوة. ف يعني تميت أروح لها يوميا، فهي على كل ما أروح لها خلاص يعني الفحوصات أكدت أنه ولدي مريض، الفحوصات أكدت عنده أنه ولدي مريض، إلين ما أذكر أنه الأم انهارت، انهارت وأنا أكلمها انهارت، فكذا أخذتها على حضني يعني وسكتها وكذا. قلت لها ليش؟ قلت لها أنا ما حد يعني ما حد ساندني كثر ما أنتوا ساندتوني، صحيح زوجي معاي وكذا بس بعض الأحيان محتاجة حد. قلت لها لأنهم أنا أخفف عليها، يعني أقولها لأنه يعني هم افتكروا أنه الولد في العناية فممنوع عليه الزيارة، وبلادكم بعد بعيدة، إحنا أهلش إيش محتاجة؟ أي شيء تريدي إحنا موجودين معاش. فشوي شوي شوي شوي يوم بعد يوم تقبلت الأم للطفل، والحمد لله يعني صار تقبل، يعني من إنكار وصدمة إلى أنا أعتبرها أي حد إذا يريد أنه ياخذ خبرات يعني تبادل خبرات بين الأمهات أعتبرها هي النموذج.
0: ما شاء الله.
1: أيوة من وين كانت ولوين صارت
2: يعني ما تقبلت
1: إلى ما تقبلت، بس صار لها وقت وهي أنا يعني طفلها الأول يعني.
0: صحيح. فتجربة أكيد تكون مختلفة. أول ضنا أيوة. أول فرحة اللي يعني، ومثلا خبر مثل هذا أكيد أيوة. يوتر أي أم، خاصة أن هي أيضا يعني صغيرة في العمر.
1: صغيرة.
0: يعني صغيرة. وقلتي أيضا من يعني بلاد ثانية
1: في الغربة لها دور وكذا، وإحنا الحمد لله موفرين لهم يعني، حتى الأمهات في عندهم غرفة الأمهات خاصة فيها موفرين لها كل شيء، يعني كأنهم في فندق، وإذا كانوا محتاجين أولادهم مثل ما قلت لك في فترات أنه نحجز لهم على حسب قرب المناسبات الدينية نحجز لهم وكذا، يعني نوفر قدر الاستطاعة نهيئ لهم البيئة المناسبة. أيوة.
0: نعم. يعني أكيد مواقف كثيرة وتفاصيل كثيرة رح نتطرق لها، لكن رح نطلع الفاصل شذا، من بعد الفاصل إن شاء الله رح نرجع نكمل مع ضيفتنا بالاستديو.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
0: إذن هذه عودة لكم مستمعين الأحبة، ومكملين مع ضيفتنا الدكتورة شيماء. وأنت ذكرتي إن قبل شوية أن الأم اعتبرتيها نموذج لأن كانت من مرحلة الإنكار إلى التقبل، فبالعادة كيف تساعدوا المرضى أنهم يتكيفوا على يعني الخوف ويتغلبوا على مسألة الصدمة أصلا في البداية، وأن لا في عملية راح تكون وغيرها من الأمور؟
1: طبعا أنا قلت لكم أنه ما كل الحالات إحنا نشوفها، فالدكتور يحدد أول ما يعني يتم إبلاغ المريض أو تم تشخيص المريض أنه أنت مصاب أو عندك مرض القلب، فيشوف الدكتور فعلى طول يحول الحالة.
0: الدكتور هو يختار الحالات اللي تتحول لكم،
1: يشوفوا هو أنه هو يعني في خوف في كذا، فالأطباء ما شاء الله عليهم يعني يعرفوا يقيموا الحالة وكذا، فتتحول عندنا شوفوا الحالة ندرسها من جميع النواحي ندرسها، فتبدأ من الدكتور تتحول إلى عندنا يعني طبعا، فنشوفه يعني فيتكلم للمرضى طبعا، الدكاترة يشرحوا لهم من الجانب الطبي العملية إيش هي يعني ما بعد العملية، إيش يكون، إيش المضاعفات لو صارت مضاعفات، يعني المريض يخلف الصورة كامل إذا كان كبار طبعا، الأطفال طبعا عند الأهل الأم والأب، فنهيئ لهم البيئة المناسبة للمريض، نشرح لهم أنت خايف، طبيعي الخوف، طبيعي الخوف يكون سواء كان لمرض قلب أو غير قلب، اللي أول مرة يسمع أنت مريض كذا طبيعي، إحنا إنسان يعني، فهذا الخوف يعني بطبيعته يعني ما فقط يسبب يعني الشعور المزعج، حتى يؤثر على صحة القلب.
0: يعني كفي هو مريض قلب وبعد الخبر يسبب له حس أضعف يعني مضاعفات.
1: أيوة، فتعرفوا الهرمونات التوتر فتزيد عندهم الأدرينالين والكورتيزول، فهذا تسبب يعني ارتفاع في ضغط الدم المؤقت، تزايد في ضربات القلب، فكذا فنهدي المريض. صحيح أنك أنت مريض قلب، لكن الحمد لله موجود العلاج، أنت ارتاح نفسيا، العلاج راحتك النفسية نص العلاج، إذا أنت متقبل المرض أنت عالجت نفسك 50%، إذا أنت ارتحت أنت عالجت نفسك 80%، باقي 20% العلاجي والدوائي فقط والجراحي يعني، بس أنت تهيأ، أنت كون متهيأ، جسمك هيئه أنك أنه أنا راح أخضع إلى عملية، أنت تخاطب بينك وبين نفسك، ارتاح. الأم، أنا أقول للأمهات والآباء أنتوا تهيئوا، أنت يا أم إذا أنت كنت قوية الزوج والطفل يكونوا أقوياء، يعتمد عليك أنت، تقول بس أنا أقول أعرف أعرف أنا أم مثلك، أنا أم، أنت أم، أنا أعرف أنه أم وأعرف أنه قلوبنا مرتبطة بأطفالنا كثيرا، بس كوني قوية، استودعي ربك، الطفل استودعي ربك، اقري له آيات، داو مرضاكم بالصدقات، أردد عليهم هذه الأشياء، هذا موجودة في القرآن، بس أقول لهم أذكركم أنا أعرفكم ما مقصرين، كذا أقول لهم بهذه العبارة أعرفكم ما مقصرين، بس الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، حتى لو سقي ماء أقولها تعتبر صدقة، ونويبها أنه هذه صدقة عن ولدي عن شفائه، اليوم يدخل عملية أو كذا ربي يشفيه وكذا، والأقدار مكتوبة، إذا الله كاتب له بحياة إن شاء الله على على على هذه الصعوبات والتحديات والصدمة اللي أنتوا فيها إن شاء الله الله يعطيه حياة، وصارت عنا كثير يعني من حالة خلاص واصل حدها، احنا ما الواحد ما يأس من رحمة رب العالمين يعني دائما، لكن صار تحسن شوي شوي، الأطفال يفاجئوا الأطباء عادة بتقدمهم أطفال
0: سبحان الله.
1: حقيقة يعني يفاجئوا الأطباء أنهم يتحسنوا ما شاء الله عليهم يعني، وفي بعض منهم ترى عاد الواحد ما يضارب المكتوب يعني، فالبيئة المناسبة تهيئة البيئة هذه لها دور للمريض بالكلام بتوفير الأشياء يعني المريض مثلا يحتاج أنه يحتاج مقيم عادي، يحتاج مقيم إلا في العناية طبعا ما ممكن عادي نجيب لك مقيم، والمقيم نفس الشيء وفرنا له الراحة لأنه هو جاي يقيم بمريض، هو يعني مقدمين رعاية يعتبر صحية للمريض، فنقدم له يعني، كانوا يشتكيوا أنه إحنا ما عندنا مكان ننام فيه، ننام في الأرض، وفروا لهم المكان هذا عند المريض السرير الصغير كأنه كرسي، وبعدين إذا فتحوا يكون الصوفة بد، انزين الأكل الوجبات ما يروح يشتري موجودات بما أنه هو مقيم، خلاص احنا يعني أعطيناهم في المركز، يعطوهم لمدة تقريبا ساعتين ساعة وساعتين خدمة واي فاي يفتحوا يعني بدل لا يملوا ولا كذا موجود عندهم يتواصلوا مع أهلهم مع أولادهم مع كذا إذا كان ما من نوع اللي يسوي اشتراك ولا حاجة. فهذا بحد ذاته شوية تشجع الأسرة إذا كان مثلا كبير يقول إحنا ما نخليه بروحه نجلس معاه. المريض يحس أنه أهلي واقفين معاي أسرتي واقفين معاي. في بعض منهم أنا أعرف واحد زميله ربيعه هو اللي قائم فيه
0: ما شاء الله.
1: أيوة
0: هذا صديقه
1: هذا زميل. صديقه أبدا يقول أبدا ما خلي هذا ربيعي هذا ربيع العشرة وكذا. فربيعه جلس معاه عادي إذا كانوا أهلك يعني أهله المريض ما عندهم مانع وكذا. طبعا الأسرة هي المركز الأول ما حد يقف مرتبتها يعني. لكن شافوا الأسرة أنه زميله أو ربيعه يغطى عنهم جزاه الله ألف خير.
0: ممكن نفسيته بعد المريض
1: ونفسيته أيوة أفضل. نفسيته كانت يعني نفسيته ما شاء الله ما تقول إنه هذا مريض قلب مبتسم وكذا ومريح يعني مع زميله
0: ما شاء الله. أيوة. وبالمقابل ممكن في مرضى منومين ما حد يجيهم وما حد يكون مقيم معاهم للأسف خاصة اللي يكون أحيانا كبار بالسن يعني تحسين أن الأولاد والأهل مشغولين في أمورهم فصعب ومطمنين أنهم في تحت مكان. رعاية صحية.
1: أيوة. شوفي عندنا في عندنا حالات وفي عندنا حالات أذكر هذا الكلام من فترة يعني بعيد ما أنها قريبة يعني للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولاده متزوجين. فصحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه وكذا ويروحوا مرات ينام مرات ما ينام شوي يطول. فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا إحنا كالعلاج انتهى يروح البيت ويروح كان على يكون على السرير وبالجهاز وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا إحنا ما أبونا ما يجي البيت في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاجز سرير يوم لما كان يعني محتاج علاج ما قصرنا فيه المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه عنده سرير وعنده علاج وكذا ليش قال ما عندنا مكان. فأسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
0: وين كان عايش
1: والبيت باسم من كان؟ أنا جاني ذا الفضول يعني البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب قلت له البيت أرجع لك مرة ثانية البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له أنت تطلع وهو يدخل يعني شوية كذا حدت صوته شوية كأنها ارتفعت أنت تطلع وهو يدخل. فقال وين أروح؟ قلت له صرف نفسك أنت ما رجال أنت ما تشتغل صرف نفسك هو رباكم ورعاكم وسولكم بيت آخر الحين تقولوا لي أنه ما يجلس. قال يا أخي يا أختي لا تعقدي المواضيع. قلت له أنا أعقدها بيته أولابه أبوكم هذا أبوكم. على العموم صار أنه ما عندنا مكان وهو بالجهاز وبالسرير الطبي وكذا فصعبة. قلت له المجلس خليه في المجلس وصعب لما يجي عندنا ضيوف. قلت له ما مشكلة يضيف ويسلموا عليه. على العموم فما كان مقتنع حقيقة. أنا حولت الموضوع إلى العلاقات العامة عندنا في المركز ما قصروا العلاقات العامة يعني كلموه نفس الشيء شافوا أنه ما مستجيب. عادة لما تكون كذا حالات تكون تحول إلى مكتب الوالي الولاية أو مركز الوالي تقع عن طريق الوالي كيف إلا الأهل يعني
0: يا الله يعني أنا أحس أن أنتوا تشوفوا قصص
1: نشوف قصص
0: ومواقف.
1: أيوة. يعني هو كافي أنه مرضه وكاف انه كبر في السن
0: بعد الاب بوعي يعني فاهم ايش جالس يصير ولا
1: للاسف كان الاب محتاج رعايه. ايوه فيعني هم ما شاء الله 5 اولاد شباب ما بنات. انا اتكلم عن 5 شباب هم يعني هذا يعتبر بر
0: صح. 5 رجال
1: يقيموه.
0: اتوقع لو كانت عنده بنت واحده كانت شلت الليله كلها.
1: ايه بنت
0: سبحانك يا رب حقيقي يعني أيوة. شيء يعني مؤلم
1: يأثر يعني لو كان الأب أنا أحسه يعني كذا الأب لو كان ما مستيقظ لكن ترى يحس إحساسه
0: وبعدين في الله يعني
1: وفي الله أيوة يعني إحساسه
0: خاصة إنه يعني وجودهم هم أصلاً كأهل رح يساعد كثير أصلاً في يعني مثلاً تقبل العلاج أو دعم كبير أن أنا صح أنه مثلا مريض لكن انتهت رعايتي في المستشفى حين بالبيت أنه أشوف أطفالي أشوف عيالي أحفادي
1: أسمع صوت الطفل يصيح هذا علاج ترى للأهالي هذا علاج
0: صحيح.
1: لكن ما عندهم مكان لا لا لا هذا
0: البعض يفكر أنه مثل ما قلت لا أريح لتره في المستشفى ففي
1: أيوة إحنا ما نعرف نقوم اللي أنتوا تسووه تعالوا نعلمكم إحنا مستعدين عندنا الطاقم مستعد يعلمكم كيف تغيروا له كيف تسوي له دريسنج كذا نسوي له عادة لما يكون المريض يعني على يترخص وهو يعني في الفراش وكذا كل شيء الطاقم الطبي ما مقصرين مع التمريض من أول يعني حتى طريقة الجهاز من وين يفتحوه من هنا يسكروه كم لتر مثل الأكسجين إذا كان على جهاز التنفس لما يقوموه كيف لما كل شيء يعني يدربوهم عليه وما يدربوا شخص واحد في العادة شخصين لو هذا الشخص صار له أي موقف الثاني ينوب
0: يعني صحيح. اللي يبي يتعلم طبعا هو يعني أيوة. عمره ما كان توقع عذر أننا إحنا ما نعرف
1: هذا
0: لأن في النهاية هو يعني لغاية متى بيتم في المستشفى أيوة. يعني أكيد يباله للريكفري وغيرها من الأمور يباله بعدين عناية أيوة. فيعني عمره ما بالمقابل كان أحيانا تحصلي بعض الأهالي هم اللي يحنوا على الدكتور متى بترخصوا متى بترخصوا
1: أيوة.
0: متى نشل البيت
1: أيوة.
0: متى يرجع يعني يحسوا أصلا
2: هذا
0: ما يبوا مريضهم يعني إيش ما كانت أم إيش ما كان أب جد إن شاء الله يحسوا يبوا يخلص بسرعة ويرجع
1: البيت هو حاس يعني راحته في عند عياله أفضل أذكركم قصة مرة صارت عندنا هو كبير في السن يعني بس ما شاء الله يمشي يعني يصير ويجي وكذا وهذاك الأب كان كذا يعني فكاهي فهو كان عنده موعد في المدينة الطبية فالمدينة الطبية قالوا له أنه نشوف أنه عندك كذا يعني كأنه في القلب في حاجة يعني فالأفضل أنه نحولك إلى المركز المختص وسبق وقلت لكم أنه المركز الوحيد في السلطنة مركز القلب اللي موجود يعني للقلب فلأنه الأب رايح بروحه ما حد معه هو يسوق لكنه يعني تعرف تقريبا عمره 65 أو 70 تقريبا فجاي نفس الشيء من ولاية على أساس الموعد اللي في المدينة الطبية فالدكتور هناك يقول له أنه بيجيك يعني موعد من مركز القلب فهو لأنه ما مركز كذا فقال معناته أنه أنا الحين أروح أطلع من المدينة الطبية فأروح إلى
0: المركز
1: إلى المركز فيسأل كان حارس الأمن وين العيادة مال القلب هو وصل القلب وتعرفوا موقف السيارة عند الجامع اللي في السلطاني بداية السلطاني وقال يمشي لحد المركز مسكين في هذيك الشمس
0: يا ربي
1: أيوة فما راح السجلات على طول سأل الحارس الأمن وين العيادة مال القلب فوصف له السكرتي المكان فهو تعرف كبير ما يركز كثير يعني فسبحان الله يمشي فدخل الممر اللي قريب من المكاتب عندنا فيتكلم السلام عليكم ما حد هنا كذا يعني يتكلم في الممر فشافوا هذا الكلينر العامل مع النظافة فوصلوا عندنا يعني قال شوف هذا يمكن محتاج حاجة الوالد مالك سلامات تفضل جلسنا في الكرسي أنا وزميلتي سلامات الوالد وكذا مالك فشفناه شوية تعبان أعطيناه ماي قلنا له جلس هدى قال أنا محوليني من
0: المدينة
1: الطبية قلنا له محولينك وحدك ولا جايب الإسعاف قال لا قالوا لي هناك روح وكذا فإحنا مستغربين طيب عندك أوراق قال هذا عطونا ذي الورقة زين شفنا وكذا قلنا له زين تجلس فشفنا زميلاتنا في العيادات الخارجية أنه هذا المريض كذا وكذا قالت أنا اليوم عندي زحمة ما طبيعية إنزين إيش الحل قالت على قلنا لها نشوفه أنه تعبان يعني. قالت الحل نشيله الطوارئ ويجي من هناك على الأقل دكاترة يشيكوا عليه، لأن كل غرفة أدخلها كلها مزحومة يعني. قلنا لها طيب، وإحنا نسولف معاه الولد إلى الوالد، أقول له أبوي أنت جاي من وين؟ قال أنا جاي من من من من الولاية الفلانية يعني. قلت له طيب أبوي أنت جاي وحدك ولا جاي تاكسي؟ قال لا تاكسي، أنا أسوق عندي بيك أب كذا يتكلم. فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
2: ما شاء
1: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد جاي عندي، ما حد يجي معي كذا كذا هو يقول. فسبحان الله يعني أنا أثر فيني أنه الأب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه.
2: وحقيقي أصلا هذا العدد؟
1: لا لا لا ما حقيقي ما حقيقي. إنزين فسبحان الله اتصلنا بالمضمد وكذا قلنا له روح معه وشوفوا لين وين يدخلوا عن تخليه، وإذا كنت أنت مشغول على الأقل وصله إحنا بنروح معه. فتواصل معنا قال إنزين، ما قصر المضمد جزاه الله ألف خير، وصله وكل حاجة وكذا. على طول من شافوه المريض محتاج قسطرة شلوه قسطرة في نفس اليوم وكذا.
2: سبحان الله.
1: في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، يعني إحنا خضينا خلاص الرقم ومعرفوش وكذا، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. فحصلناه هناك ما شاء الله هو لأنه يسولف وكذا مسوي
0: جو
1: في المكان عند المرضى وكذا في القسم أيوة، وشباب يسولفوا معاه وهذا. كيف أبوي؟ قال له شي ما جيتي عرفني يعني، شي ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك تومو أخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، الولد تقريبا طالب بجامعة أو مخلص من الجامعة ما أذكر. كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ جايو؟ قال هي جايو تصروبهم أنه يسوى لعملية، تعرف حركات الشيوبة وكذا الرجال. فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قال لي أنا؟ قلت له أيوة. قال لي ليش؟ قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38
0: وأبوكم أيوة
1: وأبوكم خليه إنه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قالت تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. فقال فعشان كذا يعني احنا عددنا تقريبا 9، فهم واولادهم واحفادهم وازواجهم يعني فهم زوجات وزوجاته كانوا تقريبا 2، فيحسبهم هذا لكلهم. قلت انزين إنزين تعددكم 8 أو 9 وأنا أضحك يعني. ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح يعني جاي هنا، أنا ما عندي خبر، أنا موجود هنا في مسقط، لو قال لك أنت أنا أطلع أي ما كنت يعني أي من أماكن أنا أطلع وأجي، بس ما قال لي. بروحت قلت له الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هلا ما يعتبروا أولادي؟
0: يا الله.
1: فهو يعني الجو ماله جميل معتبرهم كلهم أولادهم فيحتاجوا دعم.
0: الله يعطي الصحة والعافية. سبحان الله القصة صارت كأنها خيرة حالة،
1: كأنها
0: يعني
1: خيرة.
0: هو راح وما عنده خبر وراح المدينة الطبية
1: أيوة، ويعني يمكن ما في ذيك اليوم يسوى له الموعد.
0: صح
1: سبحان الله كأنه الله ساقه أيوة ويسلم في وقابه كذا، وعن طريق الطوارئ دخل بعدين وفي نفس اليوم دخلوا شافوا أنه محتاج. فأنا قصدي من هذا الكلام أنه رفقا بوالديكم محتاجينكم، حتى لو أرقام التليفونات لما تجي المواعيد يا ريت لو تغيروها تحدثوها. الوالد أو الوالدة أصبحوا كبار في السن ما ينتبهوا إلى المسج، موعد عندك موعد في تاريخ الفلاني، حدثوها المستشفيات استقبلوا، حدثوها سووا أرقامكم الرقم اللي موجود فيه اللي الشخص اللي يشوف تليفون اللي ما يسافر كثير مثلا موجود في كذا، عملوا أرقامكم بين فترة وفترة باحنا نجي معاك نشوف الأب أو الوالدين يحسوا أنه أولادهم ما خلوهم أولادهم معاهم، يعني رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قدرنا الحين احنا ان نبر فيهم ما قصروا معنا لما كبار
2: الحمد لله رب أيوة. العالمين الله يحفظهم جميع يا رب آمين. يعني هم بعد محتاجين يعني محتاجين الدعم النفسي يعني دائما في نقطة غايبة يمكن عن البعض أيوة. إنه خلاص يعني الجانب النفسي أحس
1: الجانب
2: للكبار
1: أيوة.
2: لكبار السن أحسه شوية نوعا ما ما حد عاطلنا هذيك الأهمية وكأنه يعني معنا نشوفهم هم أكثر الأشخاص محتاجين. ترى يمروا بأحس بكآبة خصوصا أن الكل مشغول عنهم أيوة. الكل طالع الكل رايح راد من أولادهم
5: خاصة شوفي اللي يكونوا مرضى ويكونوا خلاص على سرير ولا على وضعية واحدة هذول أكثر ناس تلقين هم في البيت مثلا حاطين لعامل أو أنه حد مثلا يقوم فيه وأغلب الوقت هو في الغرفة يقول إيش لا ترى هو مريح خلوه أيوة. هو مرتاح
1: يعني ما يدخلون شوية غيروا له مكانه من داخل الغرفة خلوه معاكم
2: مهمة الصالة. العائلة مهمة أنه أيوة يسمع يشوف
1: هذا نفسيا سبق وأن قلت أنه الراحة النفسية نص العلاج هو يحس أنه حد معي حد يريدني حد مهتم فيه حد أكلمه أفضفض إيش أحس إذا ما حد اهتم فيه يقول ليش أنا من أشكي أنا خلاص ما أقولهم إيش يعورني إيش يألمني إيش كذا فيجلس ساكت الوالد إيش يعورك ما شيء محتاج شيء لا ما محتاج اللي تعطوني إياه هذا عارفي أنه داخله مكتئب يمر بمراحل اكتئاب لكن العكس هذا ما شاء الله لي يتكلم وكذا محصل دعم من العائلة
2: اللي عندنا 38
1: أيوة محصل دعم من العائلة والعائلة هي الداعم الأول للمريض صح. سواء فعلا. للكبار أو للأطفال
2: أيوة فعلا.
1: الأسرة لها دور كبير في كل شيء سبحان كل النجاحات وفي كل الأمراض في كل حاجة وجود الأسرة والعائلة دور أساسي وكبير لكل شيء
5: صحيح أيوة. في واحدة من الأشياء المهمة أكيد تمر عليكم في المركز اللي هي مسألة زراعة القلب اللي يعني في السلطنة تمت عمليات زراعة قلب
1: أيوة.
5: لعمانيين
1: أيضا لعمانيين.
5: فلو نروح بما نحن يعني على الختام اللقاء على هذا الموضوع أنا يعني ما أعرف إذا التقيت فيهم المرضى اللي عملوا لهم عمليات زراعة قلب وكيف إذا شفتيهم مثلا من قبل العملية أو بعد العملية يعني حابين نركز شوي على هذا أيوة. الموضوع
1: طبعا الحمد لله رب العالمين إحنا في تقدم في المركز فزراعة القلب هذا يعتبر يعني تقدم كبير بالنسبة لنا وهذا فخر إنجاز طبي يعني فخر كبير للوزارة الصحة ولمركز القلب المستشفى السلطاني هذا شيء كبير أمانة ومثل ما قلت لكم أنه عندنا كادر طبي مهيئ في أجهزة حديثة متقدمة والحمد لله رب العالمين فلما جات زراعة القلب جلسنا مع المرضى المريض الأول كان فالحمد لله صارت وتكلم الإعلام عنه وكذا فالمريض الثاني فالمريض الأول كأنه يعتبر يعني كأنها خبرة للمريض الثاني والثالث اللي ما بعدي
5: لكن الأول كيف تقبله للموضوع
1: أيوة.
5: القلب اللي فيه رح ينشال ورح يتم زراعة قلب جديد
2: ثاني يعني
1: أيوة. الطاقم الطبي ما قصر معه من ناحية الشرح أعطوه بما فيه الكفاية وأعطوه أمثلة ووروا يعني إيش القلب وإيش وكذا فجات عنده الفكرة خلاص يعني هو من يوم صغير كان يعاني من القلب وكذا وعندهم تقريبا في العائلة أيوة أخوه أو كذا تقريبا
5: على في العمر هو كبير ولا صغير كان يعني شاب
1: شاب شاب أيوة شاب فواعي وكذا فقال أنا أتوكل وكان ما شاء الله علي أنا شفته قبل أنا لازم أشوفه خاصة هذه المال زراعة القلب قبل العملية وبعد العملية فما شاء الله علي أنه مرتاح نفسيا متهيئ لهذه العملية فقلت أنه العلاج الراحة النفسية نص العلاج
2: نص العلاج فعلا
1: فهو مرتاح ما شاء الله علي مرتاح وقلت لكم أنه الطاقم الطبي ما قصر معه عطوه وكذا ومساندين إلى آخر دقيقة قبل أن يدخل العملية وهم معاه فخرج من العملية وكذا وعلى أعصابنا ونشوف نرتقب ومعرف ويش
2: من أول حالة
1: أول حالة فالسلطنة تسوى والحمد لله كانت عملية ناجحة الحمد لله رب العالمين. أيوة الحمد لله رب العالمين. بعد ما خلص أنا ما في ذيك اليوم رحت، لأنه هو يكون بعده متخدر. في اليوم الثاني رحت أو اليوم الثالث تقريبا رحت أسلم عليه.
2: وكيف كان الوضع؟
1: صحيح أنه كان ما يعني يتكلم، بس ما كان ما قبل العملية يحتاج، لأنه بعده وقت. في الأجهزة وكذا وقت. بس كان كيف أمورك؟ الحمد لله. كيف تو تحس؟ الحمد لله، لك الحمد يا رب، الحمد لله بخير وكذا وكذا. كيف العملية؟ الحمد لله مشيت بسهالة كذا. يقول الحمد لله مشيت بسهالة، يلا الله يعطيك الصحة والعافية، انت قوي. أقول انت قوي وإن شاء الله بتطلع. قال إن شاء الله أنا قوي وإن شاء الله بطلع من العملية. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله. طلع. فما بعد ذلك خلاص الأمور تمر
1: عنده مراجعات. أيوة مراجعات مستمرة، وهذا الفريق لزراعة القلب يعني متواصلين معاهم. المنسقة ما مقصرة معاهم، منسقة البرنامج يعني، والأطباء نفس الشيء ما مقصرين معاهم أبدا. يعني مثلا حتى يراعوا ويهتموا بأدق التفاصيل حتى على أمورهم، مثلا في العائلة كيف أموره مع العائلة، كيف أولاده، كيف وضعه المالي. يعني لا نسوي له العملية، طبعا هو يحتاج وقت، يحتاج راحة ما بعد العملية،
2: فيبي يشوفوا كيف الوضع بعدين
1: الوضع
2: في البيت.
1: يخافوا. أيوة في بعض منهم يعني يداوموا في شركات خاصة ولا كذا، يخافوا عن
5: يعني
2: يعقدوا عليهم المواقف،
5: عليهم شباب رزقهم ممكن
1: ورزقهم. يعني أنا حقيقة أناشد الوزارة للمؤسسات الخاصة أنه تراعي هذه الفئة، بما أنه في تقرير طبي يراعيهم، أنه ما ذنبهم ينقطع رزقهم مثلا. هم ما بيقصروا أكيد أنه كذا، بس يراعيهم عندهم مواعيد، يراعيهم وقت الراحة، يخففوا عنهم العمل، لأنه يعني الجهد للقلب وهو أصلا مريض يعني قلب يأثر عليه.
2: الله يعافيهم.
1: أيوة فيراعيهم يعني.
5: فهل أو المريض الأول اللي تم زراعة القلب أحيان بالنسبة للثاني
1: والثالث أيوة نتواصل معاه
2: اللي هو الأول
1: فيتواصل يكلمهم الثاني والثالث كيف يسألهم المريض كيف أو أهل المريض يعني. لا خلاص توكلوا أنا الحمد لله عملتها وكذا. فيسألون المريض بنفسه يسألهم أنه يعني ما بعد العملية إيش قاك، إيش حسيت، إيش كذا، هذا طبيعي لو قاك كذا وكذا. على الرغم من الدكاترة هم كل شيء شارحين لهم إياه،
5: بس هذا تجربة.
1: بس أيوة هذا تكون نقل الخبرات بين المرضى، تبادل الخبرات
2: ويطمن شوية المريض أكثر لما يشوف في أيوة حالة يطمن. بالضبط قدامه. أيوة.
5: وبالنسبة للحالتين الثانيات نفس الشيء يكون في أعمار شباب ولا في كبار في السن يعني ممكن عملت لهم؟
1: والله الحين يعني اللي أذكرهم أنا الحين هذه الثلاثة شباب، ثلاثة تقريبا عددهم على حسب ما أذكر تقريبا شباب. وفي اللي عملوا لهم المضخة نفس الشيء، مضخة القلب يعني، هذا زراعة وهذا مضخة. أيوة جهاز الألفاد.
2: أيوة. الله يعافي الجميع إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأنتم دائما أكيد ما مقصرين، ودائما شيء جميل إنه يكون في دمج للأقسام مع الطب النفسي، كونه كيف مهم إنه يكون في فعلا مرجع لشخص فاهم إيش يعني أهمية العلاج والتشخيص النفسي. شكرا لش دكتورة شيماء بن سعيد بن حميد العبيدانية، أخصائي علاج نفسي في المركز الوطني لطب وجراحة القلب، نورتينا.
1: أهلا وسهلا فيكم، أشكركم على هذا اللقاء الجميل واستمتعنا معكم.
5: يعطيكم ألف عافية، مشكورين أكيد على جهودكم اللي تبذلوها، جزاكم الله ألف خير إن شاء الله عن كل المرضى وأيضا أهل المرضى اللي تساعدوهم وتساندونهم وتدعمونهم أيضا. فشكرا على جهودكم دكتورة، سعيدين بتواجدك اليوم معنا.
1: يا حي وسهلا فيكم، وإحنا من أجل المرضى نعمل أي شيء يعني. فالمبادرة اللي عملناها اللي هي نبض العطاء تحت مظلة جمعية دار العطاء تخدم المرضى، ما عملنا وما فكرنا في هذه المبادرة إلا للمرضانا، على أساس أنه بقدر ما نستطيع أنه نساعدهم. وللعلم هذه المبادرة ما تشمل بس العمانيين، العماني والغير العماني نساعدهم حتى في دفع العمليات. أيوة
2: الحمد لله رب.
1: أيوة الحمد لله رب العالمين، وعمان أرض الخير وأرض الطيبة يعني، ما ما ما ما يطلع من العماء الا الطيب يعني.
2: عاشت عمان.
1: فالمقيم يشعر بانه يعني في بلاده في بلاده وبعده ما بيحصل اللي احنا اللي الحين حصله. فاحنا الحمد لله سعيدين بهذا الشيء، وهذا اللي نسويها من اجلهم، هم راحتهم، هم نفسينتهم، هم ان القلب جزء حساس في الجسم، فصحته مهمه. فالحمد لله الله قدرنا وعملنا هذه المبادرة، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نتكلم عن المبادرة
5: بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله
5: اهتموا بقلوبكم مستمعينا،
1: اهتموا بقلوبكم وقلوب الآخرين بعد، اهتموا فيها.
5: هذه أهم. أيوة. لا تكسر الخواطر،
1: لا تكسر الخواطر.
5: الله يعافينا،
1: الله يعافيكم إن شاء الله.
5: ونحن إذا مستمعينا نوصل معكم في ختام مشوار صباحكم عماني، ولقاءنا راح يتجدد بكرة في حلقة يوم الأربعاء. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
7: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر، من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
8: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
7: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: فقط على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: لكل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

في تاريخ كأس العالم أقيمت مباريات كثيرة لا تنسى، دخلت التاريخ وأعطت مذاقا خاصا للمونديال، بل وساعدت على انتشار اللعبة بدرجة أكبر. عزيزي المستمع، أتحدث عن واحدة من أشهر المباريات. لو خيروني أحضر مباراة من الماضي، هذه ستكون أول اختيار، نهائي الصدمة أو ما يعرف بالماراكاناسو. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي.

0: سنة 1950 استضافت البرازيل كأس العالم الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. المنتخب البرازيلي بقوته ومهارة لاعبيه مدعوم بالأرض وشغف الجمهور. بالمقابل المنتخبات الأوروبية قادمة من فترة صعبة وبعد رحلة سفر طويلة فوق المحيط الأطلسي. حتى إنجلترا رغم عراقتها في اللعبة كانت تشارك للمرة الأولى في المونديال وتفتقد لعامل مهم هو خبرة البطولة. كل هذه المعطيات أدت لنتيجة منطقية، البرازيل تكتسح المنافسين واحدا تلو الآخر ووصلت للمحطة الأخيرة وأكفيها التعادل مع الأوروغواي للتتويج باللقب. في ملعب ماراكانا العملاق احتشد 200,000 مشجع برازيلي وربما أكثر، هو أكبر عدد يحضر نهائي حتى اليوم. تقدمت البرازيل بهدف ووضعت يدا على الكأس. في الشوط الثاني أدركت الأوروغواي التعادل، ما زالت البرازيل بطلة. لكن وفي لحظة خاطفة انطلق جيجيا وصوب في شباك بربوزا. هدف ثان للأوروغواي أشبه بالضربة القاضية أو السكتة القلبية على كل من في ملعب ماراكانا. الكاتب والصحفي الأوروغواياني الشهير إدواردو غاليانو وصف المشهد بعبارة جميلة، قال: هي لحظة الصمت الأشد دويا في تاريخ كأس العالم. البرازيليون لم يسامحوا الحارس باربوزا حتى وفاته، حملوه مسؤولية الهزيمة، ومن ذلك اليوم قرروا تغيير القميص الأبيض للياقة الزرقاء تشاؤما، لتكون هزيمة ماراكانا الصادمة لحظة ميلاد للقميص الأصفر الأيقوني للبرازيل.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا FM.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: Sophie Lane.
1: هنا هلا
2: هنا هلا
1: وهلا فيكم
2: وهلا فيكم.
1: مس

0: ننقل لكم الصورة بشكل مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا. إذن معكم مستمعينا من هنا هلا. الاكتتابات العامة دائما ما تستقطب اهتمام المستثمرين، واليوم راح نسلط الضوء على الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة العمانية الهندية للسماد، وراح نتعرف على أبرز تفاصيله وإيش يا ترى اللي راح يكون مميز فيه، وإيش الفرص أيضا اللي راح يقدموها للمستثمرين. أكيد للحديث عن هذا الموضوع خلونا نرحب معنا على الهواء بضيفنا الأستاذ خليفة بن عبد الله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال. أهلا بك أستاذ خليفة معنا عبر هلا أف أم.
2: أهلا وفاء، مساء الخير.
1: يعطيكم ألف عافية. وأكيد يعني إحنا في البداية راح نسألك أستاذ عن إعلان بنك مسقط عن الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة العمانية الهندية للسماد، فحدثنا أكثر عن هذا الاكتتاب.
2: شكرا وفاء على الاستضافة للحديث عن طرح الاكتتاب في أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد ومشكو. بالتأكيد يعد الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة العمانية الهندية للسماد من أبرز الطروحات التي يشهدها سوق رأس المال العماني خلال السنوات الأخيرة، لا سيما أن الشركة تعتبر أحد الشركات الصناعية في سلطنة عمان ومن أبرز أيضا منتجي الأمونيا واليوريا في المنطقة. الأمر الذي يمنح هذا الطرح أهمية خاصة للمستثمرين وللسوق بشكل عام، ونفخر في بنك مسقط بتعيين منسق عالميا مشتركا وأيضا مديرا للإصدار لهذا الطرح، إلى جانب ذلك يلعب البنك وميثاق للصيرفة الإسلامية أيضا دورا بكونهما وكلاء للتحصيل. مثل ما أعلنت الشركة في السابق، الشركة سوف تطرح إن شاء الله 25% من رأس مالها للاكتتاب العام من خلال طرح ما يقارب 1.6 مليار سهم بقيمة إجمالية تقارب 261 مليون ريال عماني عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وقد بدأ الاكتتاب للفئتين، فئة المؤسسات والأفراد، الأسبوع الماضي بتاريخ 16 يونيو، ويستمر إن شاء الله حتى نهاية هذا الأسبوع بتاريخ 25 يونيو من العام الحالي.
1: نعم، يعني لو نتحدث أيضا عن بنك مسقط والدور اللي يطلع على البنك لتحقيق أهداف هذا الحدث الاقتصادي المهم.
2: شكرا وفاء، سؤال مهم. مثل ما هو معلوم يأتي دور بنك مسقط لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي امتدادا لخبرة البنك الطويلة في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال، حيث نعمل على إدارة مختلف مراحل الطرح والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاكتتاب وفق أفضل الممارسات المتبعة في أسواق المال. كما يعكس هذا التعيين الثقة الذي يحظى بها خدمات بنك مسقط وإمكانيات فريق العمل المختص لدينا، ونحن إن شاء الله ملتزمون بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير سوق رأس المال العماني وتعزيز جاذبيته للمستثمرين سواء كان المحليين أو الدوليين.
1: طيب أستاذ خليفة، برأيك لما يمثل هذا الاكتتاب فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين سواء من الأفراد والشركات وإبراز أيضا مكانة السلطنة في الأسواق العالمية؟
2: نعم، طبعا هناك عدة عوامل تجعل هذا الاكتتاب محل اهتمام المستثمرين سواء من أفراد أو مؤسسات، بذكر منها بعض النقاط. مثلا الشركة نفسها شركة رائدة في قطاع صناعي استراتيجي وتتمتع بمكانة قوية على المستوى الإقليمي في إنتاج الأمونيا واليوريا. أيضا الشركة أوضحت في نشرة الإصدار توقعاتها المتعلقة بتوزيعات الأرباح، حيث تشير التقديرات الأولية إلى عوائد توزيعات مجزية للمستثمرين في 2026، إضافة إلى سياسة توزيع أرباح واضحة للفترات اللاحقة. السنوات القادمة 27 و28، وهو ما يشكل عامل مهم لدى العديد من المستثمرين عند تقييم الفرص الاستثمارية. أيضا على المستوى الاقتصاد الوطني، فإن نجاح هذا الاكتتاب يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية بسلطنة عمان، ويؤكد قدرة السوق العماني على استقطاب استثمارات محلية ودولية في شركات ذات أسس قوية وأداء تشغيلي مميز، كما أنه يبرز التقدم الذي تحققه السلطنة في برنامج الخصخصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز مكانتها كمركز استثماري جاذب على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: ممتاز أستاذ خليفة. طبعا البنك أعلن أيضا عن دوره في دعم طرح الاكتتاب من خلال تقديم حلول تمويلية للزبائن الراغبين في الاكتتاب، فنحب أيضا نسلط الضوء أكثر على هذا الجانب.
2: طبعا بنك مسقط مثل ما عود زبائنه دائما يحرص على تسهيل وصول المستثمرين للفرص الاستثمارية الواعدة، ولذلك قمنا بتوفير حلول تمويلية للأفراد والشركات مخصصة للاكتتاب في أسهم الشركة دومسكو. فبالنسبة لزبائن البنك من الأفراد والراغبين في الاستثمار في أسهم الطرح، يمكنهم التقدم بطلب تمويل الاكتتاب الإلكتروني بكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق بنك مسقط على الهاتف النقال. تتراوح قيمة التمويل ما بين 1000 ريال عماني كحد أدنى و 200 ألف ريال عماني كحد أقصى لكل مستثمر عبر القنوات الرقمية. أما بالنسبة للزبائن البنك من المؤسسات، وقد وفرنا لهم إمكانية الاستفادة من حلول تمويل مناسبة من خلال التواصل المباشر مع مدراء العلاقات المختصين في بنك مسقط، وذلك بما يتوافق مع احتياج كل مؤسسة ومتطلباتها الاستثمارية. وفيما يخص أيضا وفاء زبائن بنك ميثاق للصيرفة الإسلامية من الأفراد، يمكنهم أيضا التقدم على طلب الاكتتاب في أسهم الشركة من خلال تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية.
1: نحن نتمنى التوفيق بإذن الله تعالى. أستاذ خليفة، احنا وصلنا معك لختام لقائنا وحديثنا حول الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. جزيل الشكر لك أستاذ خليفة بن عبد الله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط.
2: شكرا وفاء، نتمنى لكم دوام التوفيق.
0: هنا هلا وهلا فيكم. وهلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية المطلة على بحر العرب.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

احنا وقبلها احزاننا.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.

0: حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هرف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس سالفان الصناعية، مؤكدة وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات الدولية، خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له في مسقط. أيضا من الأخبار، البنك المركزي العماني 43 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أدون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. وهيئة البحث العلمي والابتكار تستضيف بمجمع الابتكار بمسقط اجتماع عماني أوروبي لتبادل المعرفة وبحث تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار. إلى آخر الأخبار مستمعينا، ونظرا للانخفاض الكبير والحاد في مخزون فصيلتي الدم A- وB- ومع وجود حالة مرضية بانتظار توفر هاتين الفصيلتين بشكل عاجل، بنك الدم يناشد جميع حاملي هاتين الفصيلتين المبادرة بالتبرع بالدم اليوم للمساهمة في إنقاذ حياة مريض بحاجة أكيد ماسة إلى دعمكم.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
2: عودي،
0: حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف. الحمد لله
3: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: أهلا بكم إلى هذه الجولة. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى باتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وفق الوسيطين الباكستاني والقطري. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن تقدما أحرز نحو إنهاء العمليات القتالية في لبنان وقلل من تأثير استمرار العنف هناك. فانس طالب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. شهد جنوب لبنان بعد الهدوء النسبي عودة لأعداد ممن نزحوا عن مناطقهم ومنازلهم.
4: أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
5: عم بيجيبوا الكهرباء بالليل وموضوع المي كمان شوي صعب عنا.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل سيدة على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال غربي مدينة غزة. شهد عيان.
6: كانت طيارة جيب استهدفوا صاروخين واحنا بنصور الصاروخ الثالث نزل على السيارة نفسها.
3: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجنوب الضفة.

جربوا. هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس، وسعال متكرر. غالباً ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني ابتداء من 49 ريال عماني. احجز رحلتك الآن عبر omanair.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء ليصبح أيقونة عالية المستوى، يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

أو الشغل وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن، اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا وين وين وين وين اكفر. يا سلام يا سلام عليك.
1: سلم لي التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيبي، يا حبيب، يا حي،
4: يا حيهم، يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف، الحمد لله،
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: من هلا اف ام مستمعينا، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه استقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور وزير الخارجية الإيراني. جرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع جلالته أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح، وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية ودعم الدراسات الاقتصادية. طيران السلام يحتفل بتدشين رحلاتها المباشرة بين مسقط وفيينا بجمهورية النمسا، وذلك قبيل انطلاق أولى الرحلات إلى العاصمة النمساوية غدا. شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال محصول القمح العماني لموسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف محافظات سلطنة عمان. أما الختام مستمعينا، نداء عاجل لأصحاب فصيلتي الدم A سالب و B سالب نظرا للانخفاض الكبير والحاد في مخزون فصيلتي الدم A سالب و B سالب، ومع وجود حالة مرضية بانتظار توفر هاتين الفصيلتين بشكل عاجل. فهذه مناشدة لجميع حاملي هاتين الفصيلتين المبادرة بالتبرع بالدم اليوم للمساهمة في إنقاذ حياة مريض بحاجة ماسة إلى دعمكم. ودمتم بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله ميامي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حيا الله بالحبيب،
4: يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
5: الحمد لله،
6: شكرا
7: الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
9: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
10: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
9: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

Asma. Mikael. Bad. Okay.

0: الرئيسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
4: أهلا بكم إلى هذه الجولة. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى باتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وفق الوسيطين الباكستاني والقطري. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن تقدما أحرز نحو إنهاء العمليات القتالية في لبنان وقلل من تأثير استمرار العنف هناك. فانس طالب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. شهد جنوب لبنان بعد الهدوء النسبي عودة لأعداد ممن نزحوا عن مناطقهم ومنازلهم.
5: أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
6: عم بيجيبوا الكهرباء بالليل وموضوع المي كمان شوي صعب عنا.
3: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل سيدة على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال غربي مدينة غزة. شهدوا عيان.
7: كانت طيارة جيب استهدفت صاروخين استهدفوه، وإحنا بنصور الصاروخ الثالث نزل على السيارة نفسها.
4: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية. وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 شخصا وإصابة 66 في حادث انفجار

0: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المطلة على بحر العرب.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: العد

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية. فسيجب

0: 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
9: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مساء عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. وخلونا ندخل في هذه الحلقه الاستثنائيه اليوم، معاي زميل علوي الموسوي في التقديم. اهلا وسهلا علوي.
10: اهلا حوراء ويا هلا فيش، ونرحب بالمستمعين الكرام في حلقه جديده من صيفكم مع هلا. طبعا الحلقة اليوم إن شاء الله راح تكون يعني نناقش فيها موضوع يعني جزء من حياة كل أسرة تقريبا، يعني اللي هي العلاقة ما بين الأبناء والتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. تعرف يعني الإجازة بدأت وكذا، والأطفال كل واحد بالآيباد تبعه.
9: كيف تحس تعلقك بهذا الجانب، أو يعني حبك في هذا الجانب، يعني الحديث والسوالف؟ لأنك أنت اليوم اخترت الموضوع على فكرة، ترى علوي هو اللي مختار موضوع الحلقة. فيعني ما أدري، قبل لا نروح عند الدكتورة خبرني ليش بالذات يعني اخترت هذا النوع يعني.
10: هذا يعني عندما يكون الصياد فريسة يعني انت سويت وانت عديت، وانا الحين بسألك انت يعني.
9: لا بس الناقش
10: هو شوفي موضوع التقنية يعني اصبح ان من وجهة نظري يعني ان اصبح لا محالة، يعني ان كل بيت تدخل فيه هذه الاجهزة تصير فيه تحديات كثيرة، يعني عالم مفتوح في جهاز ما يتجاوز حجم كف اليد يعني. فأنت كيف تضبط المسألة، كيف تضبط الدواخل لبيتك واللي تطلع منها؟ يعني الحين أنت تقدر تكون تطلع أشياء للناس وكذلك يعني تستقبلها عن طريق هذا الهاتف، فكيف تدير العملية هذه؟
9: والله جميل، أنا متأكدة أن اليوم يعني كثير راح أستمتع بتقديم هذه الحلقة معاك علوي. ونروح مباشرة، يلا عندك الترحيب بالضيفة.
10: طبعا أول شيء نرحب بالأستاذة الدكتورة فوزية السعيدية، باحثة في مجال المواطنة الرقمية. أهلا وسهلا فيش دكتورة.
11: حياك الله أستاذ علوي، وأهلا بمستمعي هلا اف ام، وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا اللقاء يعني ذا فائدة بإذن الله.
10: طبعا دكتورة، يعني مؤخرا صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، طبعا وخصوصا فيما يتعلق بموضوع دور ولي الأمر ومسؤوليته في حماية الأبناء من المخاطر الرقمية والجرائم الإلكترونية. يعني هل يعيش أبنائنا فعلا في بيئة آمنة رقميا، وهل تغيرت تربية الأبناء في عصر السوشيال ميديا؟
11: طبعا كأنه السؤال عن التربية التقليدية والتربية في عصر السوشيال ميديا وفي العصر الرقمي. التربية التقليدية يعني تعتبر صالحة جدا في منظومة القيم التي تدعو إليها، لكن أنا أرى أنها غير كافية في هذه الفترة وفي هذا العصر اللي هو يعرف بيئة العصر الرقمي، لأنه البيئة تغيرت. يعني في البيئة التقليدية كانت البيئة ضيقة محدودة، لكن في البيئة العصر الرقمي أصبحت البيئة مفتوحة تفاعلية أكثر، فصارت تعتمد على خوارزميات. هذه الخوارزميات تعيد تشكيل يعني اهتمامات الطفل بشكل مستمر. فحسب علم النفس وحسب النظريات التربوية، الإنسان دائما يتعلم من النماذج اللي يراها بشكل متكرر. سابقا كانت النماذج تقتصر على الأسرة وعلى محيط ضيق، اليوم أصبحت واسعة جدا، شملت المنصات والمؤثرين في هذه المنصات. فالموضوع يعني تغير وأصبح غير كافي. يعني التربية تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى وعي أكثر.
9: أنا اللي ربما شوي لو يعني بدخل معاكم كذا، أنا دائما كنت أسمع في بعض اللقاءات يسألون مثلا أولياء الأمور، هل أنتم مع التربية الحديثة أم مع التربية القديمة؟ فكنت ألاحظ أن يعني أغلب أولياء الأمور يقولوا لا، نحن مع تربية بالشبشب، أو مع التربية التقليدية. فهل هناك اليوم فرق دكتورة ما بين فعليا اليوم الأساليب المتبعة؟
11: هو في فرق، المفروض إحنا يعني نطوع الأشياء اللي نشوفها جيدة في التربية التقليدية واللي أهمها القيم التي تدعو إليها، لكنها لا ليست كافية في الوقت الحالي، يجب أن يعني يتم تطويعها وتطويرها لتناسب مع العصر الرقمي الحالي.
10: طيب دكتورة، يعني لو واحد يسألش يعني يقولش مثلا من اللي يربي الأبناء الحين، الأسرة أم الهاتف؟
11: وهو ما نقدر نقول إنه الهاتف يربي بشكل مباشر، لكن الهاتف يقوم بدور خطير جدا. هذا الدور يتمثل في إنه يعيد تشكيل القيم، يعيد تشكيل السلوك لدى الأبناء بشكل غير واعي منهم، يعني بمعنى إنه من خلال المحتوى المعروض، المحتوى المقترح، من خلال الإعجابات، من خلال التكرارات. فيعني الأسرة ما زال دورها محوري ودورها مهم، ولكن عندما تغيب الأسرة الهاتف يملأ الفراغ.
10: طيب يعني دكتورة مثلا بعض الآباء يقول ليش أنا والله ما أعرف في التلفون، ما أعرف أستخدم الهاتف النقال، خلاص أستقبل مكالمات ومتعود أستلم رسائل البنك، الفواتير كذا، SMS، وما لي دخل في السوشيال ميديا وما عندي حسابات. يعني هل هناك في فجوة رقمية ما بين الآباء والأبناء اليوم؟
11: هذا أكيد يعني شيء طبيعي جدا، يعني لأن احنا نتحدث عن جيلين يعني مختلفين، فالفجوة موجودة، وهذه الفجوة ممكن تكون فجوة في المهارات مثل ما ذكرت، يعني مهارات الأبناء لأنهم ولدوا أساسا مع التقنية، ولدوا مع الهاتف الذكي والتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فأكيد أنه مهاراتهم أقوى عن مهارات الأبناء. أيضا الإدراك للبيئة الرقمية، إدراك الإبن يختلف عن إدراك الأب، يعني الإبن يرى العالم الرقمي بطريقة تختلف عن رؤية الأب. الأب ممكن أنه يراك شيء يعني للترفيه أو للتسلية أو حتى للتعلم، لكن الإبن يرى بيئة متكاملة يصنع في هويته الرقمية، يقيم في علاقاته الاجتماعية. فالهوية يعني الفجوة موجودة، لكنها أخطر في الناحية النفسية والإدراكية عنها من الناحية المهارية، والأخطر أنه ما ندرك أساساً أنه هذه الفجوة يعني موجودة.
9: بالتالي
11: نتعامل معها. يعني
9: أنا الأشياء اللي كنت أسمعها أنه من قبل بعض أولياء الأمور يقولك أن اليوم أنت محتاج أنك تسلم ولدك هاتف علشان يقدر اليوم يعاصر الجيل، لأن نحن اليوم نتكلم عن جيل تقني، فأنت بمجرد ما أنك تعطي هذا الهاتف النقال فأنت هنية لستمكنة على أنه ينخرط مع الواقع اللي هو موجود فيه. فما مدى صحة هذا الكلام ما دكتور اليوم؟
11: هو يفترض يعني في أوقات معينة أنه يعني نعطيه مجال أنه يستخدم الهاتف، لكن ما نهمله، يعني نتركه من دون توجيه ومن دون إرشاد في هذا العالم، لأنه عالم خطير جدا. يعني الطفل قد تكون مهاراته الرقمية عالية، يعني الاستخدام أقوى من استخدام الأب في التطبيقات وفي الهاتف، لكن إدراكه لمخاطر العالم الرقمي ممكن يكون تقديره محدود في نقاط معينة. فالرقابة والتوجيه لازم تكون موجودة.
10: دكتورة أنت ذكرتي أن ما نتركه، يعني بمعنى آخر يعني هل نتدخل فيه؟ أو خلينا أعيد صياغة السؤال، أقول ليش يرفض يعني بعض المراهقين ان يتدخل الوالدين في حياتهم الرقمية؟ اعطيني اشوف حسابك، اعطيني اشوف تلفونك، اريد اشوف يعني مع من تتواصل، مع كذا. يقول لك انا ما اريد.
11: أيوة،
10: او يحاول يغير كذا حسابات او شيء كذا،
11: أو ارقامي. ايوه، يحاول يحافظ على خصوصيته، وهذا شيء طبيعي في مرحلة المراهقة. اغلب المراهقين يمتازوا يعني بنفس الصفات اللي من اهمها انهم يكونوا يريدوا يحسوا انهم مستقلين، انهم يعني يعيشوا خارج نطاق الأسرة، يقربوا يعني بمفردهم من دون ما يكونوا أهلهم معهم. لكن هذا لا يتنافى مع أنه يكون في نوع من التفاعل والحوار المفتوح والتوجيه الواعي والمسؤول من قبل ولي الأمر في استخدام العالم الرقمي. هو عادة يرفض إذا كانت الطريقة قمعية أو تسلطية، لكن إذا كان فيها نوع من التوازن وجيت أنت كصديق ما جيت كرقيب أو كمفتش، يمكن يكون الوضع يعني أفضل.
9: أنا أحس اليوم هذه هي الفجوة، يعني ما أدري إذا توافقين الرأي دكتورة، أنه اليوم الأب ما قادر يصير صديق لابنه، أو الأم ما قادرة تصير صديق لأبنائها، فهما عايشين دور يعني يلسين يجسدون دور الأب والأم بكل حذافيرها. بينما يعني لو شوي نرجع للجانب النفسي للجيل الحالي اللي محتاجك كصديق علشان يقدر يطلع كل شيء في داخله، علشان يقدر ياخذ ويعطي معك ويخبرك إيش اللي هو يبي، ويعني خلينا نقول يعني يفشب أسراره معاك، محتاج قرب، محتاج يعني هذا الحنية، مش التسلط أنك تي على أساس أنك أنا الأب أو أنا الأم الأمر الناهي. فلربما بعض الآباء غير مدركين إلى الآن كيفية التعامل الصحيحة مع أبنائهم.
11: بالفعل، ولذلك تعتبر التربية يعني مسؤولية كبيرة جدا، يعني أولياء الأمور يفترض أنهم يشتغلوا على نفسهم أساسا في هذا الجانب، لأنه يعني حتى الدراسات أثبتت أنه لما يكون في مساحة للحوار بين الابن والأب وما يكون في تسلط وقمع من قبل الأم والأب، يكون التعرض لمخاطر العالم الرقمي أقل. يعني الرقابة الوالدية لما تكون هذه الرقابة واعية ومسؤولة وذكية يكون التعرض للخطر أقل، والعكس صحيح، يعني لما تكون فيها نوع من القمع والتسلط الابن يتعلم وسائل معينة ذكية يخفي الأمور عن والديه
9: فعلياً. يعني أيوة. تمرد، يكون فيه تمرد،
11: أيوة، يقابله أيوة. بتمرد، بعكس لو كان فيه مساحة حوار مفتوحة بين الأب والابن.
10: دكتورة، يعني في هذا الموضوع اللي جالسة تتكلم فيه الحين اللي هو موضوع العلاقة ما بين الأب والابن، يعني إيش أكبر خطأ يرتكب الآباء عند التعامل مع أبنائهم رقمياً؟
11: مثل ما ذكرت قبل قليل، الإهمال، بمعنى أنه مثلا يعني واحد من أكبر الأخطاء أنه أنا مثلا مثل ما ذكرت أنت في بداية اللقاء أنه بعض الآباء يكونوا مهاراتهم قليلة في استخدام الهاتف، في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويشوفوا أنه أولادهم أذكياء رقميا وعندهم مهارات رقمية، لكن هم عندهم المهارة نفسها في التعامل مع التطبيقات. فإذا تركتهم وأهملتهم من دون توجيه، من دون إرشاد، هنا ممكن يكون عرضة يعني سهلة للتصيد والاحتيال. أيضا لما يكون في جهل رقمي وفي نفس الوقت عدم ضبط انفعالي، يعني مثلا أبسط خطأ رقمي من قبل الابن نعاقبه بعقاب صارم، مثلا إن نمنعه من الهاتف، هنا فعلا يعني الطفل أو المراهق يتعلم كيف يخفي أخطاءه بذكاء عن عن عن والده، وهنا ينغلق اللي هو باب الحوار والنقاش بين الأب والابن.
9: نحن بنطلع فاصل علوي، فنطلع مستمعين فاصل ساعتنا وربع، وبعدها إن شاء الله راجعين مكمل وياكم. ولكن خلونا ذكركم أن مستمعين اليوم في حال نودكم تشاركونا بتعليق معين أو بمداخلة معينة على 9351027 أكيد نستقبل كل رسائلكم.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: المادة 75 من قانون العمل: يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
12: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
13: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفضل تروج لك.
14: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
15: هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
16: بي بي سي
17: اخبار الشرق الاوسط.
18: اهلا بكم الى هذه الجوله.
17: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى باتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وفق الوسيطين الباكستاني والقطري. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن تقدما أحرز نحو إنهاء العمليات القتالية في لبنان وقلل من تأثير استمرار العنف هناك. فانس طالب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. شهد جنوب لبنان بعد الهدوء النسبي عودة لأعداد ممن نزحوا عن مناطقهم ومنازلهم.
18: أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
19: عم بيجيبوا الكهرباء بالليل وموضوع المي كمان شوي صعب عنا.
20: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: مقتل سيدة على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال غربي مدينة غزة. شاهد عيان.
21: كانت طيارة جيب استهدفت صاروخين استهدفوه وإحنا بنصور الصاروخ الثالث نزل على السيارة نفسها.
17: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية. وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 شخصا وإصابة 66 في حادث انفجار الغاز برأس ألفان ويؤكد أن ما حدث كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا. حكومة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان تعلن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجراح جراء هجوم بطائرة مسيرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه. كنت معكم خليل فهمي، تحية وإلى اللقاء.
20: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
22: هذه إذاعة هلا أف أم.
15: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
22: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
23: صيفكم مع هلا.
15: صيفكم مع هلا على هلا أف أم.
23: صيفكم مع هلا.
10: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، ونرحب مرة ثانية فيش دكتورة فوزية. دكتورة، نكمل الحوار يعني ونتكلم الحين عشان موضوع اللي هو كيف يكتشف

0: للطفل. ففي مرحلة الطفولة المبكرة يفترض أنه ما يكون في خصوصية أساسا، تكون الحماية هي الأساس. لكن في مرحلة المراهقة يفترض أن يكون في توازن، يعني يكون في خصوصية لكن بضوابط معينة، وبعد ذلك نفتح المجال أكثر كل ما حسينا أنه هذا الطفل صار عنده وعي، إدراك أكبر، مسؤولية أكبر كذا. يعني
1: دكتور
0: تدرج، يعني نمشي بالتدرج في الموضوع.
1: ذكرتي موضوع الخصوصية، أن نحن نبدأ نعطيه الخصوصية بالتدريج يعني.
0: أيوة.
1: لكن كيف يفرق الأب يعني أن هذه الخصوصية اللي هي واحدة من حاجات المراهق الطبيعية، أو أن هناك في خطر حقيقي؟ يعني
0: هنا يشوف هو المراهقين بشكل عام يعني في عندهم خصائص معينة كل المراهقين يشتركوا فيها. يعني مثلا أغلب المراهقين، وإحنا مرينا بهذه المرحلة، يكون عندهم يعني تمرد خفيف، يكون عندهم مثلا تقلب في المزاج، مثلا يحب أنه ينفرد بنفسه، يعني مثلا ينفرد بنفسه لكن لفترات قصيرة. لكن إذا لاحظنا أنه هذه السمات أو هذه الخصائص يعني صار فيها حدة، صار يعني فيها تغير كبير في سلوكيات الطفل، وصار فيها استمرارية، يعني صار مثلا أنه ينعزل لفترات طويلة جدا بعد ما كان اجتماعي، صار مثلا عنده تصرفات عدوانية عند مثلا قطاع النت أو سحب الهاتف، يعني ولي الأمر يمكن أن يعني هو يعرف شخصية ابنه، يعرف سلوك طفله، إذا لاحظ أنه هذا الطفل أو هذا المراهق بدأت هذه يعني صفات تظهر معه بحدة وتستمر، يفترض أنه يستشعر يعني أنه في ممكن يكون خطر رقم يتعرض له هذا الطفل، يعني ممكن يكون يتعرض للتهديد، ممكن يتعرض للتنمر، ممكن حتى يصل إلى حد الابتزاز يعني.
1: ضيفي شيء؟
2: لا عندك.
1: إنزين دكتورة، إيش هي التغيرات السلوكية اللي لازم على الوالدين يعني إنهم ما يتجاهلوها؟
0: أيوة، مثل ما قلنا اللي هي التغيرات اللي تكون حادة في شخصية الطفل، يعني أنا كولي أمر يفترض أني أعرف شخصية ابني، يعني لما ألاحظ أي تغيرات مثلا اضطرابات في النوم، يعني مثلا يسهر لفترات طويلة ويكون منهك خلال النهار، مثلا اضطراب في الشهية، انسحاب اجتماعي، يعني يصير في عزلة كبيرة عن البيت وأفراد الأسرة، يعني يصير يعني يكتفي بس بالعلاقات في العالم الرقمي أو أصدقائه في العالم الافتراضي، وفي مثلا أنشطة كان يعني يمارسها بشغف بحب بدأ يعني شوية تدريجيا يتخلى عنها. فأنا يعني كولي أمر يفترض أني أنا أعرف صفات ابني، أعرف خصائصه، ولما ألاحظ أي تغير حاد في هذه الصفات وهذه السمات يفترض أني أقف يعني هنا وقفة مع نفسي واستشعر أنه فعلا ممكن يكون في خطر رقم يتعرض له هذا الابن.
2: تعرفون يعني لو بقطع عليكم بالخير، من الطرائف اللي سمعتها قبل فترة وأحد القصص، أنه أحد الآباء يتفاجأ أنه أطفالهم عندهم قناة في اليوتيوب وفي التيك توك وينزلون عليها مقاطع، وبعدين انتشر الموضوع ووصل للآباء. فهني يعني كنا نصدم أن أنت كيف أصلا تنزلون هذا المحتوى، ويعني تعرفون هم دائما يقلدون نوعا ما شوي الأجانب في بعض الرقصات اللي تصير على بعض يعني الترندات اللي تصير. والمشكلة أنه الأبناء هذولي يلسين يقلدون بالضبط نفس اللي يسوونه الغرب ونشرونه على اليوتيوب، فهني كانت الصدمة بالنسبة لهم يعني. فأيضا هذه أحد الأمور اللي لازم اليوم فعليا الآباء ينتبهوا لها، لأنه يعني تخيل أنت الطفل الصغير قادر إنه يفتح الحساب في اليوتيوب.
0: أيوة.
2: يعني
0: عندهم مهارات يعني رقمية عالية جدا، وفي نفس الوقت تأثر كبير بالنماذج اللي يشوفوها، يعني هذا عبارة عن مهارة وفي نفس الوقت هو تأثر، يعني خذ نموذج معين وقلده خارج نطاق الأسرة. أيوة. خارج نطاق الأسرة يعني
2: فانتبهوا يعني.
1: ننتقل لمحور ثاني. دكتورة، نتكلم عن موضوع العلاقات المشبوهة والابتزاز الإلكتروني اللي يتعرض لها المراهقين يعني. أول شيء لو بغينا نعرف يعني ليش بعض المراهقين يعني يقعوا في علاقات مجهولة عبر الإنترنت؟
0: هو غالبا يكون نفس اللي هو اللي نفس الخصائص اللي هي المرحلة العمرية في مرحلة المراهقة، خصوصا الإناث، يعني يكون عندهم رغبة انه يكونوا يعني محل اهتمام، محل تقدير، شعور بالانتماء. هذه الحاجات اذا لم تشبع بشكل كافي في الواقع في العالم الحقيقي، المراهق يبحث عن إشباع لها في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي، وهنا يكون عرضة للتصيد هؤلاء إنهم يقدموا له الشيء اللي هو عنده نقص فيه، يعني يظهروا بمظهر الداعم، اللي يهتم

0: يهتم ويقدر، بالتالي يتورط الطفل أو المراهق في علاقة مجهولة. وحسب مركز السلامة المعلوماتية يعتبر يعني موضوع الانخراط في علاقات مع أشخاص مجهولين من أخطر يعني الأشياء في العالم الرقمي أو في العالم الافتراضي، لأنه ممكن هؤلاء المجهولين يكونوا متصيدين أساسا.
1: ليش ركزنا على الإناث دكتورة أكثر من الذكور؟
0: لأنه الإناث يعني مثلا في حاجة للاهتمام والتقدير عند الذكور لكنها أعلى عند الإناث. لذلك يفترض دائما الأب والأم يشعروها أنها هي محط اهتمام وتقدير كبير في الأسرة.
1: ممتاز
2: دكتورة، إيش هي الأساليب اللي يستخدمها الغرباء يعني عشان يكسبوا ثقة المراهق أو الطفل؟
0: هم غالبا هؤلاء المجهولين يعني يستخدموا الاستدراك العاطفي، الاستدراج عاطفي. يعني يبدأوا أول شيء في مرحلة تعارف ويكونوا يعني بطيئين جدا، يعني مثل ما يقولوا يمشوا على مهل، يعني يخلوا الطفل أو المراهق يعني يثق فيهم. عندما يصلوا إلى هذه المرحلة اللي هي مرحلة الثقة يبدأ ما بعدها. يعني في البداية تكون مرحلة تعارف، وبعدين يقدم له دعم قوي جدا ويظهر بمظهر الحنون المحتوي اللي يدعم هذا المراهق ويدعم هذا الطفل، يوفر له الحاجات اللي ممكن أسرته لا توفرها أو عالمه الحقيقي لا يوفر له. بعد الثقة يبدأ مثلا بطلب صور، فيديوهات، مقاطع يعني، وبعد ذلك يظهر الوجه الحقيقي، يبدأ مرحلة التهديد والابتزاز. يعني البداية أساسا أنه يخلي هذا المراهق أو هذا الطفل يثق فيه، وبعد الثقة يبدأ يعني في مرحلة التهديد والابتزاز.
1: أنا بقول قصة على هذه يعني على هذه النقطة، سمعتها من أحد الدكاترة في السوشيال ميديا في أحد الدول الخليجية. أم وأب يجون لهذا الدكتور يعني هو يعني معالج نفسي وتربوي كذلك، فكان يقولوا له أن بنتنا وصلت لمرحلة الابتزاز، أنها ترسل مقاطع فيديو وصور مخلة يعني لهذا الطرف الآخر، ونحن ما ربيناها كذا، بنتنا حافظة لكتاب الله، حافظة للقرآن، فكيف من الممكن اليوم أن يعني الآباء يتساءلوا أن كيف من الممكن أن تظهر هذه التصرفات من بنتنا اللي ربيناها أحسن تربية، حفظناها لكتاب بالله، فكيف من يعني وصلت هذه المرحلة؟ فهني الدكتور كان جوابه أنه الإيمان غير وحفظها لكتاب الله غير، والدعم النفسي والعاطفي اللي أنتوا تصبونه في هذه البنت هذا جانب آخر. فاليوم يعني لربما أيضا البعض كذا يصير عندهم خلط أن أنت بما أنك يعني تصلي تعبد الله، نحن علمناك الخوف من رب العالمين، علمناك أنك لازم تأدي فروضك بالشكل المطلوب، كيف تسلك طريق خطأ؟ هل هناك اليوم ربط بين هذا الجانبين دكتورة؟
0: هو يفترض أنه فعلا اللي يكون عنده وازع ديني قوي أنه يكون أقل عرضة لمثل هذه الأمور. لكن في نفس الوقت الحاجات النفسية الغير مشبعة إذا وجد شخص آخر يشبع هذه الحاجات يصل إلى حد الثقة العمياء. هذه الثقة العمياء يعني ممكن أنها تعتبره واحد من الأسرة، يعني تعتبره مثل الأب ومثل الأم. يعني هذه الثقة هي التي تولد الأزمة، وهم للأسف هؤلاء المتصيدين يعرفوا هذه النقاط. يعني يبدأ أساسا في مرحلة التعرف يعرف ما هي الأشياء اللي هي تفتقدها، ما هي الأشياء اللي هي تحتاج إلى دعم فيها، فيظهر بمظهر مثل ما قلنا الحنون الداعم اللي يقدم ما لا تقدمه الأسرة. وبعد وصول لمرحلة الثقة العمياء تبدأ هذه المرحلة اللي هي مرحلة إرسال الصور والفيديوهات، ثم يظهر الوجه الحقيقي.
2: نعم. دكتورة، يعني الحين لا سمح الله خلاص طاح الفاس في الرأس وصارت المشكلة هذه، كيف نتعامل مع الابن أو المراهق يعني إذا اكتشفنا وقوعه كضحية؟
0: طبعا لا قدر الله وصار هذا الأمر، طبعا أنا يعني هو إحنا لما ننظر في موضوع معين ونعطي خطوات الموضوع جدا سهل، لكن لما أنت تعيش التجربة يعني موضوع مختلف جدا، يعني وحتى لو تسمعها من شخص عاشها فعلا تحس أن الوضع مختلف. أهم حاجة ضبط النفس، يعني ضبط الانفعالات قدر الإمكان، يعني نشتغل على هذا الموضوع. فلازم يعني يكون عندنا أساسا وعي بهذا الأمر. لازم أولا ضبط النفس، الاحتواء النفسي، يعني نحتوي هذا الطفل أو هذا المراهق، ما نعامله على أنه مجرم، هو ضحية، فنعامله على أنه ضحية. يعني لازم نشعره بالأمان النفسي. ونأجل أي لوم أو عتاب أو توبيخ حتى انتهاء الأزمة. نجمع قدر الإمكان، نجمع الأدلة، وبعد ذلك لازم نتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر.
1: نحن بنطلع فاصل حاليا، مستمعين نطلع فاصل ساعتنا ونص، وبعدها راجعين نكمل وياكم، خلكم موجودين.
3: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد، مكملين في ساعتنا الاولى. طبعا تمام علوي، بروح للدكتورة للحاجة اللي تكلمنا عنها الحين على تحت الهواء، اللي هو الطرق اللي من الممكن اليوم البنت توثق فيها، اللي هي الـ يعني الأمور المؤقتة، خبرينا عنها أكثر.
3: بمعنى أنه بعض الأشخاص يعني يكون عندهم مهارات معينة وعندهم دراية في بعض التطبيقات وثقة في إمكانية مثلا لإرسال المؤقت لبعض الصور أو بعض اللي احنا نستخدمها بشكل عادي، مثل مثلا نريد نرسل مقطع صوتي ومثلا نريد ما يعني بس
2: نقول اصلح نقول في حاجه معينه، أيوة
3: انه لمره واحده او صوره لمره واحده. بس دائما في تطبيقات ثانيه تكون عند هؤلاء المتصيدين او تلغي هذه الميزه، يعني اللي هي ميزه
2: المره الواحده.
3: أيوة المره الواحده. فدايما نحاول دايما انه ما نكون يعني ما نعطي الثقه في العالم الرقمي لاي احد. نكون جدا جدا حذرين في تعاملنا.
4: ننتقل للمحور اللي بعده. دكتورة، لو بغينا نتكلم عن القانون والرقابة الأبوية، يعني كيف تشوف الاستثناء الممنوح لولي الأمر في القانون؟
3: أنا أشوف أنه هذا الاستثناء يعني أحسه أنه يعني يسلط الضوء على مسؤولية ولي الأمر. يعني ولي الأمر عنده مسؤولية كبيرة جدا تجاه حماية ابنه أو تجاه حماية ابنه الطفل أو المراهق القاصر، لأن القانون يدرك أنه هؤلاء المراهقين القاصرين ما عندهم الأهلية الكاملة المطلقة أنهم يقدروا مخاطر العالم الرقمي. لذلك يمنح ولي الأمر مسؤولية قانونية، مسؤولية أخلاقية لحماية ابنه في إطار المصلحة.
4: واضح. يعني لو بغينا نتكلم عن موضوع الثقة، الثقة ما بين الآباء والأبناء، يعني هل الرقابة تعني يعني فقدان الثقة؟
3: لا أعتقد أن الرقابة تعني فقدان الثقة، إذا كانت رقابة مدروسة أو رقابة ذكية، يعني رقابة فيها نوع من الحوار، نوع من التوازن. مثل يعني مثلا حزام الأمان، يعني إحنا لما نلبس حزام الأمان في السيارة ما معنى أن إحنا ما نثق في السائق الذي يقود السيارة، أو أن مثلا نتمنى أن يصير حادث مرور، لا، إحنا نلبس الحزام كإجراء وقائي. نفس الشيء الرقابة تعتبر إجراء وقائي يقوم به ولي الأمر لحماية ابنه من مخاطر العالم الرقمي عند حدوث أي مؤشرات تدل على وجود خطر رقمي.
4: الحماية والخصوصية يعني مصطلحين يعني لهم أسبابهم وتداعياتهم، لكن كيف نوازن ما بينهم؟
3: هي الخصوصية حق، يعني الخصوصية حق من حقوق أي مستخدم للعالم الرقمي، ولكن بالنسبة لولي الأمر الحماية مسؤولية. لذلك يفضل أنه تكون الخصوصية تمنح بشكل يعني تدريجي تبعا لوعي الطفل أو المراهق. وأيضا موضوع الرقابة يكون موضوع مدروس بحيث أنه يكون يعني قواعد واضحة بالنسبة للأب وبالنسبة للابن، يعني الرقابة بالنسبة لها ضوابط معينة، قواعد معينة يكون الابن يعرفها وواضحة بالنسبة له. أيضا يعني هذه الرقابة تكون فيها مساحة من الحوار، يعني في حوار مفتوح بين الأب، وأيضا تكون معلنة، يعني ان الابن يعرف انه ابنه يراقب. يعني بمعنى انه مثلا انا كولي امر مثلا الاب والام يجتمعوا بابنائهم يبلغوهم ان احنا نثق فيكم، لكن لا نثق بالاشخاص الثانيين الموجودين في العالم الرقمي، العالم الافتراضي. مثل ما في اشخاص صالحين ومحل ثقه، في اخرين طالحين ولا يعتبروا محل ثقه، نفس العالم الواقعي بالضبط. فنحن سنقوم بتفعيل تطبيقات الرقابه الابويه، سنتابع بشكل يعني دوري أو بشكل منتظم، وهكذا تكون الرقابة رقابة عملية، يعني رقابة مدروسة، رقابة فيها مساحة من الحوار بين الأب والابن.
2: بضيف حاجة أيوة اللي هو اليوم على مسألة ربط الحسابات دكتورة، يعني أنا أشوف مثلا إذا راح أتكلم على تجربة شخصية، أنا قبل مثلا لا أسلم الآيباد لأختي الصغيرة خلينا نقول في سن المراهقة، ربط بعض الحسابات بالإيميل الشخصي تبعي. أيوة. فكان هذا يعني بالنسبة لي اليوم مثلا ما فقط كأم وأب، يعني لربما بعض الآباء والأمهات لا يفقهوا كثير في هذا الجانب، فاليوم هني دورنا كأخوان وكأخوات كبار. فيعني اليوم على مسألة مثلا شات جي بي تي وتبعاته وإخوانه، بما أننا كنت رابطة يعني الإيميل تبعي في حسابها، فكان يظهر لي لما مثلا أدش شات جي بي تي وأروح الأكاونت تبعها أعرف أنا هي عن إيش باحثة. ففي يوم من الأيام شفتها باحثة عن حاجة معينة، من باب الفضول لما رجعت البيت سألتها أنه ليش بحثت عن هذا الحاجة، فجلست أفهم وأعرف أنه هي كيف تفكر، لأن يعني مثل ما قلنا اليوم هم 24 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي ويفرروا بشكل مش طبيعي ويتعرفوا على أمور ويشوفوا أشياء. فاليوم يعني لما قعدت مع هذا القعدة والحوار المفتوح عرفت كيف تفكر، عرفت إيش اللي خلاها تبحث عن هذا المعلومة أو عن هذا التعريف أو عن هذا المسمى. مرات تظهر لهم مسميات يروحون يبحثون عنها إن إيش المعنى.
3: أيوة.
2: فيعني أحس فضول. إن هذا من باب الفضول فعليا، فلربما الفضول يوقف لنقطة معينة، ولربما الفضول يسرح معاهم وتوصل أبعاد نحن ما نبيها توصل. فيعني هذا اللي ربما اليوم أبسط حاجة ممكن نحن نسويها. عندهم الخصوصية الكاملة والمطلقة، لكن من باب الرقابة ومن باب الإطمئنان كذلك.
3: بالفعل هو كذلك. لازم بهذه الطريقة، يعني لازم يكون في رقابة مسؤولة وذكية بهذه الطريقة، يعني نمنحهم مساحة من الخصوصية لكن في نفس الوقت يكون في توجيه ويكون في رقابة.
2: بالفعل
3: لا نتركهم يعني بمفردهم في هذا العالم لأنه خطير جدا.
4: دكتورة طبعا يعني المشرع في هذا القانون أعطى مكنة يعني لولي الأمر أنه يراقب أبنائه بكل أريحية. إيش الرسالة اللي لازم توصل يعني للأسر من هذا القانون؟
3: أنا أحس أنه لازم نفهم قدر وكبر وعظم المسؤولية التي تقع على الأسرة، يعني مثل ما قالت حورام شوية ما بس الأب والأم، الأسرة ككل، يعني مثلا حتى الإخوة الكبار بالنسبة للإخوة الصغار، الأسرة يعني دورها حسب من هذا التشريع نفهم أنه دورها هي خط الدفاع الأول. يعني القانون واضح، القانون يجرم، القانون يعاقب، لكن من الذي يحمي؟ اللي يحمي هي الأسرة. فيعني هي خط الدفاع الأول، فتشتغل على هذا الجانب اللي هو جانب الوعي وجانب الرقابة.
4: ممتاز
2: ماشي.
4: شيء فاصل؟
2: لا بعدنا، في عندنا 3 دقائق كذا قبل الفاصل.
4: إنزين دكتورة، ممكن يعني نطرح أسئلة تتعلق يعني في نفس الموضوع، يعني هل يحق للأم أن تفتش هاتف ابنتها مثلا؟
3: الأم مثل الأب، يعني هم مسؤولين عن الابن. فمثل ما ذكرنا سابقا أنه يكون في معلنة، يعني ما نمارس دور المفتش أو دور الشرط الرقيب اللي يتجسس، لا، نحاول أن نكون شريك، يعني نشاركهم في استخدامهم للعالم الرقمي.
2: طيب دكتورة يعني كيف مثلا اليوم يعني كأم تمام.
3: يعني مثلا هم يتابعوا مثلا محتوى رقمي معين، يعني مثلا يتابعوا، خلينا نقول مثلا عندهم تطبيق في الانستغرام ويتابعوا محتوى رقمي مقترح،
2: حلو،
3: أتابع معهم وأنا أتابع أستغل هذا المحتوى الرقمي، أستثمر هذا الوقت أني أفتح حوار حتى عن موضوع المحتوى نفسه، ومن خلال هذا الحوار أنا أحاول أني أزرع قيم معينة، أوعيهم، أسلحهم بأسلحة معينة إذا كنت أنا ما موجودة، يعني يقدرون هم يتعاملوا مع هذا الأمر. يعني مثلا من أهم الأشياء اللي ممكن أنه الأب والأم يركزوا عليها في موضوع التعامل مع العالم الرقمي، أن ننمي مهارات التفكير الناقد عند الطفل، وأن ننمي مهارات التفكير الأخلاقي، بمعنى أنه يكون لا يقبل الأشياء مثل ما هي، لا يأخذ مثلا هذه الشخصية كشخصية يتخذها قدوة، هكذا يكون يعني عنده شوية نوع من التفكير الناقد، وفي نفس الوقت يعني يقيمها على قيمنا، على أخلاقنا، يعني يكون عنده نوع من التفكير الأخلاقي. هذه مثل البوصلة، يعني اللي توجهه بعدين إذا غاب الأهل أو إذا غابت الأسرة عن المشهد.
2: طيب أنا بعد في عندي سؤال آخر دكتورة، اليوم لو كان ولي الأمر شاك أن ابنه في حاجة غلط في تليفونه، أيوة، كيف بأسلوب راقي ومهذب وقريب للقلب يقدر أنه يفاتح ابنه في هذا الموضوع بحيث أنه اليوم يقدر فعليا يمسك الهاتف ويشوف ويعني يطفي نار شكه؟
3: هو إذا شك، إذا شك وشاف مؤشرات لازم يتدخل، لازم، لأنه التدخل السريع وفي الوقت المناسب هو خط الدفاع الأول. يعني أنا كولي أمر أنا يعني أعرف شخصية ابني، يفترض أني أنا يعني أعرف ما هي سلوكياته، ما هي نفسيته، تصرفاته. إذا لاحظت أي مؤشر من مؤشرات الخطر اللي ممكنها تقول لي أنه ممكن ابني يكون فيه يعني فيه تنمر عليه، أو مثلا يتعرض لتهديد، أو عنده مثلا علاقة سرية وما عارف كيف ينهيها، أي خطر من هذه الأخطار، يفترض أني مباشرة أنا يعني أتدخل.
2: جميل
4: دكتورة، هل الرقابة تصنع الكذب؟
3: الرقابة إذا كانت يعني تسلطية وقمعية تصنع الكذب، لكن إذا كان فيها يعني نوع من المساحة بين الأب والابن، إنه يعني حوار مفتوح بين الأب والابن، يعني يكون شريك معه، ما يكون يعني متعقب مفتش ويبحث عن الزلات والأخطاء، بحيث إنه إذا وجد خطأ معين مباشرة يلجأ إلى العقوبة الصارمة والحرم والحرمان، حتى ممكن يصل إلى يعني الضرب. هنا الطفل ممكن إنه يتمرد أكثر، بمعنى إنه بدل ما يمتنع عن الخطأ يحاول إنه يبحث عن كيف إنه ممكن إني أنا أهلي ما يعرفوا إذا أنا وقعت في هذا الخطأ مرة ثانية، وهم عندهم الإمكانيات، لأنه إحنا عندنا في فجوة رقمية كبيرة بين الأب والأم والابن، فممكن هو يلجأ لحسابات سرية، ممكن يلجأ إلى رموز، يلجأ إلى طرق مختلفة، هذه الطرق تمكنه من إخفاء خطأه عن ولي الأمر.
4: ممكن يعني نقول يعني إيش هي الأخطاء اللي تخلي المشكلة تكون أكبر؟ يعني الحين وقع الابتزاز أو وقعت يعني المشكلة هذه اللي هي اللي هلسي نتكلم عنها، العلاقات المشبوهة أو ما شابه، يعني إيش هي الأخطاء اللي تقع من قبل المراهق والآباء؟ يعني
3: المراهق ممكن انه غالبا يكون انه يكتم الموضوع، يعني يخفي، يخاف، يعني غالبا يكون يعني السبب الخوف، سواء كان الخوف مثلا انه يخاف من ردة فعل الاب، يخاف من العقاب، يخاف حتى مثلا من فقدان الثقة، يعني مثلا اهلي اعطوني ثقة انا بفقد هذه الثقة، فيخاف انه يتكلم، او مثلا يحس بتأنيب الضمير، يعني انا خنت ثقة اهلي ما اقدر اخبرهم، يعني او مثلا الطرف الثاني اساسا يهدده انه اهلك ما بيرحموك، أهلك ما بيصدقوك، أهلك بيعاقبوك، فممكن الخوف يعني يمنعه. فالخوف لا يعني عدم الثقة، فإذا حس الطفل بالأمان يعني أمن ردة فعل الأهل ممكن أنه يتكلم. الأهل ممكن أنهم يرتكبوا الكثير من الأخطاء إذا صادفهم تعرض طفلهم لتهديد أو خطر رقمي. من أهم الأخطاء اللي هي التصرف بعنف، يعني مثلا التعنيف، الضرب.
2: إيه؟
3: مثلا حتى انه ما يتصرف بسرية، يعني مثلا يبلغ اشخاص اخرين ضمن محيط الاسرة او حتى خارج محيط الاسرة،
2: مع الاسف
3: ممكن. إيه؟ حتى يصل الى حد الانفعال انه يتصل بالطرف الثاني اللي هو اللي المبتز ويهدده، يهدد المبتز، يعني انه انت رجع مثلا الصور هذاك، ممكن انه اما انه يحذف الادلة او انه ممكن حتى انه ينشرها، ممكن تنقلب الآية، يعني هو يحذف الأدلة ويصير هذا اللي اتصل مهدده ممكن أنه هو يدعي عليه أنه قام بتهديده. فمن أهم التصرفات اللي لازم يعني مقدرة جدا أن الموضوع صعب، لكن لازم نحافظ على رباطة الجأش ونحافظ على التوازن الانفعالي، يعني مرة نكون عندنا توازن انفعال ونضبط أعصابنا قدر الإمكان في مثل هذه الأمور، ونتصرف بشيء من التأني والحكمة.
2: نحن بنطلع فاصل الأخير وبعدها إن شاء الله راجعين في الدقائق الأخيرة. يعطيك العافية دكتورة.

من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لكل الناس.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية المطلة على بحر العرب.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: على 104.8.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا
2: صيفكم مع هلا على هلا أفهم.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى. دكتورة، يعني كسؤال ختام، بما أننا نحن وايد فضفضنا، وأنا أدري أن اليوم شعوري أنا وياس مختلف عن شعور علوي وعن شعور حمد. أحس نحن النساء كذا فينا حنية أكثر، ولربما نكون أقرب. يعني
1: مش قصدش ان نحن قاسين يعني
2: بس يمكن هم عندهم ضبط اقوى.
0: عندكم ضبط اقوى بس احنا عندنا شعور اكثر.
2: فيعني
0: بالضبط. فاليوم يعني دكتوره، اذا ابيش كذا شوي توجهين نصائح لكل ولي امر جالس يسمعني، كيف من الممكن انه يكون اقرب لابنائه؟ كيف من الممكن ان اليوم يقدر يفتح مساحه نقاش وحوار، ياخذ ويعطي مع ابنه بلا حواجز؟
2: هي يمكن من أهم الطرق اللي هي الشراكة، إنه نشاركهم في الأشياء اللي يسووها، نشاركهم في الأنشطة التي يقوموا بها. ما نحن نتكلم عن العالم الرقمي، أيضا نشاركهم بالأشياء. يعني مثلا هم يريدوا يصنعوا محتوى معين في مرحلة معينة، ممكن إنه يصنعوا محتوى، أنا أشاركهم في صناعة هذا المحتوى، يتابعوا محتوى، يلعبوا ألعاب إلكترونية، عادي ممكن أنا أشاركهم في هذه الألعاب الإلكترونية، ويكون في فرصة يعني للحوار أثناء هذا أثناء هذه المشاركة. وفكذا أنا كل ما كنت أنا أقرب، كل ما كنت يعني عندي إمكانية أكبر إني أعرف أشياء أدق، ممكن أشياء بالحوار يعني من خلال الكلام أسحبها منهم يعني. فأستثمر هذه الأوقات التشاركية في التقرب بشكل أكبر، وبالتالي أشعرهم يعني قدر الإمكان بالأمان النفسي، بحيث أنه أول شخص يلجأ إليه عند مواجهة أي مشكلة يكون ولي الأمر، يكون الأب والأم.
0: جميل،
1: شكرا لك دكتورة، ما قصرتي ويعطيش العافية. حديثك جدا كان جميل ومثري وممتع صراحة، استمتعنا معك.
2: بارك الله فيكم، نتمنى ذلك.
0: يعطيش العافية دكتورة.
1: الله يعطيش الصحة والعافية. شكرا للدكتورة فوزية السعيدية، باحثة تربوية في مجال المواطنة الرقمية.
0: ونحن أكيد نقدم لك هذا الشكر دكتورة على هذا الحوار الجميل، وأنا متأكدة اليوم كل ولي أمر فعليا لربما قدر أنه يستفيد، ويمكن الموضوع اليوم فتح لهم مدارك أنه كيف يقدر يكون أقرب لأبنائه. نروح لساعتنا الثانية مستمعين، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم في لقائنا مع ضيفنا القادم.

0: ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إذن مستمعينا نحن مكملين معاكم في ساعتنا الثانية وأيضا مع ضيف الساعة الثانية. شوف الموضوع رح يكون مرتبط بموضوع الساعة الأولى، ولكن اليوم رح نناقش مسألة إشراك الولي الأمر في رقابة يعني هواتف أبنائهم والمواقع تبع أبنائهم، ولكن من جانب وزاوية قانونية، عفوا مش قانونية، تقنية. فخلكم معنا مثبتين الموجة على 102.7 على هلاف أم، وأكيد نكمل وياكم.

0: يا حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا وياكم في ساعتنا الثانية. ها علوي خبرني كيف كان كيف كانت الساعة الأولى؟
1: تكلمنا طبعا، استضفنا الدكتورة فوزية وهي باحثة في المجال التربوي. طبعا يعني لما تسمع الموضوع من جانب تقني غير عن لما تسمعه من جانب تربوي، يعني يختلف طبعا. وهذا الموضوع يعني كثير حساس، يعني موضوع التربية، كيف ان انت تعرف او تبحث في هذه الامور وبعد ذلك تستخدم هذه الاساليب التربوية في تربية ابنائك، وبهذا الشكل يعني اصلا انت بتحصل المجتمع يتطور معك، انت يكبر يفهم كيف يكون اسرة متفاهمة مترابطة يعني، وتنتقل من مستوى لمستوى اخر يعني.
0: وهو اليوم اصلا يعني تعرف انه هناك في علاقة وطيدة، يعني نحن ناقشنا الجانب او ناقشنا الموضوع من جانب تربوي، والحين راح نناقشه من جانب تقني. فانا اعتقد ان ضيفنا صار جاهز.
1: جاهز استاذ؟
2: جاهز.
1: طبعا اول شيء نرحب بالاستاذ احمد، الاستاذ المهندس احمد الحسيني، مدير مشروع التحول الرقمي، رئيس قسم امن المعلومات الالكترونيه بهيئه البيئه، واللي راح ياخذنا الى جانب تقني من الموضوع ونتعرف على ابرز المخاطر الرقميه اللي يتعرض لها الابناء، وايش هي ابرز ادوات الرقابه، وكيف يمكن لولي الأمر أن يحمي أبنائه عمليا في العالم الرقمي. أهلا وسهلا بك باش مهندس.
2: حياك الله، وأتمنى إن شاء الله تكون اللقاء مفيد بإذن الله تعالى.
0: جزاكم
2: الله يعطيكم العافية.
1: باش مهندس، أول شيء عرفنا إيش هي أكثر المخاطر اللي يواجهها المراهقين اليوم بشكل عام.
2: في الحقيقة المخاطر اليوم لم تعد تقتصر على الفيروسات أو اختراق الأجهزة كما كان يعتقد البعض سابقا. المخاطر الحالية تتركز على ثلاث أبعاد، اللي هي العزلة الاجتماعية، الانفصال عن الواقع، التنمر الإلكتروني الممنهج في مجموعات الدردشة الهندسة الاجتماعية، والتي تستهدف عواطف الأطفال لاستدراجهم أو الحصول على بياناتهم وبيانات أسرهم.
1: يعني خطر حقيقي كبير موجود في اللحظة يعني، لكن لو بغينا نسأل إيش الخطر الحقيقي، هل هو من الغرباء ولا من المحتوى؟
2: بالفعل الخطر المشترك، لكن الخطر الأكبر اليوم يأتي من الخوارزميات الموجهة للمحتوى. والغريب قد يحاول التواصل مع طفل أو اثنين، لكن الخوارزمية تبث محتوى مسموم لآلاف الأطفال في نفس اللحظة، بناء على كثير من الأشياء، بناء على اهتماماتهم، على بحثهم في الإنترنت. والخطورة أن المحتوى الرقمي يبني قيم بديلة تهدم الهوية الوطنية والدينية للطفل دون أن تشعر الأسرة بذلك.
1: إيش هي أكثر التطبيقات استخداماً من قبل المراهقين؟
2: لو سألت أي مراهق اليوم، على ما أعتقد ستجد أكثر اهتمامه يتمركز في منصات التيك توك، سناب شات، الإنستغرام، الإكس، للتواصل، إلى جانب تطبيقات الألعاب التفاعلية. كثير من الألعاب التفاعلية الموجودة حاليا للأطفال مندمجين فيها ومندمجين فيها بشكل عميق جدا. الخطورة في هذه في مثلا في معك الألعاب التفاعلية مثل روبلوكس وغيرها من الألعاب، تحتوي هذه على غرف دردشة صوتية وكتابية مفتوحة يصعب تتبعها على
1: الانترنت.
2: على الانترنت بالضبط. صحيح،
1: سمعت شيء منهن هذيلا؟
0: مع الأسف أنه أسمع أطفال عائلتنا لعبة توبلكس، ويلا ننزل لعبة توبلكس
1: روبلكس
0: هي روبلكس يعني روبلكس. شوفوا لأي درجة أن فعليا اليوم
1: يعني
0: الأطفال يعفلك
1: منها يعني،
0: اسمها روبلكس صح؟
1: أيوة. يعني شوفي أنت الحين الأطفال يلعبوا هذه اللعبة، جيلنا نحن كان يلعب أشياء ثانية،
0: ولا أعرف إيش هذه اللعبة، ولا أعرف
2: نفس
0: إيش
2: الحاجة. في لعبة ثانية اسمها ديسكورد، نفس إيش الحاجة
1: ديسكورد اللي هي تبع البثوث،
2: لا البثوث بالضبط. أيوه. صحيح.
0: إيش فكرة هذا؟ إيش
2: نفس فكرة الفكرة اللعبة. هي عبارة على ورق مغلقة صوتية
1: تقريبا، تيك توك، بثوث التيك توك موجودة، بس بثوث التيك توك أي حد يقدر يدخل، الديسكورد هذا أتوقع اللي هي غرف مغلقة نفس الشيء، تسوي باسورد فيها يدخلوا كذا عدد معين يدخلوا.
2: وهي معظم هذه التطبيقات أو الألعاب هي ألعاب تفاعلية.
1: أيوة. هي عادة هذه التطبيقات تكون كأنها بارت 3 للبلاي ستيشن يعني مجتمع يعني أنا والله مثلا ألعب كرة قدم على البلاي ستيشن فأدخل هناك أحصل مجتمع خاص لهذه اللعبة. تدخل تحصل مجتمعات كثيرة مثلا على سبيل المثال مثلا للحصر يعني مثلا الولايات أو اهتمام معين أو جنس معين ذكر أو أنثى كذا يعني يكونوا مع بعض يعني عندهم اهتمام واحد وشيء واحد يستخدمه.
0: يعني هذه هي لعبة الحين هم يدخلون
1: هي برنامج
0: اوكي والبرنامج أيوة. الجماعة ويت انا اول مرة اسمع بهذا اول مرة اسمع بهذا اللعبة هذه ولا غرف صوتية فقط
1: هي غرف صوتية
0: دردشة يعني
1: اتوقع كذا انا على حسب فهمي. انزين باش مهندس يعني لو ينا بغينا نتكلم عن الجرائم الإلكترونية اللي تستهدف القاصرين يعني بالتحديد وكيف يمكن تجنبها او اعطينا نبذة عنها.
2: يمكن للأسف نحن نرى القضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني والتحرش الافتراضي استدراج القاصرين لسرقة بطاقات الائتمان الخاصة بآبائهم وبأسرتهم وذلك لشراء ميزات داخل الألعاب مثل الألعاب اللي تكلمنا عليها كثير من الألعاب. تحتوي هذه الألعاب على العديد من الميزات اللي الطفل أوقات يمكن قد يسأل أبوه بس أبوه ما يعني ما يتقاوب معه عشان دفع هذه فيبدأ هو بسرقة بطاقة الائتمان مال أحد سواء الأب والأم ويبدأ بشراء الميزات داخل هذه اللعبة بالإضافة إلى جرائم الانتحال الشخصية اللي تعرفوها ومنتشرها حاليا بشكل كبير جدا.
1: انتحال الشخصية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور يعني لو بغينا نتكلم عن خطورة الأمر باش مهندس يعني في هذا الموضوع إن هل المبتز يعني كفي صورة واحدة مثلا أو
2: شوف هو كل بيانات شخصية داخل الانترنت تعتبر ثغرة للمخترق أو للأتاكرز عشان يوصل للمعلومات الموجودة معه ومن ثم يبدأ يستفزك. فهي هذه يعني كل ما أنت دخلت معلوماتي للانترنت سواء عن طريق الانستغرام أو عن طريق السوشيال ميديا جميع الموجودة في السوشيال ميديا تبدأ هنا يجمع معلومات عنك وهذه المعلومات تبدأ تبني مع المستفز تبدأ تبني بيانات عنك وبناء عليه يبدأ في ينتحل شخصيتك.
0: يعني هذه جرائم انتحال الشخصية الحين طالعة بكثرة يعني سابقا احنا ما كنا نسمع عنها اساسا والحين وايد انتشرت بشكل مش طبيعي
2: صح بشكل كثير وبدوا الاطفال كثير ينغمسوا فيها يعني واوقات الطفل قد يدخل الى مرحلة الانتحال الشخصية وبعدين استفزاز ومن ثم يعني لانه يقول لاهله ولا شيء يمكن يحس بالخوف. فهنا هي النقطة الأخرى نفس الحاجة لازم نكون نحن مع أبنائنا نعرف وش أبنائنا لعبوا على سبيل المثال إذا في عندهم مثلا استخدموا الواتساب ولا الانستغرامز نحن عاملين ستاب الحق الصحيح اللي ممكن يحمي أبنائنا من أي استفزاز قد يحدث لهم داخل هذه شبكات التواصل الاجتماعي.
0: طيب نطلع فاصل علوي نطلع فاصل بي بي سي وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه نستبق المستقبل.
4: هذه إذاعة هلا أف أم أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: أهلا بكم إلى هذه الجولة
5: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى باتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وفق الوسيطين الباكستاني والقطري. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن تقدما أحرز نحو إنهاء العمليات القتالية في لبنان وقلل من تأثير استمرار العنف هناك. فانس طالب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. شهد جنوب لبنان بعد الهدوء النسبي عودة لأعداد ممن نزحوا عن مناطقهم ومنازلهم.
6: أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
7: عم بيجيبوا الكهرباء بالليل وموضوع المي كمان شوي صعب عنا.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل سيدة على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال غربي مدينة غزة. شاهد عيان.
9: كانت طيارة جيب استهدف الصاروخين استهدفوه وإحنا بنصور الصاروخ الثالث نزل على السيارة نفسها.
5: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية. وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 شخصا وإصابة 66 في حادث انفجار الغاز برأس ألفان ويؤكد أن ما حدث كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا. حكومة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان تعلن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجراح جراء هجوم بطائرة مسيرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه. كنت معكم خليل فهمي، تحية وإلى اللقاء.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: هذه إذاعة هلا أف أم.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط.

0: الله يسلمك ويحفظكم يا رب. نكمل سؤالنا، وكنا نتكلم عن الجرائم الإلكترونية اللي تستهدف القاصرين. باشمهندس، هل الذكاء الاصطناعي زاد من حجم الخطر؟
1: نعم، وبشكل مرعب جدا. الذكاء الاصطناعي غير قوانين اللعبة تماما في ملف الابتزاز الإلكتروني. في السابق كانت الأسر تقوم بصور تصوير أبنائهم، اليوم المبتز ما يحتاج للصورة، يكفي فقط صورة واحدة ويصنع منها مئات أو عشرات الصور والفيديوهات المفبركة اللي هو يسمى التزييف العميق اللي هو الديب فيك، وبجودة أوقات حتى تصدمنا، يعني نفس الجودة اللي صورنا وصور أبنائنا بنفس الجودة تكون، ويمكن استخدمها كأداة ضغط مرعبة على القاصرين.
2: يعني تعرفون أن أيضا من الأشياء اللي لاحظتها اليوم أنه كثير في مقاطع تنتشر على السوشيال ميديا مولدة بالذكاء الاصطناعي، والله أنه ما نقدر نميز ما إذا كانت هذه يعني حقيقية أم أنها بالذكاء الاصطناعي، إلا لمن يعني نشوف مثلا تعليقاتنا AI فنروح نركز بزيادة، نشوف أنه يعني حاجة معينة، ثغرة معينة قدرنا من خلالها أن نكتشف أنه صح هذا AI، على قد ما أنه فعليا اليوم في دقة مش طبيعية وكأنه يعني حقيقي. أيضا على يعني أكيد كنا نعرف بعض الأشياء السياسية اللي صارت، لو أنه ما نبي نتطرق فيها، ولكن يعني نزلت فيديوهات، وهناك أيضا أعتقد أنه في برامج تقدر من خلالها أنه تكتشف ما إذا كان هذا الفيديو حقيقي وأنه مولد بالذكاء الاصطناعي، بس أعتقد هذا لازم اشتراكات، صحيح؟
1: بالضبط صحيح. حتى الفيديوهات حاليا المفبركة بالذكاء الاصطناعي يحتاج لها إلى خبراء يكتشف هل هذا الفيديو مفبرك أم لا، لأن الكثير من الفيديوهات مثل ما قلت حاليا كثير من الفيديوهات كأنها حقيقية، وما تقدر حتى إذا الفيديو عنك أنت ما تقدر تعرف هذا الفيديو إلا بعد ما ترجع وتعرف لأن الفيديو أصلا مفبرك.
2: الدقق فيه صحيح.
0: ومع التطور ومع التقدم أكيد يعني دقة هذه الفيديوهات راح تزيد أكثر، يعني ويواجه صعوبات أكثر في أنك توصل لمرحلة ما تقدر تميز ما بينها. يعني
1: أيوة، أنتوا تشوفون مثلا على سبيل المثال على مستوى حياتنا اليومية مثلا كيف الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الذكاء الاصطناعي بوجه عام كيف غير الحياة معنا، حتى على مستوى العمل أو على المستوى الشخصي، على مستوى الأكاديميين، على مستوى الدارسين الطلبة، كيف غير، يعني فقط من ضغطة زر أنت تقدر تحصل على أي تقرير أنت محتاج إنه بجودة عالية. فما بالك إذا كان صور أو فيديوهات مفبركة، حاليا فقط أنت تدخل الصور اللي أنت محتاج إنه صورة أو صورتين ويعمل لك الفيديو المفبرك وبالشكل محترف جدا يعني اللي انت تريده بالضبط وفي المكان اللي تريده بعد.
0: باش مهندس، لو بغينا ننتقل لمحورنا الثاني اللي هو موضوع الرقابة الأبوية من جانب تقني، يعني ايش هي الرقابة الأبوية فعلا وكيف ممكن نستخدمها نحن؟
1: يمكن اكثر شيء يفاجئ الاباء عندما يبلغون عن حادث عن ابائهم هو حجم الفجوة والمعرفة الرقمية بين المستويات لدى الآباء ولدى وأبنائهم. أوقات يصدم الأب عندما يكتشف أن ابنه كان يعيش في عالم موازن تماما منذ سنوات عديدة، ولديه حسابات قد تكون هذه الحسابات خفية وأصدقاء وهميين في الإنترنت، وهو لا ما يعرف أبدا بكل هذه الأشياء. المفاجأة الثانية هي أن الحلول التقنية والقانونية موجودة في السلطنة وكان يمكنها إنقاذ المواقف من البداية لو كان هناك تواصل من الآباء في الوقت المناسب. يعني فالرقابة الأبوية مهمة جدا، سواء حتى حاليا كثير من التطبيقات اللي نحن نستخدمها لازم نعرف كيف إعداد هذه التطبيقات، معك على سبيل المثال الواتساب، الإنستغرام، الأكس، كيف إعدادها لأبانا وكيف مراقبتهم. يعني حتى حاليا الواتساب أطلق ميزة كيف تقدر تضيف ولدك وبعدين ما في اتصال أو رسالة تقيل على ولدك إلا بعد ما أنت تعملها فلتر، تعمل فلتر الرسالة، تعملها اكسبت، بعدين ولدك يقدر يتحادث معاها او يقدر يراسله. ففي بعض الريستريكشنز اللي حاليا بديت سواء عن طريق التواصل الاجتماعي الموجودة، فيبغى للآباء يمكن هو التوعية، نفس الشيء التوعية المجتمعية مهمة جدا في القادم من الأيام، لأن التوعية تكسب الآباء الخبرة والمعرفة ومن ثم تنفع كيف يراقبوا أبنائهم عن طريق المعرفة الرقمية اللي هم قد يكتسبوها. يعني
0: باش مهندس، يعني هل الرقابة يعني إن تعني إن لازم أقرأ كل الرسائل اللي توصل

0: شوف، هي الرقابة الأبوية ترى هي المفهوم الحديث، هي ما بوليسية، يعني ما نكون نحن بالشكل الشرس البوليسي اللي لا، وما تعني فرض الحصار، لأنه إذا قلنا على لبنان ما تستخدم الرقمية ما ممكن ومستحيل. لكن الرقابة الأبوية هي تأمين البيئة الرقمية للطفل تماما، مثل ما نحن نضع حزام الأمان مثلا عندما الطفل يركب في السيارة، تقول حال والدك يلبس حزام الأمان عشان تأمنه إذا صار سبحان الله ضربت بريك أو صار حادث، الولد يكون خلاص في شيء يحمي. نفس الحاجة النق، أوقات تقفل الأبواب المنزل مثلا عشان تحمي أولادك الموجودين، أنت تطلع تحمي عشان ما يكون فيها. إذا الرقابة الأبوية هي وضع جدار حماية محيطي يحمي الطفل من العبث الفضائي الموجود. فكلمة نفس الحاجة، الأب أو الابن عرف بمقدار الخطر الموجود قادر هو يحمي.
1: إنزين تمام أستاذ، يعني الحين مثلا صار الأطفال أو حتى المراهقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير، سواء كان إنستغرام، سناب، تيك توك، هل من الممكن اليوم أنا أأطر مثلا نوعية المحتوى اللي أبي يتابعه مثلا ولدي، مثلا إنه المحتويات مثلا أخلي العمر مثلا أقل من 12 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة، فعلى أساسه المحتويات اللي تظهر لي أو تظهر لابني محتويات زينة ما فيها أشياء غلط وما إلى ذلك، هل من ممكن؟
0: طبعا بالضبط، ترى هو تحديد عمر الطفل، تحديد السيتنج اللي تتعمله للأثناء وضع الأكاونت مهم جدا، لأنك أنت إذا تعمل هو أصعب حاجة يمكن لنا جميعا، أول ما ندخل على سبيل المثال يوتيوب أو ندخل إنستغرام دقينا رسائل بسيطة كذا، الطفل ما يعرف على طول يضغط، فأول ما يضغط تبدأ تولد له رسائل أخرى، فيديوهات أخرى، يبدأ يدخل مواقع هو ما يعرف، فأنت تقطعي هذه الأشياء كامل عن طريق السيت أب اللي تعملي للأكاونت نفسه.
1: ممتاز.
2: باش مهندس، لو بغينا نتكلم عن إيش العمر المناسب عشان نفعل الرقابة؟
0: عشان نفعل الرقابة؟
2: نعم.
0: والله الرقابة تبدأ هي من أول يوم يمسك فيه الطفل الجهاز تقريبا، اللي يكون فيه متصل بالإنترنت، لأن مكالمة الطفل متصل بالإنترنت تدخل إلى عالم آخر، حتى لو كان عمره سنتين عبر اليوتيوب، يدخل على اليوتيوب خلاص هو يبدأ يضغط وتستمر بشكل صارم حتى سن 13 عام، وبعد ذلك تتحول تدريجيا من رقابة تقنية صارمة إلى إرشاد وتوجيه ورقابة ذاتية مع دخول مرحلة المراهقة.
2: باش مهندس، إيش هي أبرز الأخطاء التقنية اللي يرتكبها الآباء؟
0: أخطر أكبر خطأ يرتكبه الآباء هو تسليم أجهزة لوحية أو هواتف ذكية جديدة للأبناء بحسابات مفتوحة وبدون أي قيود أو بدون أي فلاتر، فقط يشتري الجهاز وهذا يعطي الجهاز هذا الولد، قد ما يكون هو اللي عمل السيت أب للجهاز أو عمل أو قد يكون فقط الشخص اللي يبيع في المحل هو اللي عمل له كامل السيت أب الموجود. دائما أقولها للآباء، إذا أعطيت ابنك هاتف ذكي دون حماية رقمية فأنت تركته وحده في مدينة لا يعرفها، المدينة الانترنت مدينة كبيرة جدا، ونفس الحاجة وسط غرباء لا تعرف نواياهم. الخطأ الثاني هو عدم تحديث الأجهزة وترك كلمات المرور سهلة ومتوقعة ومن ثم سهولة اختراقها.
1: ممتاز.
2: نطلع فاصل؟
1: يلا نطلع فاصل مستمعين وراجع لكم.
3: المادة 111 من قانون العمل. يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: 98.8
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي
3: صيفكم مع هلا
4: صيفكم مع هلا على هلا اف ام
3: صيفكم مع هلا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد، وأيضا مكملين ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانية. وفي حوارنا عن يعني جانب اليوم التربية ويعني الرقابة الأبوية، ولكن هالمرة من جهة أو من جانب تقني أكثر، سهبنا وتحدثنا يعني كثير عن هذا الجانب، وللأمانة يعني لا يزال الحديث يطول. فأنا أبي أوجه لك أيضا سؤال اليوم أستاذ، بما أنه صارت يعني عذرا أنا عرفنا عندكم سؤال بس بدخل في سؤال سريع، بما أنه يعني اليوم التكنولوجيا يعني صايرة سريعة جدا، وهاي طفرة تكنولوجية سريعة جدا، فيدوب اليوم الواحد يقدر يلحق عليها، أنتوا كيعني مختصين في الجانب التقني كيف اليوم تقدرون كثر ما تقدروا أنكم تلاحقوا هذه التقنية، وتحاولوا كثر ما تقدرون أنكم تأطرونها، وحتى أنكم يعني ما بقول تسابقونها، أنكم يعني تكونون معها في نفس الرتم.
1: هو وجود التقنيات يمكن حاليا تلاحظي في التقنيات بشكل يومي في تقنية جديدة،
0: أي الأبديت بشكل مستمر،
1: بالضبط، ويمكن حتى وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم نسمع عن وسائل التواصل الاجتماعي. لكن جميع هذه التقنيات لها مثل ما قلت فيها سياسات واضحة كيفية استخدامها، فكل ما أنت عملت السيت أب المناسب لاستخدام التقنية وفهمت كيف أنت أول شيء إذا أنت فهمت ويش هي التقنية أنت قادر تحمي نفسك منها. وجود الأطر والسياسات الموجودة في السلطنة، السلطنة تعمل بشكل مستمر عن طريق وزارة النقل والاتصالات والجهات المختصة بوضع السياسات والأنظمة والأطر، سواء كانت عن طريق استخدام التقنيات أو حتى الأطر الجديدة هي استخدام التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشينز وغيرها من التقنيات الأخرى في السلطنة. الحمد لله مواكبة كل هذا التقدم وكل هذه التغيرات اللي تحدث بشكل مستمر في التكنولوجيا، وأنا أشوف الشباب ما شاء الله مواكبينه بشكل سريع جدا.
2: باش مهندس، هناك أكيد يعني في أدوات حماية كثيرة يعني لازم كل ولي أمر أنه يعرفها، من خلال هذه الأدوات أنت تثبتها أو تفعلها في هاتف ابنك أو بنتك، يعني بحيث أن أنت تفعل دورك في الرقابة الأبوية. خبرنا أول شيء إيش هي أدوات الرقابة الأبوية في المقام الأول، وبعدين خبرنا إيش هي أفضل هذه الأدوات.
1: أوكي، خلينا نتكلم عن أدوات الحماية التي يمكن أن يعرفها الولي الأمر. خلينا نتكلم عن شركتين، يمكن أكبر الشركات اللي حاليا يوفر لنا الحلول على مستوى الآيبادز أو مستوى التليفونات الموجودة، اللي هي الأندرويد والأبل. مثل ما قلت هذه الشركات الكبرى وفرت حلول مجانية ممتازة من وجهة نظر مدمجة في الأنظمة، وأبرزها مثلا تطبيقات مثل جوجل فاميلي لينك واللي هي تستخدم الهواتف الأندرويد، ونفس الحاجة أبل سكرين تايم لهواتف الآيفون، وهي أدوات قياسية احترافية. خلني أشرح شوية كيف يعمل كل واحد من هذه التطبيقات. خلني أتكلم أولا عن جوجل فاميلي لينك. هو التطبيق يربط هاتف الأب بهاتف الابن عن طريق في تلفونات الأندرويد، يسمح للأب بالموافقة والرفض مثل ما قلت سابقا للتطبيق
2: على تثبيت تطبيقات،
1: على تثبيت تطبيقات، أيوة بالضبط، على أي تطبيق يحاول الأبن تحميله وتثبيته من المتجر، ويحدد موقع الطفل الجغرافي على الخريطة لحظة بلحظة. فهو برنامج ممتاز ومجاني نفس الحاجة. خلنا نتكلم عن الأبل اللي هو أبل سكرين تايم، نفس الحاجة يقدم مميزات كبار للمستخدمين الأبل، يتيح التطبيق حظر محتوى البالغين تماما في متصفح سفاري وغيرها من المتصفحات الأخرى، ويمنع الشراء من داخل التطبيقات والألعاب، وذلك ونفس الحاجة حماية الحسابات البنكية للأهل.
2: لو بغينا نمنع مثلا المحتوى الغير مناسب من خلال هذه التطبيقين أو طريقة أخرى، يعني كيف ممكن نفعل هذه؟
1: هو عن طريق السيت اب الموجود في التطبيق نفسه. انت مثل ما حاليا كانت هي تسالني هل في اللي يمكن اعمل سيت اب للاطفال، بالطبع يمكن تعمل، لانه هذا اللي يستخدم هو ما هو طفل، الطفل كم عمر الطفل، فبناء عليه انت تقدر تمنع الاشياء هذه. وبعدين اي حاجه يحاول الطفل يحملها على الجهاز على طول تعطيك مثل نوتيفيكيشنز، هذا النوتيفيكيشن اللي انت اللي توافق عليه وبعدين يحدث في الطفل، وانت نفس الحاجه فيها من خلال استخدام هذا تعرف انت اهتمامات وميول طفلك كيف بتكون يعني، ويمكن تعمله بطريقه لانك طفلك ما تحسسه لانه هو يعرف كل شيء عنك، كل شيء بشكل كانك مراقبه بوليسيه انت قاعد تعملها على طفلك يعني.
2: باش مهندس، يعني لو بغيت اسالك مثلا ايش هو اكثر حاجة يغفل عنها أولياء الأمور في تفعيلها أو ينسوا دائما أن ينتبهوا عليها، يعني أن يراقبوها في الهواتف؟
1: هو مثل ما قلت سابقا، أنت تعطي ولدك جهاز ما معمول له ستاب، أنت ما مشرف عليه، صعب جدا، كأنك أعطيته قنبلة في يده. فأنت أي جهاز تعطيه لولدك يكون في عند الرقابة اللي أنت تعمل عليه، فيه ستاب، الجهاز مربوط مع الأكاونت مالك، فيه تفعل التطبيقات اللي كلمت عنها سابقا اللي هي جوجل فاميلي لينك على إذا كان أندرويد ولا أبل سكرين تايمز، أنت قادر تعرف الطفل ويش يحمل من تطبيقات، ويش الأشياء اللي هو قد يشوفها في الإنترنت. فهذا على ما أعتقد أفضل الحلول، اللي في غيرها من التطبيقات الأخرى اللي قد يفعل نفعلها يعني لمراقبة الأبناء.
0: تمام أستاذ، أيضا هل تحس اليوم أن من الضروري أن ولي الأمر مثلا تكون عنده دراية بكيفية العمل واستخدام هذه التطبيقات علشان يعرف ولده إيش اللي يستخدم من التطبيقات؟ على سبيل المثال الانستغرام مثلا، هل لازم يكون الأب أو الوالدين بشكل عام عندهم هذا التطبيق اللي على أساسه بقدرون مثلا يعرفون ولدهم كيف يستخدم التطبيق، إيش المحتوى العامي اللي يظهر أساسا في هذه التطبيقات، طريقة الاستخدام، الأمور النشر وأول وتالي، هل من الممكن؟
1: بالضبط. يعني خلينا مثلا نعرف هل كيف أنت يمكن تعرف التطبيقات الخطرة الموجودة، يعني من خلال يمكن من خلال تقارير أسبوعية ترسل هذه الأدوات اللي تكلمت عنها لولي الأمر، وتوضح له كم ساعة قضاها الطفل على كل تطبيق مثلا على الانترنت، وإذا ظهر أي تطبيق غريب أو أي داونلود هو عمله، ويمكن للأب حظره كليا عن طريق فقط يضغط على التحديث الموجود، يمكن يمنع التطبيق من أنه الطفل يطلع عليه أو ينزل معاه. يعني
0: من المهم جدا أن اليوم أيضا الآباء يكونون على اطلاع بمثل هذا التطبيقات وكيفية استخدامها، علشان يقدرون يعرفون إيش هي المشكلة، وأيضا يقدرون يجدون أيضا يعني حلول لهذه المشكلة.
1: أيوة، وبالتالي نفس الحاجة تقدر تمنع المحتوى الغير المناسب لطفلك من عبر تفعيل أنظمة الفلترة الآلية، مثل كثير من الفلترة الموجودة في محركات بحث مثلا جوجل لفلترات الصور والمواقع، استخدام تطبيقات مثل يوتيوب كيدز على سبيل المثال اللي هو المخصص للأطفال، تفعيل خاصية التيك توك فاميلي اللي هو ربط حساب العائلة في تيك توك اللي موجود، لمنع ظهور مقاطع ما تناسب قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا ومبادئنا.
0: تعرفون على طاري الحين يعني مسألة بعض الـ هذا اللي مثلا يوتيوب كيدز، آخر فترة صرنا نشوف أنه هناك محتويات يعني مخصصة للأطفال، ولكن من خلال هذا المحتوى الطفولي يتم دس بعض الأفكار الغير أخلاقية من خلال مثلا مقاطع كرتون، من خلال أيضا أغاني أطفال، يعني لما ظهرت الترجمة يعني ترجمتها فظيعة.
1: بالضبط.
0: وأيضا حتى على صعيد الكرتون اليوم هناك أفكار يعني غير أخلاقية يتم دسها في هذه يعني اليونوت، هاي التصويرات وهذا يعني المسلسلات الكرتونية.
1: بالضبط. ومثل ما قلت سابقا أو تكلمت حاليا، يعني حاليا أنت تشوف على سبيل المثال تخلي طفلك فقط يشوف اليوتيوب ولا يشوف إنستغرام، فقط هو يضغط من من من من مقطع إلى مقطع آخر يقوده إلى أشياء قد تكون غريبة وعجيبة جدا. يعني تعرفي هي ويش المشكلة؟ المشكلة البعض يعني يعتقد أن الأمور اللي نعمل ستاب للأطفال هي أمور معقدة جدا، تحتاج مهندسين، حتى أوقاتا قد هو يروح إلى المحلات اللي يسوي. أنا أؤكد لكم يعني خلال أقل من خمس دقائق ومن خلال إعدادات بسيطة في هواتف فقط ابنك تستطيع حمايته بنسبة تتجاوز 90% من المحتويات والمخاطر السيبرانية. هي فقط مثل الست أب موجود وكيف أنت تعمل هذا الست أب على جهاز طفلك.
2: باش مهندس، عندي سؤال من وجهة نظرك، يعني هل الأبناء اليوم أكثر ذكاء من آبائهم رقميا؟ بس بعد الفاصل.
0: أنا بجاوب أحس أيوة.
2: لا
0: بس تمام، نحن نرجع لي الجواب أكيد بعد الفاصل.
2: بعد الفاصل.
3: بيتك يزداد تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا
4: أحبك ليه أنا مدري،
3: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعا للذكريات

0: تصل ثمانية.
1: هلا أفهم
2: مزاجك بالعرب.
3: صيفكم مع هلا
4: على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.

0: يا حي الله ومسهلا مستمعينا الكرام في برنامجكم صيفكم مع هلا، ورجعنا لكم مرة ثانية، ونرحب مرة ثانية بالمهندس أحمد الحسيني. يا هلا فيك باش مهندس.
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: باش مهندس. قبل لا نطلع عن الفاصل طرحنا سؤال، هل الأبناء اليوم أكثر ذكاء من آبائهم رقميا؟
1: هذا كنا يمكن تحت الهواء كنا نتناقش فيه، والكل على ما أعتقد الكل يتفق نعم بالتأكيد أباء اليوم هو أكثر ذكاء، أبناء اليوم هم أكثر ذكاء ونضج رقميا من جيل الأباء، لأنهم عاصروا طفرة تقنية واستوعبوا مفاهيم الخصوصية والأمن بحكم إدارتهم لمعاملاتهم اليومية والحكومية الرقمية. التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم ليس مقارنة الآباء بالماضي، بل الفجوة الرقمية المتسارعة بين الآباء والأبناء وأبنائهم الحاليين. الجيل الجديد ولد في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر التقنيات الحديثة، الألعاب السحابية، ويتعلم بسرعة تتفوق أحيانا على مرونة الوالدين، وهو ما يفرض على الآباء تحديث وعيهم الأمني والتقني باستمرار لسد هذه الفجوات، حماية أبنائهم من المخاطر المستحدثة. نفس الحاجة جميع هذه التطبيقات اللي تكلمنا عنها قبل شوي، كيف الأب يقدر يعمل تحديثات أو يعمل سيت أب لهذه التطبيقات وبشكل تحمي طفله من أن يقع في المحظور.
2: أيضا من جانب آخر تكلمنا تحت الهواء باش مهندس اللي هو عن اليوم، يعني ونحن في إجازات صيفية حاليا، فالأب أو الأم يقولك إنه يلا خلاص خلص الدراسة، فخل أعطي مثلا هذا الجهاز اللوحي أو هاي التليفون ويستمتع يستانس بي لغاية انتهاء الدراسة.
1: يمكن هذا الشيء الخطير اللي يحدث حاليا، يمكن حاليا الكثير من الآباء يعطوا أبنائهم الأجهزة كمربية، وأنا أقدر أقول كمربية إلكترونية، وهذا شيء خطير وأداة لشغل وقت الطفل والتخلص من إزعاجه. قد الطفل اللي يلعب في البيت، وهذا الطفل فقط الأب عشان يسكت ويكون قائم العمل أو في وقت العمل يعطيه الهاتف وخلاص يقول. أنا كسايبر سيكوريتي أقول إن الفراغ في الإجازة مع جهاز متصل بالإنترنت دون رقابة هو بيئة مثالية للمصائد الإلكترونية. قد الطفل يقع في السوشيال إنجينير أتاكس، الطفل يقضي ساعات طويلة يلتهم فيها محتوى مسموم أو يتحدث مع غرباء في ألعاب إلكترونية تفاعلية تكلمنا عنها سابقا، أو الكثير من السوشيال ميديا. الإجازة يجب أن تكون فرصة لإعادة بناء الروابط الأسرية، الأنشطة البدنية، تعلم الكثير من المهارات اللي تقد الطفل يكون متلهف عشان يتعلمها، لأنه في فترة المدرسة يكون متعلق بالمدرسة، وهي لا لتسليم عقول أبنائنا بالكامل للخوارزميات والتقنيات. حماية الأبناء لا تتوقف للإجازة، بل يجب أن تتضاعف
0: إن شاء الله بإذن الله. نختم. في عندك حاجة تريد تضيفها في هذا الموضوع؟
1: يمكن نصيحة أخيرة فقط للآباء، راقبوا أبنائكم، فالتقنية أصبحت خطر حقيقي للأطفال. ينبغي علينا أن نعرف كيف نستخدم التقنية عشان نعطي أبنائنا أداة مفيدة لهم، يتعلمهم ويستفيدوا منها للمستقبل.
0: شكرا جزيلا لك باش مهندس، حوار كان جدا ممتع ومفيد، تطرقنا ليه من جانب تربوي وأيضا من جانب تقني تربوي كذلك. طبعا في النهاية تختلف أساليب الرقابة وحدود الخصوصية، لكن نتفق جميعا أن حماية الأبناء أصبحت مسؤولية أكبر في عصر أصبحت فيه التقنية جزء من تفاصيل حياتنا اليومية.
2: فعليا صحيح، وجب يعني الانتباه لهذا الموضوع. والجدير بالذكر ان نحن اليوم من خلال برنامج يعني صيفكم مع هلا كثير انتطرق لي يعني لمثل هذه المواضيع، واكيد الغاية والهدف الاسمى هو زيادة الوعي حول يعني مسألة الرقابة، كون نحن اليوم في عصر السرعة، وكل الامور صارت جدا سريعة، والتقنية ايضا في تطور وتسارع مستمر، لذلك اوجب التنبيه حتى يعني تقل المخاطر والأمور الأخرى يلي إذا يعني بدينا نناقشها من جانب قانوني فترى يعني المحاكم تضج بهذه القضايا الخاصة بالابتزاز، وللمراهقين وللأطفال كذلك. فالله يسلم الجميع يا رب العالمين. شكرا لك باش مهندس.
1: شكرا لكم وجزاكم الله خير.
0: شكرا باش مهندس أحمد الحسيني، مدير مشروع التحول الرقمي، رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية بهيئة البيئة.
1: شكرا لكم وجزاكم الله.
2: الله يعطيك العافية. وأيضا نحن وصلنا معاكم مستمعينا للحظة الختام، وشكرا علوي على مشاركتك الحلقة لي.
0: شكرا لش أنت على إتاحة هذه الفرصة.
2: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من صيفكم مع هلا. الموعد يتجدد بإذن الله غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 المساء. كنت معاكم أخوتكم حورة بنت أحمد البريكية، شاركني في التقديم الزميل علوي الموسوي. نشوفكم على خير، في أمان الله.
3: ياكم ياكم تراهم بر طم.
4: يا ربي هالسنة ترى الحر زايد.
5: نعم انه الوهيب
4: غيم وحر والجو يا لطيف.
6: وحرارة 50.
7: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
8: ضحكم ومواضيع
9: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
10: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
11: صيفكم مع هلا.
12: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: هلا وسهلا فيكم مستمعينا والى اخر الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وبمعيته معالي الدكتور وزير الخارجية الإيراني. جرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع جلالته أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها في مختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تصدران بيانا مشتركا أكدت فيه سلطنة عمان على دعمها لمذكرة التفاهم إسلام أباد الموقع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعما لتنفيذها بنجاح. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفهما الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز تؤكدان على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتها وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز. كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقا لأحكام الواردة في مذكرة التفاهم إسلام أباد. الجانبان اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجية البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم بهذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على عقد مناقشات مع الدول المشاركة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة. من الأخبار أيضا مستمعينا، صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستقبل عددا من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء ومعالي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، حيث عقد اجتماع مشترك بمسقط لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة. سموه يشيد بالجهود التي يبذلها مجلس الدولة في مختلف المجالات ويطلع به من أدوار وطنية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل المؤسسي بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا بأن مجلس الوزراء يرحب دائما بالمقترحات والآراء والدراسات التي يقدمها مجلس الدولة. معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة والمكرمون أعضاء مكتب المجلس يعربون عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء من اهتمام في ترسيخ ثقافة العمل المشترك وتعزيز التعاون المستمر بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي، شكرا الله حمد الله طيب.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه. اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

ساعات لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية: بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
5: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان. لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك. العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: 7. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافية. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة بالتواصل معكم وبتفاصيل الأخبار والضيوف المميزين اللي دائما ينورونا في استوديوهاتنا. واليوم أيضا عندنا مواضيع مختلفة إن شاء الله تستمتعوا معنا في هذا المشوار. تحية مسائية طيبة لكم ونتمنى لكم دروب السلامة والسهالة. وطمنونا عليكم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كذا أموركم طيبة وعد اليوم بسلام. يعني الأجواء حارة شوي، ما شوي وايد، بس الواحد يقول الحمد لله على كل حال. الله يحفظكم وتوصلوا لمقاصدكم بالسلامة. احنا معكم في مشوار هلا كافي من الحين للساعة 7 بإذن الله، وفي مواضيع مختلفة. وفي ساعتنا الأولى اليوم راح نروح نفتخر بإنجاز وطني كبير بالكوادر العمانية اللي دائما كذا نفتخر بالإنجازات الدولية. اليوم نتعرف على قصة الدكتورة أفراح الجابري، وهي أول عمانية تنال اعتماد المنسق الطبي وفاحص المنشطات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إنجاز قاري غير مسبوق. فودنا نعرف كواليس هذا الوصول للاتحاد الآسيوي وبإذن الله للفيفا للاتحاد الدولي، ليش لا؟ ودائما نحن يعني كذا نفخر ونؤمن بقدرات الكفاءات العمانية. هي أيضا طبيبة بدائرة الطب وعلوم الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، إن شاء الله راح نرحب فيها خلال ساعتنا الأولى. في الساعة الثانية أيضا موضوع رياضي، ولكن هالمرة نسأل أين تذهب مواهبنا الصغيرة؟ في حلقتنا اليوم رح نتناقش عن واقع المراحل السنية الناشئين بالتحديد، وخاصة في ظل عدم وجود دوري ربما يعني معني بهذه الفئة السنية اللي نشوف عدد كبير منهم صاروا يحاولوا يبحثوا عن فرص احتراف سواء في الدول المجاورة، أو البعض منهم وصلوا أيضا لأوروبا وآمنوا بقدراتهم، يعني أعمارهم صغيرة ولكن بإمكانيات كبيرة. فاليوم إن شاء الله نستضيف ولي أمر رح يخبرنا أكثر، الفاضل طارق المعمري ابن بعد من ضمن الشباب أو الأطفال الموهوبين اللي حرص على تطوير مهارات الكروية. من الجانب الآخر ناخذ تجربة هلال الرحبي، هو لاعب نادي حتى الإماراتي تحت 14 سنة. ففي ساعتنا الثانية نقترب من تفاصيلهم. كل هذا وأكثر في مشوار برنامج هلا كافي. نتمنى لكم متابعة ممتعة بإذن الله. تقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات مازن القصابي في الإعداد والتقديم والإخراج، هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحرصي. إلى فاصل، بعدها إن شاء الله نرجع نرحب بضيفتنا لليوم.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2800-9004.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومباشرة نروح لتفاصيل الموضوع الأول وضيفتنا الأولى اللي منورتنا اليوم بالاستوديو. وكل مرة نسمع عن بطولة قارية أو حدث كبير اهتماماتنا عادة نسأل عن اللاعبين، عن النتائج، عن المدربين، عن الأهداف وإلى آخره، لكن خلف كل هذه البطولات منظومة متكاملة ما تقدر تستغني عنها، فخاصة فيما يتعلق بالجانب الطبي ومن الكفاءات المتخصصة اللي تعمل لضمان سلامة الرياضيين اللي يشاركوا في مختلف الأحداث الدولية. ضيفتنا اليوم سطرت إنجاز كبير، إنجاز عماني أيضا جديد في القارة الآسيوية، بعد ما أصبحت أول طبيبة عمانية تحصل على الاعتماد الرسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كمنسق طبي وفاحص منشطات على المستوى القاري، وهو اعتماد اللي راح إن شاء الله يفتح لها أبواب أكبر ومسارات أكثر فيما يتعلق بتواجدها في أكبر البطولات القارية اللي بدت أيضا في خطوة أمامها. باسمكم جميعا مستمعينا نرحب بالدكتورة أفراح بنت حمود الجابري، أول عمانية تنال على اعتماد الاتحاد الآسيوي. أهلا وسهلا دكتورة، ومبارك لك هذا الإنجاز الوطني الكبير اللي نفخر به.
1: أهلا فيك سميرة، شكرا لك على الاستضافة، والله يبارك في حياتك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. سعدنا جدا، يعني الخبر هذا يمكن من شهرين أو ثلاثة ونحاول ننسق معاك، لأن فعلا ودنا أن احنا نفرح ونخلي كل حد يعرف عن هذا الإنجاز الوطني الكبير. بداية يعني دكتورة طب رياضي، شو اللي وداك إلى هذا التخصص بالتحديد؟
1: أيوة والله، تحبين أبدأ يعني من البداية إيش اللي فتح مجال الطب الرياضي بالنسبة لي؟ أنا طبيب عام في وزارة الصحة، وكنت أداوم في مركز صحي، وفي 2020 بعد أزمة كوفيد مرض ولدي في هذيك الأيام، فشوية ابتعدت عن العمل يعني، ولما بغيت أرجع طلبت أني ما أرجع للمركز الصحي، كورونا والتهابات، وهو عنده كانت المناعة ضعيفة وكذا، فانتقلت لدائرة الأمراض المعدية. الأمراض المعدية اللي هي فحص العمالة الوافدة وكذا، في فترة كورونا كانوا موقفين طبعا العمالة الوافدة، استقدام العمالة والفحوصات، فكانوا يعملوا الإحصائيات وهالأمور.
0: نعم،
1: اشتغلت معاهم فترة، وفي 2021 صار فيه اللي هو التطعيمات. وين كانت؟
0: في مجمع سلطان قابوس مباشر.
1: فكنت أنا الطبيب المشرف عن المراجعين في هذيك الفترة. إيش كان دوري؟ اللي هو يعني أول ما يقول المراجعين عشان ياخذوا التطعيم، بس نشوف إيش هم عندهم من مشاكل صحية، أدوية أو كذا. وطبعا من بعد التطعيم بعد لازم كان في طبيب يكون موجود، لأن الناس كانت تجيها حساسية أو أنها تتعب أو كذا،
0: هي أعراض مضاعفة للتطعيم.
1: فسبحان الله من وقتها يعني شفت كذا بعض الأشخاص اللي لهم علاقة يعني في الرياضة، ولأني كنت يعني ما بين القاعتين النسائية والرجالية والانتظار، أركض يمين يسار وكذا يعني، فهمت في شوي حركة يعني
0: شوية رياضة.
1: فهو يعني كان يخبرني هذاك، يقول لي دكتورة أنت ليش ما تجي يعني عندنا في الرياضة؟ الحين صار في رياضة نسائية وكذا، وإحنا محتاجين طواقم طبية يعني، ما عندنا كثير. قلت ليش يعني رياضة نسائية؟ من يلعب من هناك؟ ما كنت يعني في كثير في الملمة يعني بهالش اسمه، مع أنه كان في دوري كرة قدم نسائي
0: في كل الرياضات اوريدي شغالين
1: في هذيك الفترة يعني. كان حتى في الافتتاح اللي برعاية السيدة ميان،
0: كان في دوري
1: يبدأوا
0: صحيح،
1: بس عشان صار كوفيد وكذا فوقفوا الدوري. وأنا على فكرة شفت الصور هذه، بس تعرفي ما يجي في بالك، فسبحان الله هو يعني خلى هالفكرة كذا في بالي. رجعت البيت وصرت أبحث رياضة نسائية في الانستغرام، وطلعوا لي أسماء يعني شخصيتين معروفات عندنا في الوزارة كان لهم علاقة برياضة نسائية. تواصلت معاهم في الانستغرام، وبعدين تواصلت معاهم بالهاتف وخبروني أنه رح يصير في دوري كرة قدم، فإذا تحبي أنت تكوني قتلم طبعا يعني، إذا ليش لا يعني أكون طبيبة في الدوري. وتواصلت مع الاتحاد العماني لكرة القدم، وغطيت الدوري النسائي في هذيك السنة في 2021-22.
0: بس هل ممكن الطبيب العام يكون يتخصص في الطب الرياضي اللي هو ربما شوي يحتاج لتخصصه؟ أيوه. هو مختلف عن أيوه. الطب العام.
1: لا هو شوفي, هو في هذيك اللحظة أنا ما كنت رايحة على أساس أنا طبيبة رياضية. أنت إيش تحتاجي في أثناء المباراة؟ أنت تحتاجي يعني الإسعافات الأولية والإجراءات الأولية اللي تقومي بها. ما تحتاجي شيء اختصاصي, يعني أنا ما راح أعالجهم, ما راح أعالج الإصابة إذا صارت, أنا كأني مسعف طبيب موجود في الملعب إذا لا سمح الله صار أي شيء. طبعا بحكم أني طبيبة أكيد ملمة يعني بهالأشياء, عرفتي؟ فهو هي الفكرة كانت كذا. طبعا النوادي اللي كانت مشاركة والمنتخبات, يعني النوادي اللي كانت مشاركة عندهم هم معالجين اللي هو أخصائي علاج طبيعي, عندهم ما أعرف إذا كان عندهم طبيب ولا لا, مثلا كان في نادي عند أخصائي
0: هو في الغالب أخصائي علاج, أيوة علاج طبيعي,
1: واحد كان عنده قدم وكاحل, فيعني عندهم هذه اللي هم معالجينهم, فهمتي؟ بس أنا كنت الإشراف العام
0: على أيوة. الجانب الطبي إذا لا سمح الله صار أي طارئ أو احتاجوا لإسعافات أولية. بالضبط. بطبيعة الحال كونك دكتورة يعني الموضوع أيوة. تخصصك للدرجة الأولى يعني. أول مرة كنت تدخلي مجمع السلطان قابوس الرياضي وشر؟
1: أتوقع أيوة, ما سبق أني رحت يعني قبل التطعيمات هذه. أيوة أيوة أتوقع كي كانت أول مرة هذيك. والحين أداوم هناك.
0: ما شاء الله. طب الدوري هذا إلى أي مدى أشغل تفكيرك وفضولك أكثر أنك تتخصصي في الطب الرياضي بشكل أعمق؟
1: كثير صراحة, لأن شوفي أنا غطيت سنتين. كان مجهد بالنسبة لي لأني كنت أداوم في وزارة الصحة. أخلص من الدوام وأطلع للمباريات لحد آخر الليل, فكان في إجهاد يعني, فهمت؟ إرهاق. بعد السنتين هذه شكلوا فريق, شكلوا منتخب كرة قدم صالات نسائي, وكنت أنا طبيبة المنتخب, يعني الاتحاد طلب مني أني أكون طبيبة المنتخب.

0: يعني سموحة لكل المنتخبات الأخرى والرياضات الثانية، بس يعني القدم إله كذا شيء في قلبي يعني.
1: نعم.
0: فظليت أفكر، فقلت إنه لا، ممكن إن أعمل هالخطوة يعني وأنتقل، شيء يعني كان لازم أفكر فيه صح أصلا. أنت تطلعي من وزارة الصحة ومن شغلك اللي أنت متعودة أنك تشتغلي فيه وتروحي لمجال جديد
1: عليكي، صحيح،
0: يعني جديد ما تعرفي وين بياخذك هالطريق، بس كان عندي هذاك الأمل أنه أكيد راح يأخذني لمكان حلو لأنه شيء جديد وما في حد أصلا في الساحة، ما في طبيب راح وطلب يعني نقل مثلا أو راح لوزارة الرياضة مثلا واشتغل فيها عرفتي، فطلبت نقل خدمات والحمد لله
1: تم الموافقة.
0: يعني تمت الموافقة، أيوة
1: الحمد لله.
0: فعد هناك صار تركيزي كله في الإيش، طب رياضي،
1: أيوة،
0: كيف أن أنا ممكن أكون يعني طبيبة رياضية أو طبيبة فريق أو طبيبة يعني مختصة في هذا المجال.
1: وصلنا اليوم إلى منسقة طبية معتمدة في الAFC الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فاحصة منشطات معتمدة لدى DCO، مدربة إسعافات أولية، عضو طبي في لجان رياضية مختلفة، أيضا نائب رئيس لجنة المرأة في الاتحاد العماني للهوكي، وأيضا بطبيعة الحال الوظيفة الرئيسية بدائرة الطب وعلوم الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. يعني ما شاء الله، من فكرة ما كانت موجودة إلى كل هذه المناصب. كان سهل أنك تحققي كل ذلك في فترة وجيزة؟
0: ما سهل طبعا، بس كان جميل،
1: رحلة استمتعتي فيها،
0: كان ممتع، أيوة كان شيء ممتع يعني شيء أنا حلمت فيه وتمنيته. فتعرفي دائما لما تحط شيء كذا في بالك ويصير ويتحقق، وأحيانا تصير أشياء حتى ما كنتي أنت حاسبة لها بس هي في نفس مجالك، فتحسي كذا يعني في مش أقول لك بركة في هالطريق.
1: الحمد لله،
0: أيوة. سهالات الحمد لله.
1: يعني وانتي تحكي لي هذه القصص أحس إنك يعني تتذكري الشيء، فخبريني شو من المواقف اللي حصلت لك في بداية هذه الرحلة وانتي تسعي إلى ما وصلتي إليه اليوم.
0: شوفي
1: يعني مواقف،
0: أيوة أكيد في كثير مواقف، مثلا بخصوص الاتحاد الآسيوي، يعني هذه كيف كانت، هذه كانت أنا ما زلت ما في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. كان في مؤتمر تقريبا، هالمؤتمر ينعمل كل سنتين، الاتحاد الآسيوي يسوي مؤتمر طب رياضي، طبعا في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي وكل الأشخاص يعني لهم علاقة بالطب الرياضي بالعالم يجتمعوا في هذاك المؤتمر. كان في 2023 في الدوحة، كان هذا المؤتمر السابع، فسمعت عنه.
1: كيف سمعت عنه؟
0: كان في إعلان نازل بصفحة الاتحاد، فترشحت بصراحة عن طريق الاتحاد العماني لكرة القدم أني أنا أحضر. كلمتهم قلت لهم أنه في مؤتمر، قالوا هم مرشحين اثنين خلاص من الاتحاد، بس كمان ضافوا اسمي، يعني أنا خاطبوا الاتحاد الآسيوي وقالوا ما مشكلة ممكن إحنا ناخذ يعني بعد مقاعد أخرى. فرحت هناك، رحت هناك أنا بصفتي طبيبة المنتخب النسائي، مش شغالة يعني في الطب الرياضي مثلا أو في وزارة الرياضة. بعدين سمعت في دكتور عماني وكان هو طبيب في الاتحاد الآسيوي ورح يكرموه هذاك اليوم، انه كمل 25 سنة في الاتحاد الآسيوي معاهم. فسألت عنه وينه، وقالوا لي هذاك، ورحت شفته وتعرفت عليه وعرفت عن نفسي، فهو كان متفاجئ جدا يعني ما شاء الله دكتورة أنا ما سمعت عنك وكذا. قلت له أيوة يعني جديدة وهكذا وكذا، كان كثير مبسوط. وكان هو رح يكرموه 25 سنة مكمل خلاص يعني بيطلع من الاتحاد الآسيوي، فكان هو يخبرني إيش معنى أنه يصير في طبيب في الاتحاد الآسيوي، ما كنت أعرف حتى. بعدين قال لي تعالي أنا بعرفش عليهم. فهذه من المواقف اللي ما أنساها، وهي اللي حطت يعني هذا فهمت البعد والهدف أن أنت لازم توصلي من هذه الجملة اللي قال لي إياها. كان لما يعرفهم علي يقولهم she will be the next me،
1: حلو.
0: يعني هي اللي بتصير بعدي أنا. تعالوا أعرفكم، هذه دكتورة أفراح طبيبة المنتخب النسائي، وإن شاء الله هي بتكون بعدي أنا هنا في. عرفني على المسؤول الطبي بالاتحاد الآسيوي، عرفني على المسؤول الطبي بالاتحاد الدولي في الفيفا،
1: خاصة إن هم يثقوا فيه، واليوم أساسا كان يوم

0: تكريمه أيوة. وتكريم كل عطاءات اللي قدمها، فأكيد الكلمة منه لها ثقلها أيضا بالضبط. ووزنها في بالضبط. الاتحادين.
1: وحتى كان يعني هو حرص كل الحرص أن أنا أتصور معهم كلهم بحيث أني أتذكرهم بالاسم وبالصورة، وهم يتذكروني بالاسم وبالشكل وبالصورة. فما قصر يعني، مسك إيدي وعند كل شخص يعني. فهي شيء حط الفكرة هذه في بالي أو الهدف في بالي. هاي من المواقف اللي ما أنساها دائما يعني أتذكرها.
0: حلو حلو أن حطيتي هذا الهدف إلى أن وصلت اليوم لهذا الاعتماد. بس اللي يسمعنا الحين بيقول إيش يعني هذا الاعتماد أصلا؟ شو يعني طبيب معتمد بالاتحاد الآسيوي؟ إيش كثر هذا الاعتماد مهم وشو يعني بالأساس؟
1: أيوة، شوف الاتحاد الآسيوي طبعا عندهم اللجان، أحد هذه اللجان اللي هي لجنة الطب الرياضي، فيها الرؤساء والمسؤولين وكذا، وبعدين عندهم مجموعة أطباء. إيش دور هذا الأطباء؟ اللي هي التغطيات اللي تصير في المباريات الآسيوية
0: الدولية عادة. أيوة. كبيرة.
1: أيوة. فوجود طبيب في الغالب إن من كل دول آسيا لازم يكون فيه طبيب معتمد، لما تصير فيه بطولات يلجأوا لهم هذول الأطباء ويعطوهم المهام. إيش مهمة الطبيب؟ طبعا هو منسق طبي وهو فاحص منشطات في نفس الوقت. أنت في المباراة طبعا لما يكون عندك بطولة مثلا مدتها أسبوع أسبوعين ثلاثة في الملعب الفلاني، يلا يا أفراح أنت اليوم مسؤولة عن هذا الملعب بالكامل، التنسيقات الطبية كلها عندي، من المستشفيات المجاورة اللي في الحالات الطارئة اللي ممكن تصير،
0: سيارات الإسعاف،
1: سيارات الإسعاف، العيادات اللي موجودة في الملعب، الجماهير، الفي آي بي، أرضية الملعب، مش فقط تنسيق وأيضا تدريب. يعني أنت رح يجيبوا لك البلد المستضيف، طبعا أنت لازم تكوني متواصلة معه، لما توصلي يجيبوا لك الطاقم كامل اللي موجود وأنت تظلي تدربيهم يوميا، وقبل المباراة تكوني متأكدة من كل شيء، يعني من جاهزية العيادات الطبية، من جاهزية المستشفيات، الأطباء، المناوبات، وبعد كذا فحوصات المنشطات طبعا. طبعا التعليمات كلها تجينا من الاتحاد الآسيوي، يعني احنا ما نكون عارفين من قبل
0: ببروتوكول معين. أيوة حسب. أيوة كل بطولة وإيش المطلوب. أيوة منها،
1: إيش المطلوب، إيش الاحتياجات، وأيضا حتى من ناحية فحص المنشطات،
0: إلى أن نلتي الثقة أنك فعلا يعني في أول مهمة رسمية كنت ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات تحت 20 سنة كمنسق طبي أيضا وفاحص منشطات على المستوى القاري. يعني كيف كانت هذه التجربة وكيف يعني كان شعورك لما جاك هذا الاتصال أو هذا الإيميل خلينا نقول أو هذا الأمر أنك أنت فعلا ممكن تديري هذا الحدث؟ أيوة. طبيا
1: يعني هو كأنه شيء أنت منتظرته وصار، وبعدين أول ما صار كذا إيش بيصير، إيش بسوي، خاصة أنه شوفي سابقا كان المنسق الطبي الجديد يحطوه شادوينج مع واحد قديم
0: عشان يتعلم.
1: أيوة يعني في بطولة يروح لها وكذا، وأنا كنت طالبة هالشي سابقا، فهم قالوا إذا صار في بطولة يعني قريبة حتى في بلدك أو كذا إحنا رح نحطك، بس ما صار. سبحان الله قالت هذه بطولة النسائية قبل لا يصير الموضوع الشادوينج. بس سبحان الله يعني كان في أكيد اجتماعات سابقة، يعني كان في عندنا اجتماعات زوم أونلاين مع المنسقين اللي هم في الاتحاد الآسيوي. فكانوا يخبرونا بالضبط إيش بيصير، إيش المطلوب منا، إيش المفروض نصير، عطونا صور الملاعب من قبل، خبرونا، عطونا معلومات عن المستشفيات من قبل، أسماء الناس اللي إحنا لازم نتواصل معاهم وكذا. وفي طبيبة تعرفت عليها في مؤتمر، أنا حصلت الاعتماد في مؤتمر طب رياضي 8 صار في ماليزيا العام الماضي في
0: كوالالمبور.
1: فتعرفت على طبيبة هناك من الأردن وهي منسقة صار لها يمكن 7 سنوات. فسبحان الله كنت دائما على تواصل معها وأقولها إيش بعد تسوي، إيش بعد تسوي، إيش بعد. فهي عطتني يعني كل التحضيرات اللي لازم أنا أكون عرفتها ومحضرتها.
0: كنت قلقة في البداية لأنك تجربة أولى وأنت المسؤولة عن كل شيء.
1: كل شيء كل شيء. إحنا هنا نغطي بطولات بس طبعاً معاش تيم وفي ناس معاش. تخيلي أنت هناك تكوني أنت كل شيء. يعني أي شيء صار ترى أنت السبب. أنت قصرتي أنت كذا أيوة. لازم تتأكدي من كل شيء موجود حتى في العيادة. ما ينقص دواء ما ينقص إبرة ولا لوحة ولا سرير ولا كل شيء كل شيء لازم يكون 100%. بس تجربة جميلة كانت صعبة مرهقة يعني شغل كثير كان 20 يوم متواصل بس جميلة جدا.
0: استمتعت فيها
1: كثير كثير.
0: توقعتيها تجي بسرعة يعني بهذا السرعة وانتي يعني جديدة في مجال
1: أيوة
0: يعني اعتمادك في الاتحاد الآسيوي وإلى آخره؟
1: أيوة لا أنا كنت حاطة في بالي موضوع أني أنا بروح مع حد يعني أنا حاطة في بالي كذا فأنت تنتظر حد يروح عشان أنا أروح معه وأكون معه مرافق بس أني أروح أنا وحدي لا.
0: بس صارت والحمد لله
1: صارت
0: يعني عدت البطولة بكل سلام ونجاح. وهذا لما احنا نقول نفتخر بالكفاءات العمانية ما سهل انك تدير عدد كبير من الوفود والدول المشاركة في حدث قاري واليوم انت مثلتي سلطنة عمان خير تمثيل في هذا الحدث.
1: الحمد لله.
0: ايش بدك تقولي في هذه التجربة او موقف كذا تذكري في تجربة الإدارة الطب الرياضي أو كل ما يتعلق بالمجال الطبي في هذا الحدث؟
1: هم يعني أكثر شيئين يعني أنا كنت فخورة فيهم صراحة. يعني أولهم كان لما اسمي ينكتب وينكتب بين قوسين عمان في كل مكان في كل مكان تشوفي اسمي في البطاقة في اللوحة عندهم في كل مكان فهمتي عمان. فكنت حقيقي أحس بالفخر يعني أن أنا أمثل اليوم عمان عرفتي. وحاليا أنا الطبيبة الوحيدة العمانية في الاتحاد الآسيوي.
0: نعم.
1: اللي سبقوني كانوا طبعا كلهم رجال وكلهم خلاص يعني انتهت خدماتهم أو أنهم طلعوا. إيش صار
0: ما في ولا عماني الآن ولا دكتور من عمان في الاتحاد الآسيوي. أنت أول عمانية يعني فئة النساء أو امرأة. الرجال في بعض الدكاترة بس حاليا أنت الوحيدة في الاتحاد الآسيوي.
1: أيوة. فهذا كان يعني شيء كبير بالنسبة لي. الشيء الآخر أنه يعني اللي كانوا معاي من الاتحاد الآسيوي المنسقين مش في المجال الطبي يعني كانوا يسألوني دائما سبق وجيتي كم بطولة غطيتي قبل لأن الحمد لله رب العالمين كنت واجد واثقة من نفسي وكان عملي أنا عندي هذا إيش أقول لك perfection لازم يعني كل شيء كذا يكون مرة بالحرف بالحبة
0: بالملي
1: يعني ما تفوتني فوتة يعني فهمتي. فكانوا يسألوني كم بطولة غطيتي قبل كم مرة سويت كم مرة
0: هاي أول مرة من أول بطولة.
1: فكانوا حقيقي يتفاجئوا أول مرة يعني فهمتي الأشياء اللي كنت أطلبها في الاجتماعات. طبعا الاجتماعات أنت مع مدير البطولة منسق الملعب ما أدري إيش أنت كلمتش مسموعة أريد فوطة أريد ثلج أريد كذا بتجيبوا لي يا فهمتي.
0: أيوة.
1: فهم كانوا يشوفوا هذا الثقة وعلى بالهم أن أنا عندي خبرة سنين ومغطي أكثر من بطولة فهذه بعد من الأشياء اللي كانت جدا جميلة.
0: صار معش موقف طريف في هذا البطولة تذكري خاصة أنه يعني ممكن نتوقع تحصل بعض الأشياء لأنه نرجع نقول هي تجربة الأولى يعني لك.
1: أيوة.
0: ولا ما تذكري شيء؟
1: ما أتذكر أشياء كذا بصراحة يعني ما يخطر في بالي شيء الحين.
0: ايش كثر الشعور حلو فعلا اللي انت عشتي في تفاصيل انك تكوني فعلا اول عمانية والان انت الوحيدة في الاتحاد الآسيوي مش اتحاد سهل يعني ودي اعرف شعورك في هذا الجانب.
1: وين فوصف صراحة يعني حتى انا دائما كذا احس انه صدق يعني انا هناك الحين. شعور جميل بصراحة وأنا يعني إيش أقولش تعبت ما تعب اللي هو التعب وشقيت وكذا لما وصلت بالصدق يعني هالشي كان سنتين أنا اشتغلت علشان أوصل لهالشي فبالنسبة لي يعني هذا حلم كذا فهمتي وتحقق. عملت ورش معاهم في الإسعافات الأولية اللي هي في الطب الرياضي طب كرة القدم والمنشطات مرتين تقريبا ومؤتمر ماليزيا هذا اللي هو كان رح يعملوا فيه الورشة قبل المؤتمر وفي هذيك الورشة كل طبيب راح يحصل التصريح لهذا انك انت طبيب معتمد. فكان عندي هذاك الخوف والقلق اولا اني انا ما اقدر اوصل المؤتمر. وبصعوبة وصلت.
0: ليش؟
1: ما راح احكي التفاصيل بس صدق يعني كان في صعوبة وصلت، ما اعرف ايش اللي صار بالضبط بس كان في عراقيل. كان في اشياء يعني بتروحي لا ما بتروحي، بتروحي لا ما بتروحي،
0: سبحان الله.
1: هكذا يعني لحد اخر لحظة، وانا يعني هو كان شهر 7 لحد شهر 5 وانا خلاص يعني فقدت الامل ان انا اروح. خلاص الناس تسجلت اللي بتشارك وكذا، فانت ما بتشاركي. طيب انا مشاركتي مش مشاركه، انا مشاركتي كطبيبه
0: للاعتماد،
1: ممكن للاعتماد فضروري ان انا يعني اكون هناك موجوده. فهنا كان في خوف يعني ان انت ممكن ما تروحي ممكن ما توصلي، وبعدين وقدرة قادر
0: الحمد لله
1: تسهل الدرب كذا يعني فهمتي. فكانت هذه لحظة جميلة
0: الحمد لله،
1: وصلت هناك وخلصنا الورشة وبعدين عطونا الباتش. ما جبتك انت ريدي اوريكم اياه، اقول لكم ان هذا هو الحلم، هذا هو حلمي يعني. ضليت بس كذا اشوف عليه اقول اخيرا يعني بس هو هذا، انت كل هذيك السنين انتظاربي عشان تحصلي هالباتش، مكتوب فيه ان انت طبيبة في السنتين القادمتين يعني. وبعد كل سنتين يتجدد.
0: ايوه
1: كل سنتين،
0: لانه اعتقد ايضا ان هناك تحديثات فيما يتعلق بالطب الرياضي وبعض الجسم، فانت لازم تجتازي ايضا دورات اخرى.
1: أيوة.
0: عشان يعني اعتمادك يكون ساري لي. أيوة. فترات. أيوة. اطول.
1: وهم الاتحاد الآسيوي الفترة الأخيرة يعني كانوا حقيقي يبحثوا عن أطباء خاصة من الفئة النسائية.
0: نعم.
1: عندهم قليل يعني، وانت تشوف المباريات هالأيام البطولات النسائية كثير، فصارت من القوانين أنه يعني يفضل أن يكون الطاقم الطبي النسائي خاصة في المنشطات لازم يكون نسائي يعني.
0: نعم.
1: ما يصير الرجل يفحص
0: السيدات.
1: وأيضا من اللي هي شوية الجيل الأصغر، لأن الأطباء اللي موجودين كانوا في الاتحاد الآسيوي في الفترة الأخيرة كلهم ما شاء الله عليهم يعني من الخبرات الطويلة فيعني هذه أشياء يمكن شجعت كوني من عمان، وكون عمان ما فيها أطباء، وكون أني سيدة.
0: نعم.
1: امرأة يعني مش رجل، فهذه أشياء كانت من صالحي. أن الاتحاد فعلا يقول لا احنا نريد أفراح، ويبعث لي برسالة ودعوة خاصة باسمي ويقول لا احنا بناخذها واحنا نريدها عندنا.
0: جميل هذا الشعور، واحنا ايضا نفخر كونك امرأة عمانية تمثلين كلنا يعني في هذا العمل الرائع، وعسى الله يوفقك فيه. طب دكتورة يعني لما تشوفي في ظل الطلب الكبير من الاتحاد الآسيوي للفئة النسائية كأطباء، زميلاتك الطبيبات يعني ما تحمسوا للفكرة؟ ما جو يسألوك طب انت الحين غيرتي التخصص، ها كيف امورش؟ ما اشعلتي كذا الفضول فيهم؟
1: لا في كثير بس ايش اللي يفرق؟ ان هم مش في وزارة الثقافة والرياضة والشباب،
0: في وزارة الصحة.
1: ايوه يعني انه فتعرفي صعوبة ان الواحد من هناك يطلع.
0: نعم.
1: يعني خاصة مع الأعمال والزحمة في المستشفيات والمراكز وكذا، تحسين ما عندهم يمكن الوقت الكافي يعني أنهم يصيروا كذا. بس لا والله في كثير ناس اللي يعني بنات أعرفهم ويتمنوا يعني أنهم يسووا كذا، بس اللي لاحظت فيهم أنه يعني كأنه ما عندهم الوقت الكافي يعني فهمتي، ما يقدروا يوفقوا يعني بين الشيئين
0: الاثنين. أو أحيانا البعض حتى مسألة أنه يتخوف أنه يخطي خطوة يعني، أنت خاصة لما تدرس طب لسنوات طويلة وبعدين انتقل لتخصص آخر، طب إيش هذا يعني إيش اللي مخبي في هذا التخصص؟ مسألة أيضا أنت يمكن اللي شجعك أكثر حضورك الميداني في الملاعب وقريبة من اللاعبات كل هذه التفاصيل. احنا ايضا مع المستمعين ودنا نعرف اكثر عن هذا التخصص وهذه الرحلة الطويلة القصيرة ولكن ربما مليئة بالتفاصيل المميزة اللي ممكن تحكيها لنا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 128 من قانون العمل. يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية المطلة على بحر العرب.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. مع سمير الحراسي

0: هلا كافي ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. احنا ما زلنا متواصلين معاكم مع الدكتورة أفراح الجابري، وهي أول عمانية تنال اعتماد الاتحاد الآسيوي كمنسقة طبية وفاحصة أيضا منشطات. دكتورة أهلا وسهلا فيك معنا من جديد.
1: هلا بك.
0: يعني احنا استمتعنا ونحن نسمع هذه الرحلة من بدايتها، ولكن يمكن اللي سمعنا الحين يعني ودنا نعرف، هل الطب الرياضي مقتصر فقط للاعبين المحترفين؟
1: لا، شوفي، هو تخصص الطب الرياضي جزء من، يعني احنا هنا ما عندنا شخص مختص طبيب رياضي، لأن بعد رحلة الطب العام اللي هي 7 سنوات، في ممكن الواحد يعمل، يعني الطبيب يعمل تخصص طب رياضي 4 سنوات، هي طبيب مقيم مختص يصير في الطب الرياضي. نشوفهم في البلدان الأوروبية أكثر شيء، وكمان في ماليزيا، في تركيا، في هذا التخصصات،
0: ممكن في إسباير في قطر أيضا.
1: أيوة، فهذاك يكون طبيب رياضي. بالغالب أنه هو يكون طبيب مختص لعلاج الرياضيين. ممكن يكون طبيب الفريق، طبيب منتخب مثلا، طبيب اتحاد، طبيب بلجنة أولمبية مثلا مختص يعني، وطبيب يعالج إصابات رياضية، لأنه هذا رح يكون تخصصه. هنا في عمان عندنا أطباء عملوا زمالة في الطب الرياضي، تخصصاتهم كانت جراحة عظام، وفي كمان طب طوارئ، وفي طبيبة عملت اللي هي طبيبة أسرة، تخصصها فامكو، وعملت زمالة بالطب الرياضي سنة فيلوشيب. هذول ما يشتغلوا فقط مع الرياضيين، ولكن يشوفوا الإصابات الرياضية اللي هي تصير، لأن الإصابات الرياضية ممكن تصير لأي شخص يمارس الرياضة، مش شرط يعني رياضي. فمثلا أطباء العظام يشوفوا، يعملوا عمليات الجراحية اللي هي للإصابات الرياضية.
0: هي هذه أحيانا الواحد يقول لك طب إيش الفرق بين طبيب العظام وبين الطب الرياضي؟
1: أيوة، لا، طبيب عظام مثلا عامل تخصص طب رياضي اللي هو الزمالة، فإيش بيسوي؟ بيعمل عمليات جراحية للإصابات الرياضية مثل الرباط الصليبي وهذا، هذه الأشياء يعني. في طبيب عظام يكون مختص فقط في إصابات الركبة، إصابات الكتف، إصابات مثلا في أسباير عندهم كذا، فقط مختص بالكاحل، فقط مختص بالركبة، فقط
0: بالجزء معين،
1: جزء معين فقط. فهو جراح عظام رياضي. هذه هو الفرق يعني.
0: طب دكتورة، شو أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول هذا التخصص من وجهة نظرك؟ يعني إيش تشوفي الناس عادة يعني فاهمة هذا التخصص بشكل خاطئ؟
1: هي مش يعني، ما أعرف إذا هم عندهم فكرة عامة عن الطب الرياضي، إنه يعني شوف الطب الرياضي هو متفرع في كذا شيء. كاختصاص فقط للرياضيين، نعم المفترض أنه يكون فقط للرياضيين، وبس هو في أكثر من جزء، عندك العلاج الطبيعي والتأهيل، عندك التغذية، عندك الصحة النفسية، عندك يعني فهمتي، في فروع في الطب الرياضي. يمكن هو هذا الشيء اللي لسه الناس ما فاهمة فيه. فتحصلي شخص ممكن يجي ويفتيلك في كل هالأمور، يعرف هو في كل شيء، حتى في التدليك الرياضي هو يعرف فيه. فهنا يعني يصير في خلط ما بين التخصصات.
0: صحيح.
1: أو ما بين الأمور. فلا، هو كل واحد وتخصصه، بالنهاية إحنا نخدم هذه الفئة، فكل واحد في تخصصه، خاصة في التغذية والتغذية الرياضية. يعني تشوفي في كثير ناس تتكلم عن هالموضوع، حتى ممكن هم يكونوا مدربين فقط في نوادي أو صالات رياضية، مش بيتكلم لك عن بروتين وعن مكملات وعن أشياء وعن كذا،
0: سعرات الحرارية
1: والحسبة وكذا، وكل حد ترى غير عن الثاني يعني. وفي بيسمح لك حتى تاخذي هرمونات ومكبرات عقل ومحفزات وايش ايش هيك يسموه، اللي تسرع الحرق واللي تسرع كذا يعني، فهمتي، في اشياء كذا مغلوطه. فهو يعني الطب الرياضي هي هو شكل عام
0: مجموعة من التخصصات تحت مسمى الطب الرياضي. يعني الأخصائي التغذية شيء مختلف، ممكن أوكي الطبيب العام ياخذ من كل جانب يعني لمحة، بس ما نقدر نقول أنت متخصص مثلا
1: في هذا المجال.
0: في حتى الأخصائي النفسي يعني هو هذا دراسة وجامعات مرموقة وسنوات أيضا عشان أنت تكون فعلا مختص بالطب النفسي وغيرها من المجالات اللي ذكرتيها في الطب الرياضي. وإلا إذا بعد 7 سنوات خضيت 4 سنوات غيرها قلتي لي.
1: أيوة. هذه فعلا أنت راح تصير طبيب رياضي 100% يعني، وإنه ولسه يعني ما يخليك أنت عندك هذا التخصصات كلها، بس راح يكون عنده فكرة في المجال النفسي، في الكذا، في الصحة النفسية، في التغذية، في الكذا، بس ما يخلي
0: ما في حد بتاع كله.
1: أيوة ما في. إحنا هنا عندنا ما شاء الله الناس كثير يعني من اللي نشوفهم هم بتاع كله. فهذه الأغلاط اللي
0: هذا خطأ اللي وإحنا أيضا لازم ننتبه لهذا الأمر. خلينا نروح لجزء آخر أيضا من المجالات اللي أنت متخصصة فيها فيما يتعلق بفحص المنشطات، وأنت معتمدة أيضا من الاتحاد الآسيوي. إيش اللي يسوي الفحص عادة؟ وأيضا يعني خلينا نتكلم عن البروتوكول المتبع. يمكن أنا مريت بفحوصات سابقا، بس خلنا نخبر المستمعين حول فحص المنشطات.
1: أيوة. طبعا المنشطات هي أي مادة يستخدمها اللاعب بحيث أنها تعمل له تحفيز أو تعمل له يعني تعطيه قدرة زيادة على الأداء أو على اللعب أو على الشيء، وطبعا هذا مخالف في الرياضة. في كل رياضة عندهم قوانين مختلفة، وفي يعني بعض الأدوية اللي هي علاجية تستخدم مثلا للقلب، للضغط، للسكر، بس في ممكن الواحد ياخذها ويستخدمها بشكل آخر يعني عشان هي تعطي تحفيز معين، تخلي تقلل الحركة النفضة أو التوتر مثلا من خلال تخفيض دقات القلب وهكذا. فحص المنشطات أو أنت تكون فاحص معتمد طبعا، لأن في سرية كبيرة في هال وفي حساسية يعني في هذا الموضوع. فما أي حد يخلوه أصلا يفحص المنشطات إلا هو يكون فاحص معتمد خضع لاختبار واستلم الشهادة لهالموضوع. وأيضا ما يصير هو يفصح ويقول إن اليوم مثلا أنا عندي فحص ولا أنا بفحص فلان ولا أنا. لا، في سرية تامة يعني في هالموضوع وكتمان كذا، شيء تحسي يعني شيء أمني. في غرفة المنشطات أصلا أنا عندي يكون حارس أمني، ما ممكن يخلي أي حد يدخل إلا إذا أنا سمحت له يدخل. وحتى إذا حد دخل لازم أعرف من يدخل ومن يطلع ومن كذا، يعني غرفة المنشطات فهمتي من كثر ما الموضوع جدا حساس.
0: بس دكتورة أنتوا على أي أساس تختاروا اللاعبين؟ يعني هل أنتوا من الأول يكون عندكم أسماء معينة حاطين عيونكم عليها، أو يعتمد على النتائج اللي ممكن تظهر؟
1: لا لا، هي الفحص عشوائي.
0: عشوائي. هذا يمكن في كرة القدم يكون كذا عشوائي. أيوة. لأنه أيوة. هي لعبة جماعية غير عن الألعاب الفردية اللي ممكن أحيانا بناء على نتيجة
1: معينة. أحيانا ممكن يكون مثلا في شبهة، مثلا في سمعت في بعض الألعاب مثلا اللي يجيب المركز الأول يحطوا عينهم عليه، فهمتي؟
0: هذا اللي كنا نمر فيه.
1: أيوة، خاصة الألعاب اللي تحتاج مثلا جهد أو قوة أو كذا، فهمتي؟ إيش مثلا أعطيش مثال يعني، بس مثلا نفرض في الجري واحد طلع يعني أسرع من كل السبعة اللي معاه وجابه الأول يعني.
0: ما دكتورة متمرنة زين، ده شاط حيلها يعني.
1: ما شاء الله. ما جاب قبل يعني، جاب الحين كذا فجأة، فممكن تكون هذه يعني واحدة من الأشياء. يعني بس في القدم في العادة يعني عشوائي. سابقا كان يصير عن طريق القرعة، والقرعة تصير أمام الفريق الطبي لكل المنتخبين. مثلا ترى عندك منتخبين،
0: بس أنت كطبيبة الحين هل أسماء تختاريها عشوائية؟
1: لا ما أنا.
0: أو مين اللي يختار؟
1: الاتحاد الآسيوي يعطيني الأسماء.
0: يختار الأسماء من اللاعبين اللي تفحص
1: اللي أفحصهم. أيوة. يعني في يوم المباراة أول ما أوصل أنا الملعب تجيني الأسماء، فأتأكد أصلا أن من قبل أن اللاعبين هذول موجودين في القوائم.
0: بس بعد المباراة؟
1: لا، قبل.
0: قبل المباراة، قبل
1: عشان تتأكدي أن هم موجودين من ضمن الكشف الأسماء، أنهم هم بيلعبوا اليوم. فهو عشوائي ويكون عندي قبل من الأسماء، عندي إياها من قبل. طبعا ما أبلغ حد إلا من تنتهي المباراة، صفر الحكم وعندي الحراس الشابرونز يسموهم اللي هم يروحوا يجيبوا اللاعبين، فنروح نبلغ الطبيب ان اليوم عندنا فحص، ومثلا اللاعب قميص رقم كذا كذا، يجيبوا للاعب على طول غرفة المنشطات.
0: نعم.
1: ممنوع يعمل، ممنوع يحضر المؤتمر الصحفي، ممنوع يروح ياخذ الميدالية او كذا على طول، او يحتفل او كذا، ممكن بس يعمل فلاش انترفيو بعدين يجي على طول على فحص المنشطات.
0: وايش اللي يصير في القاعات المغلقة غير ان قلتي لنا ممنوع والمعلومات جدا سرية، فودنا نعرف، خاصة يمكن حتى انت كانت كتجربة جديدة يعني يمكن في المستشفى بالمختبرات وخصائيين يعني فيها هذا الجانب، بس هالمرة يمكن أنت تكوني مشرفة أو تجري هذا الفحص.
1: أيوة. طبعا لما يجينا اللاعب أو اللاعبة معها مرافق الطبيب أو المدرب أو كذا، في الغالب يجي الطبيب أو المعالج معنا. نأخذ طبعا بياناتهم. عندنا هالأيام البروتوكول الجديد اللي هو في أبليكيشن، يعني في موقع معين مودوك اسمه، وتعبي البيانات فيه. سابقا كانت على أوراق، ولو تشوف الورقة وش كبرها والتفاصيل اللي فيها، يعني أنا استغرب أسأل من زملائي اللي سبقونا كيف أنتوا كنتوا تقدروا ما تغلطوا، لأن أرقام وتفاصيل جدا بسيطة. فتعبي بيانات كثيرة كثيرة يعني عن اللاعب، تسألي موقعه وسكنه، هل خضع لفحص قبل، هل ياخذ أي أدوية، أي منشطات، أي مكملات غذائية، متى أخذ آخر مرة، متى يعني، فهمت كل هذه التفاصيل.
0: المكملات ممكن يعني البعض منها يعتبر منشط.
1: شوفي أنت ما تقدري تعرفي إذا فيها إيش يسموه،
0: نسبة معينة،
1: فيها نسبة هي ما رح يذكر يعني في المكمل، ما رح يكون مذكور إن فيها منشطات، ولكن ما تعرفي يعني إيش يسموه contamination، إن ممكن هي دخلت فيها المادة بالغلط أو كذا. زي ما تشتري الحين خبز أو كذا يقول لك إن ممكن ممكن هالمنتج فيه مكسرات، فانتبهوا اللي عنده حساسية من المكسرات. في المكملات الغذائية نفس الشيء، انت ما تقدري تضمنيها 100% ان هي ما فيها شيء. يعني ما في شيء مضمون، انا ما اقدر اضمن لك 100% ان ما فيها شيء يندرج تحت المنشطات. فإذا أنت تاخذ أو أنت تاخذي أي مكمل خبريني، أحسن تكوني مبلغتني وأنا كاتبة. إذا لا سمح الله طلع فيه، فإحنا إيش رح نسوي؟ رح نفحص المنتج هذاك. ممكن يكون بالغلط في شيء،
0: ممكن بالغلط. صار معك يعني نتيجة كانت ربما
1: لا إلى الآن؟ لا
0: لا.
1: أيوة إلى الآن
0: بس صار. أعتقد إنش متحمسة
1: إنه يصير فيه وإنجاز، لا تحسي كذا إذا اكتشفتي شيء
0: جديد. إنك فعلا
1: اكتشفتي يعني عن ونشط أو شيء، أحس شعور يعني.
0: وعقوباتها يعني عام بعد عام أعتقد إنها تتغلظ بشكل أكبر. وين وصلنا بعقوبات المنشطات؟ عندك فكرة فيها ولا الاتحاد؟
1: أيوة هي تختلف من رياضة لرياضة.
0: نعم.
1: وهي يعني فيها عقوبات، أولا أنه ممكن ينحرم من، إذا هو حصل ميدالية ذهبية ينحرم من الميدالية الذهبية هذيك، يعاقب مثلا بإبعاده عن هذيك الرياضة. هنا بيكون في لجنة، أصلا لجنة قضائية وحكام وإيش يسمون محامين لهالموضوع. ممكن أصلا اللاعب حتى يعترض ويقول أنا أعترض، افحصوا العين الثانية، لأن إحنا نجري فحص عينتين.
0: هذا السؤال مهم. طب اللاعبة من البداية رفضت أنها تعمل؟
1: لا ما ممكن ترفض.
0: وإذا رفضت؟
1: ما ممكن ترفض غصبا عنها. له ما غصبا، ممكن ممكن انها يوصل للرفض، بس يعني هي وبروسس طويل ان ترفضي. ليش ترفضي؟ ايش اسباب الرفض؟ ايش اسباب الامتناع؟ هنا هي اصلا راح تخلي العيون عليها اصلا اكثر
0: اكثر،
1: فيفضل انك تفحصي هذاك الوقت ومشي الموضوع. اذا صار شيء بعدين احتجي، بس في هذاك الوقت يعني انا ما صادفت ان في حد مثلا رفض. الفتره هذه انا احس في وعي كثير اصلا عن هالموضوع. ومعظم واحنا كمان كمنسقين اصلا عملنا للاطباء، اطباء المنتخبات اول ما جو للبلد هذيك اللي فيها البطوله، يعني سوينا لهم اجتماعات وكلمناهم عن هالموضوع وخبرناهم انه راح يكون في منشطات، على اساس انهم ينقلوا هالموضوع للاعبين ويكونوا عندهم فكره انه راح يصير في فحص، ممكن الفحص بعد المباراه، اثناء المنافسه، خارج المنافسه، ممكن يجيكم الفندق ونعملكم الفحص، فكونوا مستعدين يعني. وهم كلهم اعطونا الابروفل يعني انه ما في اي مشكله.
0: ودك توجهي كلمة أو نصيحة في هذا الجانب للاعبات وأيضا اللاعبين فيما يتعلق بالمنشطات؟
1: طبعا يعني ما أتمنى أن في لاعبين يفكروا حتى أنهم هم يأخذوا منشطات. هي فكرة المنشطات إيش؟ عساس يكون في fair play clean play، أن أنت المنافسة هذه تكون منافسة شريفة.
0: نعم.
1: لعب شريف، لعب نظيف. الإنجاز اللي أنت رح تحصل عليه رح تحصل عليه بسبب قدرتك، بسبب شغلك، بالتمرين اللي تمرنت فيه،
0: بجدارة.
1: أنت مستحق له. أنت اليوم إذا حصلت لميدالية ذهبية وأنت مستخدم شيء أصلا، أنت من داخلك، أنا ما أعرف، أنت ما تعرفي صح أنه هو استخدم مثلا منشطات أو شيء، بس أنت بتكون مرتاح، بتحس أن هذه فعلا أنت استحقيتها ولا أنت خدعتنا فيها. يعني فهمتي؟ فأحس أنه يعني كلاعب، أنت كلاعب مفروض تكون عندك هذا الروح، أن أنا ألعب بشرف وألعب لعب نظيف وألعب لعب أكون أنافس فيه اللي معي.
0: خلي روحك رياضية دائما.
1: أيوة.
0: بالفوز أو الخسارة اللي عليك أنك أنت تؤمن بنفسك يعني تلعب بأحسن ما عندك،
1: بالضبط.
0: من مهارات، من تدريبات أنت تدربت عليها، من تمريرات، يعني هو يختلف حسب أيضا كل رياضة. خلينا نطلع لآخر فاصل معنا، ومن بعدها إن شاء الله نرجع نكمل هذا الحديث الشيق معاك دكتورة فيما يتعلق بالطب الرياضي، وودك تخبريني أكثر مواقف وقصص بس بعد الفاصل إن شاء الله.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتس 8000.
3: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا، استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيكون

0: بورتفوليو ولمدة 60 يوماً، والتي تتضمن برنامجاً متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: سمير الحراسي على هلا اف ام.
4: هذه عودة لكم مستمعينا، احنا ما زلنا مستمرين مع الدكتورة أفراح الجابري ونتحدث اليوم عن مجالات مختلفة متعلقة بالطب الرياضي، وهذه التجربة اللي تستحق أن تروى، وخاصة نتحدث عن إنجاز يعني كبير بوجودها كونها الوحيدة من سلطنة عمان بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ربما برفقة زملائها الكوادر العمانية في هذا الاتحاد، ولكن في مجالات أخرى غير عن القطاع الطبي، ربما في التحكيم وغيرها من المجالات، مراقبين المباريات أيضا، هناك كفاءات عمانية يعني نالوا ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أهلا وسهلا دكتورة، حياك الله. إيش بتخبرينا من السوالف الحلوة والمواقف اللي ودك اليوم كذا تذكرها معاك وتخبرينا في هذه الرحلة، رحلة عالم الطب الرياضي؟
5: كثير مواقف، واحدة من الأشياء الطريفة صارت ووثقناها احنا يعني عشان نضمن سلامة المصاب في بطولة محلية كانت يعني غرب آسيا، دورة ألعاب غرب آسيا. كان عندنا أحد الوفود المشاركة وهو كان رئيس البعثة. سبحان الله بلغونا إن عنده يعني ألم في إصبعه، ورم أو شيء كذا يعني في الإصبع، وشفنا وطلع إن الخاتم دبلته ضاغطة عليه. يعني أنا ما أعرف هل كان في التهاب وبعدين صار كذا الضغط هذا، ولا الخاتم كذا، لأنه يقول هو إن كان الخاتم عادي يعني
4: قياسه أموره طيبة
5: بس صار في التهاب يعني كثير. المهم سوينا له، ضمدناه وعطينا مسكن ألم، قلنا بنشوفه ثاني يوم. شفناه ثاني يوم لأ، الورم زايد والألم واللون متغير. وما راضين قص الخاتم، ما يصير، كيف تقصيه يعني عندهم من إذا قطعتي الخاتم قطعتي العلاقة، الجسمة بتبهدلي أنتي.
4: إنزين.
5: حاولنا بقدر المستطاع إن إحنا نشيل الخاتم. طبعًا كان معي يعني زملائي، فكان كل حد يقول بفكرة، فيه فكرة بالحبل تسويها ولا بخيط ولا ما أعرف إيش.
4: كريم مدري إيش.
5: جربنا كل اللي هذه يعني، فما قدرنا أبدًا، ما كان في يعني حل، فقلنا له يعني ما في حل إلا إن إحنا نقطع. يعني ومضطرين انكم تقطعوا، لا يعني لازم تقطعوا. وحتى كلمنا الدفاع المدني، لان احنا ما عندنا هذه القطع، هي الدفاع المدني والاسعاف، ما قصروا وجونا مجمع سلطان قابوس وقطعوا لنا اياه، وكنت اصور يعني، فكان هو يقول لها بصي غصبا عني والله.
4: لا هو يوثق للمدام يعني
5: يعني يعني مغصوب مقبور
4: عشان لا تصير اي اشكاليات يعني.
5: فكانت والله يعني مسكين، ان الالتهاب كان قوي جدا، ولا بس يحاتي ان احنا راح نقطع الخاتم يعني.
4: والله البنات لما يسمعوا هذه القصة فخورين فيه. هذا اللي احنا نبغى فعلا، انه ما يشيل الدبلة. أيوة ابدا،
5: كيف رايح بدبلة وراجع بدون
4: يعني؟ يعني هو رغم الالم الكبير اللي كان يحس فيه، بس كان رافض تماما
5: اي شيء انكم تقطعوه. كان يقول لي دكتورة حاولي ايش ما هذا، بس حاولي يعني انك لا تقطعي.
4: هو مرس جديد ولا كيف؟
5: لا مش جديد، لا ابدا، ما شاء الله يعني يمكن جد حتى. أيوة بس يقول لي فال نحس يعني هذا بالنسبة لنا إحنا فال نحس، فأنت بتقطعي لا إلا الخاتم، لا أرجوك إلا خاتم. لا اسمح لي والله بس مجبورين. بالفيديو كنت أقول والله متأسفين يعني بس مضطرين.
4: هذا فيديو توثيقي للمدام عسسنا أموره بعد ما يرجع البلد. أيوة بالسلامة.
5: أيوة الأمور في السليم.
4: أها يبقى الأمور.
5: إحنا قلنا لا إذا تحب إحنا ممكن نروح ونلحم الخاتم مرة ثانية يعني ولبسه في الجهة الثانية. قل أن اضطريت صار التهاب واضطريت أن كذا. قال لا خلاص عاد قطعته قطع حبل الود.
4: يعني فعلا أحيانا بين الحياة كذا تمر عليك نفس هذه البواقف، وأعتقد هذه القصة ما راح تنسيها يعني. شفتي مرة ثانية ولا لا هذا الشخص؟
5: ما شفته معناه مذيع، وخبرني أنه عنده قناة في اليوتيوب، وقال لي حتى رح أنا أذكر هالموقف لما أرجع بلادي رح أذكر فتابعيني وكذا. بس يعني سبحان الله من الانشغالات وكذا ما رجعت أتابع.
4: نعم يعني هذه من المواقف الطريفة اللي ممكن تحصلها في أجواء البطولات. ما أنا يعني أرجع أقول فترة قصيرة دكتورة يعني من نجي نتكلم سنتين، ولكن ما شاء الله ممكن مريتي ببعض المواقف الأخرى. في مواقف أخرى يعني تذكريها صارت لك ما توقعتيها انه ممكن تصير لك في المسار؟
5: ما تخطر والله في بالي يعني، بس انا ممتنه يعني كثير وفخوره بال وين انا وصلت يعني اليوم. مثل ما قلتي في سنتين احس اني يعني انجزت كثير، وصلت كثير،
4: رحت
5: كثير، فهمتي؟ سويت يعني اشياء الحمد لله رب العالمين، يعني كله بفضل رب العالمين. عرفتي يعني صدق كانت الخطوه هذه اللي خطيتها خطوه صح
4: الحمد لله،
5: في مكان كثير احسن يعني من المكان اللي كنت فيه نفسيا. فهمتي؟ الشغل فيه كثير شغل، شغل مرهق ومتعب ولكن ممتع في نفس الوقت. فلما انت تعملي شيء انت تعرفي المقولة هذه اللي تقولي اللي يقولوا إيش، أنا اشتغل في الشيء اللي أنت تحب ما راح تحس يعني بثقل العمل. فهو صحيح. هذا بالضبط، هو بالضبط كذا.
4: رغم أنه في ضغط كبير هذا المجال ولكن أنت مستمتعة لدرجة أنك ما تحسي.
5: أيوة مستمتعة
4: بهذا الضغط. طب دكتورة بعد هذا الاعتماد ورجعتي لعمان بالسلامة، إيش وضعك الحين؟ وكيف شايفة يعني المنافسات هنا، خاصة مثلا إذا بنجي نتكلم عن كرة القدم بين التوقف والعودة ما في شيء واضح لا للأندية ولا حتى كمنتخب نسائي، واليوم أيضا نشوفك في اتحاد الهوكي، إيش اللي حاصل؟ كيف وضعك؟ كيف ممكن؟
5: هو شوفي التوقف صار في كرة القدم النسائية يعني من بعد آخر بطولة، وصارت في ما أعرف إيش الإشكاليات يعني اللي صارت بالضبط. توجه الاتحاد الآسيوي وإنه يكون في منتخب أيضا معشب أصغر سن، سمعنا يعني إن كل مرة رح يصير، بس في الحين في رح يكون دوري نسائي في شهر سبتمبر إن شاء الله.
4: هي بس خلال الفترة الماضية يعني وضعك وأنتي اليوم في تخصص يعني أكيد إنك ودك تمارسي.
5: أيوة طبعا أكيد،
4: بس
5: أكيد.
4: إيش تسوي في ظل عدم وجود؟
5: عندي كثير أشغال. لا تحاتي من هالموضوع، عندي كثير أشياء، عندي اتحادات أخرى يعني أنا شغالة كمان طبيبة في اللجنة الأولمبية،
4: ممتاز،
5: عضو الطب الرياضي هناك. فإحنا نشتغل عندنا دورات خارجية نروح فيها كأطباء، وأيضا إذا ما أروح أنا أهل الأطباء اللي يروحوا.
4: حلو. فأنت ما اقتصرتي على أني أنا خلاص راح أضل في كرة القدم فقط،
5: لا لا لا.
4: اليوم أنت أيضا نشوفك في اتحاد الهوكي وقريبة أيضا من منتخب السيدات، وأيضا ربما مع اللجنة الأولمبية وبعض المؤسسات.
5: أيوة. وأيضا في كرة اليد أنا عضو في الطب الرياضي في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
4: ممتاز.
5: أيوة
4: كفو عليش والله. كفو.
5: فنفس الشيء، هي الإشكالية اللي صارت شوية صار في تأخير مع الأزمة اللي حدثت، لأنهم مقرهم في الكويت. كان المفروض يكون في عندنا اجتماع هناك، بس كل ما نقول بنسوي الاجتماع تصير حفلة وكذا والأوضاع ما تكون مناسبة. ولكن في أشغال تتم من بعيد، إحنا نحاول أن يعني نعمل. كوني أيضا طبيبة في الدائرة عندي أشغال كثير في الدائرة، عندنا قريبا رح يصير تدشين المختبر. في عندنا مختبر الفحص اللاعبين،
4: وين راح يكون؟
5: في الطب الرياضي في مجمع سلطان قابوس،
4: في مركز الطب الرياضي. أيوة. في المجمع. أيوة. البعض حتى ما يعرف انه ترى في اخر المجمع اخر الملعب في مركز الطب الرياضي.
5: تعرفين انا لما توظفت فيه اليوم اللي داومت فيه كان اول يوم ازور المركز،
4: ما عندش خبر عنه
5: ابدا ولا اعرف حتى وينه.
4: شوفي انا لاني كنت العب في المنتخب، فملعبنا ترى كان العاب القوى جنب.
5: ايوه فكنت تروحوا
4: ولص يعني احيانا نمر بعض الاصابات، فكان هذاك مركزنا المتخصص الاول وما زال. يعني الحين يمكن صار اكثر في بعض العيادات ربما الخاصه اللي ممكن تروحي لها، لكن هناك كان اكثر تخصصيه. واذكر كان ايضا في دكتور الله يذكرها بالخير، ما اذكر اسمها بس انا اكلمك من يعني اكثر من 10 سنوات يعني في هذا المركز، فهو اللي ما يعرف زين في الملعب
5: ما يعرفه
4: لانه هو فعلا في اخر
5: المركز. ايوه اخر المجمع. وحتى لما تشوفيه من الخارج يعني ما تتوقعي ايش في داخل
4: من اجهزه. أيوة من كوادر فعلاً. من كفاءات. أيوة. من يعني حرفيا اللي يروح هناك يعني
5: يتفاجأ
4: بالتفاصيل اللي فيه، وهناك المكان المناسب على قدنا مثل ما
5: الحمد لله احسن
4: اتمنى يتوسع وهذا التوسع الله. اليوم بهذا المختبر وان شاء الله
5: اكيد ان شاء الله احنا نحاول ونطمح يعني فهمتي نسعى كل مره هي خطوه لحد ما نوصل
4: باذن الله. باذن الله. طب دكتوره يعني خبريني ايش اكثر الاصابات اللي تلاحظيها في سلطنه عمان؟
5: الرباط الصليبي.
4: ليش تعتقدي؟
5: كثير يعني شوف الفترة هذه حتى المركز أصلا عندنا مزحوم كثير. شوف الرباط الصليبي هي من أكثر الإصابات مش في عمان أصلا عالميا، وفي تزايد يعني مخيف. التزايد هذا اللي جالس يحصل، وهي أيضا تعتبر من الإصابات اللي صعبة في التأهيل لأن تأهيلها يأخذ وقت طويل يعني 9 شهور ممكن حتى يوصل إلى سنة حتى ما اللاعب يقدر أنه هو يرجع يعني للملعب. إذا تقولي لي إيش الأسباب؟
4: هذا المهم. ليش؟
5: يعني إيش ممكن يكون أن اللاعب أولا صار كل حد يلعب طبعا كرة قدم مش اللاعبين المحترفين، تتعرفي الرياضة الأولى في عمان وفي
4: طبعًا
5: العالم
4: في كل العالم اللعبة الأكثر شعبية في الحواري في الشواطئ في كل مكان
5: في كل مكان بالضبط. الحين هذا المكان اللي أنت تلعب فيه هل هو مكان مناسب؟ في الشاطئ ممكن ما بقول ليش ترى شاطئ رملة، بس في الملاعب المعشبة هذه الترتان وكذا هل هي فعلا ملاعب مهيئة فعلاً. إن يلعبوا فيها أرضياتها إيش أرضياتها
4: وهي الهبة سنة. تعالي إذا لقيتي ملعب ترتان في حجز يعني طوابير انتظار
5: فعلاً. فهي هذا الملاعب ما عندهم يعني ما تابعين بروتوكول معين إنه هالملعب مثلا
4: مناسب لممارسة
5: فالملاعب واجد تلعب دور اللاعب هو نفسه. الحذاء مثلا أنا لاحظت بعد في أحذية وقرأت كثير بعد عن هالموضوع أن الحذاء لازم يكون الحذاء مناسب بالقياس طبعا المناسب وبالنوعية المناسبة للأرضية المناسبة. يفرق من حذاء لحذاء
4: فعلا.
5: في إصابات تصير وسببها الحذاء. حذاء كبير ما رابط الحبل زين عرفتي حذاء نازل مرتفع عالي
4: حتى شكل الحذاء من الخلف لكل رياضة ترى يختلف
5: بالضبط.
4: أيضا بعض الرياضات فيها مسامير معينة ومواقعها
5: بالضبط.
4: والأحذية الرياضية ما تقول مقاس مثلا 36 وفقط، أنت تلاقيها بالنص والربع.
5: أيوة.
4: لهذه الدرجة. أيوة. مقاسات الأحذية مهمة ودقيقة في الرياضة، فما تقول والله أنا جوتي رياضي يلا خلي سوينا أيوة رياضة
5: لا. فهذه أشياء أيضا ممكن يكون الإحماء. يعني هذه من أهم الأشياء. الإحماء لازم يكون في إحماء يعني إحماء صدق
4: ما تعال والعب على طول أو كذا. يلا ركب
5: يعني شوفي أنت لو تشوفي للقدم الفيفا عندها بروتوكول اسمه 11 بلس للإحماء يعني فيها خطوات كثيرة ولكل خطوة تكرارات معينة. هذا البروتوكول مدروس وعلى حسب الدراسات أن اللاعب إذا فعلا سوى هذا البروتوكول يتجنب إصابات
4: تقلل من نسبة الإصابة
5: بنسبة يعني ما شوية 63% مثلا يعني بنسبة ممتازة. فهي هذه الأشياء ممكن تكون بسيطة ولكن
4: أثرها كبير وقعها وتحميك أنك تروح لمرحلة إصابات وفترة استشفاء وربما عمليات وإلى آخره. شفنا كثير يعني خليني أسألك سؤال ربما ربما أخير، إحنا خضينا أكثر من ساعة ولكن الحديث معك ممتع، وبتوعديني بحلقة أخرى أيضا بإذن الله. عاد ما أعرف الله يستر متى، إذا إحنا منسقين الحين شهرين بس مقدرين هذا الوقت كله لإنجازات كبيرة. بلع اللسان دكتورة يعني نشوفها صارت يعني موجودة أيضا في ملاعبنا، إيش ودش تقولي لنا عن هذا الجانب وكيف نتعامل يعني سواء في بلع اللسان أو الإصابات الأخرى؟ إيش أبرز الإسعافات اللي ممكن نسويها في الملعب إحنا كغير متخصصين، ولكن لابد إنه كل لاعب أو يعني زملاء يعرفوا هذا الجانب؟
5: أولاً بلع اللسان هي ارتخاء عضلة اللسان اسمها.
4: نعم.
5: إحنا بالعامية نسميها بلع اللسان. إيش يصير؟ هو إن العضلة ترتخي فيسكر مجرى التنفس.
4: نعم.
5: فيسقط اللاعب ما يتنفس. الحين هل هو سقط وصار فيه الارتخاء مثلا في العضلات وفقط صار فيه اللي هو الارتخاء في العضلة بس قلبه شغال عادي يعني هو ما يتنفس، هنا الإجراء يكون بسيط فقط بفتح مجرى التنفس ورأسه على وراء ويرفع الذقن وينفتح مجرى التنفس، هذا في الملعب إذا كان فقط ارتخاء في عضلة اللسان. ولكن أحيانا إيش اللي يصير؟
4: كيف يعرف أنه إذا كان
5: يعني هي هذه هي يعرف ترى بالتثقيف بالوعي التدريب. هالأيام في كثير برامج وإسعافات أولية، في كثير صرنا نشوف مسعفين، جمعيات مسعفين متطوعين يكونوا موجودين يعني في الملاعب. فليفترض ما تصير في مباراة حتى لو كانت عادية ما فيها شخص مسعف، وترى الإسعافات الأولية ما هي صعبة، هي إجراء بسيط أنت تعمله لحد ما يوصل الطاقم الطبي أو لحد ما تلحقه. فمثل هذا الحين أنا أخبرش إجراء فتح مجرى التنفس صعب؟ ما صعب. الحين أنا علمت شيء، يرفع الرأس ويرفع الذقن وانفتح مجرى التنفس. فليش ما كل اللاعبين مثلا إذا هم تابعين لنوادي ليش ما إدارة النادي مثلا
4: مرة واحدة على الأقل يعني أو بين فترة وفترة
5: إسعافات أولية
4: والكوادر موجودة الطبية موجود. فيما يتعلق بالإسعافات الأولية فهذا دور أيضا للأندية.
5: أنا لاحظت فيه يعني شوية إهمال في هذا الموضوع لأن شوفي هي ما رح تصير دائما 1% صح
4: بس
5: 1% تصير مهمة.
4: يعني الفترة الأخيرة نسمع احنا شفنا إصابات أكبر من ذلك وحتى غياب أحيانا سيارات الإسعاف في
5: إهمال في الجانب الطبي. ما أعرف إيش وين سبب وين ما يكون قلة الكوادر ولا التكاليف ولا إيش بالضبط اللي صاير.
4: صحة اللاعب أهم من أي شيء آخر بالضبط. طب هذا اللاعب إذا صار لا سمح الله في أي شيء وبعدين أنت إيش استفدت؟ يعني ترك أنت خلاص حطمت اللاعب أي إن كانت الإصابة وأحيانا تكون كبيرة. وللأسف يعني حالات الوفاة شفناها يعني للأسف في بعض الملاعب، احنا ما نريد هذا الشيء يتكرر
5: طبعاً.
4: وكان ممكن انه ما يصير اذا احنا فعلا كنا ملتزمين اولا بوجود المسعفين وسيارات الاسعاف، وايضا لو قمنا بهذه الورش البسيطة اللي ممكن تحمي اللاعبين وكل الاطقم اللي تحضر في المباريات ومش فقط اللاعبين حتى الجمهور. يعني
5: لانه شوفي كل احد ممكن يكون مسعف، المسعف ما شرط يكون من الطاقم الطبي. اي احد اليوم ممكن ياخذ ورشة إسعافات أولية وياخذ رخصة الإسعافات الأولية مين ما كان. فما أنه هي بالشيء الصعب، بس يبقى التوجه من الإدارة المشرفة لهذيك المباراة. بس ممكن تصير حتى في أشياء بسيطة يعني في ملاعب بسيطة عرفتي فما يكون
4: بس
5: فيها.
4: تعتقدي أو تحسي أنه فعلا في إهمال في هذا الجانب؟
5: أيوة. طب مع أن الحين أنا أحس أن توجه الاتحادات وكذا وخاصة دائما يعني يعطون نصائح للأندية أن يكون في اشتراطات يمكن حتى أن يكون في مسعف أو معالج في كل فريق أو كل مباراة من بعد الحوادث يعني اللي صارت
4: الأخيرة. طب دكتورة أحيانا أول ما ينصاب اللاعب يلا تعال نحط ثلج وما أدري إيش كذا، متى نحط ثلج ومتى لا وإيش ممكن نسوي؟
5: هو شوف فكرة الثلج إيش، لأن الثلج يقلص الأوعية الدموية في هذه المنطقة.
4: نعم.
5: فيقلل الألم يخفف الورم، فالثلج يعني زين مناسب. ولكن الأخطاء اللي تصير إيش إن أنا بحط له ثلج بيخف الألم وبيرجع مرة ثانية يلعب. أنا ما أعرف بالضبط إيش فيه في الإصابة، فنحط ثلج صح، بس بعد ممكن إن لازم إحنا نفحص العضو هذاك، يعني مثلا الكاحل أنا بس أتأكد شوية يعني إن الكاحل تمام، إنه قادر يوقف قادر يمشي، ما عندي مثلا قطع في الأربطة وعندي قطع في الشيء، ما حتى لو تشوفي الرش بعد نفس الشيء، رش نعم البخاخ من رشو ودخل يلا بسرعة ما في وقت خلص المباراة. أيوة لا هذا طبعا إجراء خاطئ يعتبر نعم جدا،
4: إنه فقط أنا أمشي على اللحظية. أيوة إنه ممكن الإصابة ممكن تهدأ شوي مع أني حطيت ثلج، أو حتى هذه بعض الرشاشات اللي هي تخفف الألم
5: السحرية
4: هذه ويلا انطلق.
5: أيوة اللاعب أصلا راح يحس نفسه تمام، ما بيحس بالألم ذاك الوقت، وعند الحماس أنه بيقولش خلاص خلاص تمام أنا بروح ألعب،
4: بس مضاعفاته بعدين.
5: أيوة بس أنت كمسؤول اليوم يعني طبي معالج شوية يعني ركز على هالموضوع.
4: دكتورة أنا وايد استمتعت في هذه الحلقة، تعرفي يعني إحنا أساس ساعة والحين بنكمل ساعة ونص، لو ما عندي ضيوف آخرين كان كملتها على الساعتين، بس حلقة كانت بالنسبة لي كثير ممتعة، استمتعت على كثر ما أنا فخورة جدا من يوم ما سمعت هذا الخبر اللي يستحقنا يرجع يتداول كل مرة، كونك امرأة عمانية خلال فترة وجيزة نتحدث عن أقل من سنتين وتغيري من تخصص إلى تخصص آخر، ويتم يعني الثقة بالكوادر العمانية من قبل الاتحاد

0: سلطنة يرفرف في مختلف المحافل الدولية في كل الرياضات بإذن الله. الدكتورة أفراح الجابري أول عمانية تنال اعتماد الاتحاد الآسيوي كمنسقة طبية وفاحصة منشطات. شكرا جزيلا لك دكتورة، بارك الله فيك.
1: مع سميرة الحراسي

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج

سياحية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة

0: صافي ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. احنا ما زلنا متواصلين معاكم وهالمرة نتحدث عن أمر جدا مهم ونطرح أيضا مجموعة من الأسئلة. وكيد الكل يتفق أنك أنت إذا تحتاج لمنتخب ينافس يشارك مش فقط للمشاركة بل للمنافسة ممكن تأسس هذا المنتخب خلال سنة أو سنتين. فالمنتخبات القوية دائما لما تجي تبحث في تاريخها في الغالب تشوف انه في اعداد من عمر صغير جدا من اللاعب يكون طفل وهو يحمل الكرة في الملاعب ويحلم ايضا انه يرتدي قميص المنتخب. لكن السؤال اليوم هل يجد هذا الطفل البيئة المناسبة اللي ممكن تساعده على التطور وعلى انه فعلا يوصل للمنتخبات الوطنية أي كانت الناشئين الشباب الأولمبي المنتخب الأول اللي احنا دائما نزعل في كل منافسة لما نشوفه يتراجع أو يخرج من أي بطولة بشكل مبكر. فالمنافسات بروحها مش كافية ولكن اليوم أصبحت أيضا مع وجود عدد من الأكاديميات البعض يحاولنا يلجأ لها علشان يحافظ على هذه الموهبة اللي يسعى من خلالها أنه يكون فعلا نجم صغير وصولا إلى المنتخبات الوطنية. اليوم هذا حديثنا ونتكلم عن هذا الحلم وهل رح يوصل بعيد وهل ممكن منتخباتنا مستقبلا نشوفهم بمستوى أفضل وفي منصات التتويج بشكل مستمر. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيوفنا اليوم بالاستوديو الفاضل طارق بن عامر المعمري ولي أمر أيضا للاعب في المراحل السنية. أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم بالاستوديو.
1: حياك الله أختي سميرة ويعطيك العافية وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على المستمعين. يعني
0: بإذن الله. أيضا نرحب باللاعب هلال بن خميس الرحبي لاعب نادي حتى الإماراتي تحت 14 سنة. هلال أهلا وسهلا فيك نورتنا اليوم.
2: وبوتكم طبعا. الحمد لله بخير أنا طيب. كيف حالكم؟
0: الحمد لله. كيف أمورك؟
2: الحمد لله طيب.
0: اليوم ما في تمرين؟
2: ماشي
0: مريح ها؟ بس احنا بنستمتع ان شاء الله في الحديث معاك يا هلال. طب هلال انا ودي ابدأ اللقاء معاك بالاول، خبرني كيف ومتى فكرت انك فعلا تحترف في كرة القدم؟
2: والله كان بدايتي انا اني ما احب الكرة ولا كنت متمرس في الكرة، بس كنت فقط اني اشاهد اروح مباريات مع اخواني الكبار. عاد من هناك انا حبيت الكرة واستفدت، قررت اني ادخل الأكاديمية. فكلمت يعني اخوي الكبير انه يدخلني أكاديمية، لكن هو قرر انه يفتح أكاديمية واحدة.
0: اخوك فتح أكاديمية عشانك يعني؟
2: ايوه عشاني، مرة واحدة عن مشروع يترزق. عاد انا بديت معه، الحمد لله ساعدني في تطوير مستواي وسعيت، لعبت العديد من الوديات والبطولات الحمد لله. يعني الفرقة الأكاديميات الثانية تصرف اخوي ان بايني كلاعب محترف مثل اكاديميتهم. يعني
0: انزين خلينا شوي شوي، بدايه اخوك كان يلعب في الحاره او في الانديه او وين كان يلعب اخوك لما
2: ما يلعب نادي يعني بس باريات ترتان؟
0: ايه في الحاره او في الترتان الملاعب اللي يحجزوا فيها. فانت كنت تستمتع لما تروح معاه؟
2: اكيد اكيد اكيد. عجبتني يعني اللعبه، مرست فيها. عاد انا كلمت انه يسوي اكاديميه ويدخلني اكاديميه ولا شيء.
0: اهم شيء انك لازم تدخل اكاديميه. طب قبل لا تروح لفكره انك تدخل اكاديميه، بحثت عن مكان ممكن يحتضن موهبتك؟
2: لا ما بحثت.
0: ما بحثت على طول انه اخوك فكر فيها انه يعمل اكاديميه.
2: انا بس خبرته يعني اني بدخل اكاديميه، عاد هو قرر فكر فيها يعني انه افتح اكاديميه كمشروع.
0: كم كان عمرك؟
2: عمري كان 9 سنوات.
0: 9 سنوات. أيوه. وانت بدأت تتعلق بكرة القدم.
2: ايوه.
0: في موقف او قصة تذكرها خلتك فعلا انك تصر على انك تلعب كرة؟
2: بس مشاهدة اخواني يعني هم يلعبوا ذا عجبتني كذا كرة.
0: اي مركز تلعب انت؟
2: وسط.
0: في وسط.
2: ايوه.
0: حلو. وبعدين؟
2: بعدين عاد رحت امثل العديد من الاكاديميات، بطولات خارجية بطولات داخلية. الحمد لله يعني ساعدوني اخواني اللاعبين والمدربين وقفوا معي على تطوير مستواي. الحمد لله اشكر اخواني الكبار اللي هم مسعود الرهبي ومحمد الرهبي على وصولي هذه المرحله.
0: الحمد لله رب العالمين. بعدين بتخبرني أكثر عن رحلة الاحتراف وكيف وصلت أيضا إلى نادي حتى الإماراتي وتفاصيل أكثر في هذه الرحلة وانت بادي بعمر صغير. خليني أسألك الأخ طارق يعني فيما يتعلق بابنك أيضا موهوب وحاب كرة القدم، كيف بدت مع القصة؟ حكي لنا عن ولدك شوي.
1: أول شيء جزاك الله خير على المقابلة هذه. طبعا ابني انا كان ما شاء الله يعني اول ما طلع طبعا طلع حارس مرمى، طبعا المدرب شافه على ما شاء الله علشان البنيه الجسمانيه، فاول ما طلع فقال لي المدرب، طبعا هذا في الحاره عندنا في اللي هي المنطقه فريق اهلي، فقال لي هذا بلعبه حارس، فلعبنا مثلا مثل ما تقول الدوريات الفرق الاهليه نفس ما قال هلال حسب الاكاديميات، فلعبوا الدورات اللي هي نفس المهرجانات، فلعب ما شاء الله هو علشان البنية الجسمانية حصل أفضل لاعب كحارس
0: ما شاء الله. تميز في حراسة المرمى.
1: تميز فخلاص هو مش على لأنه هو حارس. فبعدها الولد قال له قال لي أبوي أنا ما أقدر ألعب حارس. قلت لي ليش؟ قال لي أنا ما بحارس، أن المهاجمين يضيعوا والمهاجمين ما أدري شو فيه
0: استفزوا المهاجمين.
1: هي خلاص يعني فقد انه حد يسجل لنا قدام نفس عنا، طبعا عندنا النقص بامانه عندنا في عمان المهاجمين يعني ما شاء الله يعني. فقلت له نسوي الحين؟ قال لي انا بلعب قدام. كلمت المدرب قال لي لا ما يصلح وفي ناس، قال لي قدام الولد ما ما ما بيعطي شيء يعني. فقلت خلاص خلي على رغبته وطلع قدام.
0: لليوم تعتقد احنا عندنا مشكلة يعني في الهجوم في
1: حاليا وايد يعني بعد اللاعب اللي هو عماد الحوسني يعني كان الله يذكره بالخير يعقوب اسماعيل يعني هذا الفوز بشير ها، لكن مهاجم مهاجم الله المستعان يعني فال
0: بعد هذا الجيل ما تشوف انه في مهاجمين كفو في ملاعبنا؟
1: ما هي في، لكن هل انه في كشافين في هاي كان الفرق الاهليه تنظر لهذه المواهب هذه المهاجمين او انهم بس محطين نظرتهم لحق الناس الموجوده حاليا؟ لان انا اقول يعني من مسندم اللي ضد ظفار ما في مهاجم غير المهاجمين الموجودين حاليا في المنتخب. انا ابصم بالعشره ان في مهاجمين، لكن من اللي يكتشفهم؟ من اللي يكتشف المهاجمين الموجودين؟ اذا كان الفرق الاهليه انت لو تيجي تشوف الفرق الاهليه والجمهور كانه نادي لاعب
0: هي، بس بطبيعة الحال يمكن حتى مدربي المنتخبات عادة يكونوا حاضرين في مباريات الأندية مش الفرق الأهلية.
1: وياك أنا بالنسبة للأندية، لكن في مواهب ما تستدعوها الأندية، لأن في أندية مثل ما تقول إحنا كان في دمج، ومتى الحين ما لعبت يعني؟ تخيل من فترة اللي يروح لك مثلا طلع برا، اللي يودر لك الكوره حسب عمله، اللي يعني ما شاء الله في مواهب ما شاء الله يعني كمهاجمين موجوده في عمان، لكن سبحان الله وين راحت؟ هذا السؤال هنا، وين راحت هذه المواهب؟ الله العالم
0: اختفوا المواهب.
1: فاحنا ليش الحين نتكلم على اساس ان ما نبى اللي صار قبل ينعاد مره ثانيه؟ هذا اللي احنا نتمناه، نتمنى مثلا في ناس في مواهب ما شاء الله يعني احنا نقول محترفين، كون ان ما في عندنا مثلا مراحل سنيه عندنا في البلد، فهم لجؤوا للدول المجاوره على اساس انه يكون في موهبه يعني يطلعها مثلا في الكوره، هو موهبته في الكوره. فانا كولي امر
0: استثمار حقيقي للموهبه.
1: انا كولي امر اشوف ولدي يعني هو موهبه، شوف انا عندي هذا الولد وعندي ولد ثاني بعد يعني اصغر عن الولد هذا بعد ما شاء الله نفس الشيء، ف بس انا ابدا بالولد الموجود الاكبر.
0: ايش اسمه ولدك؟
1: زياد طارق. والولد الثاني عندي اسمه تركي،
0: الله يحفظهم لك ان شاء الله.
1: فأنا الحين الموجودين ما شاء الله في الأندية اللي هي خارج الدولة ما شاء الله ما شاء الله يعني أندية يعني أنا أعرف يمكن 7-8 أندية موجودين المراحل السنية، من ضمنهم هلال موجود. هلال عارف ولدي أنا موجود لأنه يلعب نفس النادي وياه. فحرام ها يعني. أنا أتمنى إن في ناس يعني.
0: أنت طب وين وديته بالبداية يعني؟ هنا كان في عمان وين بالضبط؟ فقط أول في الفرق الأهلية عشان يلعب؟
1: هو أول ما طلع هنا الفرق الأهلية، بعدين كان دوري المدارس. دوري المدارس كل مدورة المدرسة اللي هم كان فيها صعدت المركز الأول،
0: لعب على مستوى المحافظة بعدين على مستوى سلطنة عمان،
1: فشل البطولة جابوا الأول عشان شمال الباطنة في مسقط وجابوا الأول، وبعدها أشكر أكاديمية سمارت، بعدها راحوا اللي هي مملكة إسبانيا برشلونة فيها تجربة وراحوا فيها، وفي لاعبين نفس الشيء موجودين حتى موجودين مع زياد مع هذا، صاروا هي تجربة في إسبانيا.
0: إسبانيا هذا من خلال يعني دخوله في الأكاديمية. أنت سجلت
1: بالنسبة للأكاديمية، وفي بعد دورات ثانية اللي هي عند في أبوظبي موجودة عشان دورة مانشستر سيتي، وعندك الخليجية موجودة في دبي، وعندك حاليا الحين بعد ثلاثة أو أسبوع بالكثير في كواترو. كواترو الخليجية بتكون في عجمان، هذه موجودة سنويا يلعبوا فيها الأكاديمية اللي هي أكاديمية السلطنة، يمكن أغلب يشاركوا فيها
0: أكاديمية سمارت.
1: سمارت موجودة في أظن أعتقد أكاديمية مسقط، في أكاديمية
2: الجوهرة.
1: الجوهرة يعني هذيلة دائما يطلعوا برع في الـ فكيف الأندية اللي تشوف هناك يشوفوا اللاعبين هذيلة، فأكيد اللي هي الأكاديمية يعني يقول للاعب الرقم الفلاني، اللاعب الرقم الفلاني محتاجينه في النادي. فطبعا أنا كولي أمر لأني أعرف إن ما عندنا مثلا في عمان ما عندنا اللي هي المراحل السنية، فأنا ليش أخلي الولد مثلا يقعد في البيت أو إنه يلعب مثلا في عندنا مثلا في الفرق الأهلية؟ بالعكس أنا أطور من الولد على أساس إني أنظر لقدام، يعني أنا أتمنى إن الولد يلعب يوصل للمنتخب يمثل البلد، بس يكون متطور يكون أفضل عن الموجود في البلد
0: ومتأسس صح.
1: أيوة.
0: خاصة أنه هو عمره صغير،
1: عمره صغير الحين حاليا أمامه. هو يلعب يمكن ثلاث سنوات برا عمان.
0: ليش؟
1: لأنه ما في عندنا مراحل سنية هني. الموسم الماضي سووا مراحل سنية اللي هي أظن أعتقد 2009-2010، وأتوقع أنه يمكن ثلاث أو أربع مباريات اللي صعد، يمكن خمس مباريات اللي لعبوا فيها
0: فقط،
1: بس
0: مقارنة
1: يعني يمكن ثلاثة شهور أو شهرين ونص. تخيلي هناك الدوريات اللي برا تبدأ يمكن آخر ثمانية تنتهي أول تسعة أو استغفر الله أول ستة، يعني يمكن كم شهر
0: طويلة.
1: يمكن ثمانية تسعة شهور
0: أو
1: يعني هذه يعني هن اللي عندك المدربين، فالولد ليش ما بيتأسس صح؟ في عندنا مدربين في عمان ما شاء الله يعني عندهم شهايد، لكن وين يودوه؟ وين حق الفرق الأهلية؟ ما في أندية الحين بيقول لك والله الأندية عندنا ماشي مراحل سنية، ليش أنا ما أعمل؟
0: حاولتوا تروحوا للأندية في المحافظة؟
1: ما في مراحل سنية. السنة اللي طافتها
0: يعني أنتوا أيضا كأولياء الأمور إذا اجتمعتوا وتروح، ما في أيضا يعني أحد يسمعكم أنه ممكن فعلا أن النادي ترى مش فقط لرياضة واحدة أو سن معين، النادي للجميع وللفئتين.
1: أكيد لا، بس راحين وش يقول لو في كان مراحل سنية مفروض إن أتمنى من الاتحاد العماني إن في المرحلة القادمة إنهم يعملوا المراحل السنية مش بس عقل 2009-2010، لا يعني في أكاديميات يلعبوها في مثلاً 10 سنوات 11 سنة أنت وطالع فوق، فأنت إذا تبغى تأسس لاعب تأسسه من هو صغير.
0: صحيح.
1: ما يميك مثلاً 2010-2011 تقول لي أنت ما يعني في بعض المدربين الله يهديهم مثلاً اللاعب غلط، إيه أنت من ما أدري شو، إيه أنت كيف أنت تأسس إذا أنا مودينا برا عمان عشان تأسس. أنا لما راح اللي هي طبعاً إسبانيا، تخيل في نادي إسباني انتبهوا للولد، فالمشكلة وش إن أول شيء كان 14 سنة كان عمره، فأنت تعرف الحين إذا أنا وديته يمكن سمعتوا عن الولد اللي راح أبوه عمل باع وسوى على أساس إن الولد يعني لو ما شاف موهبته في الولد ما بيوديه برا.
0: صحيح.
1: فأنا في نادي أشبيلية لما لعب هناك في هذا في نادي أشبيلية، فقال حتى قالوا إحنا نبى الولد لما يكمل 16 سنة جيب الولد، كيف يودي الولد؟ طبعا هذا يبالها مصاريف. فأنا الحين الحمد لله رب العالمين أودي مثلا موجود في الدول المجاورة، يعني يوميا أنا كان في نادي، فمن كثر ما كنت أنا أودي وأجيبه أنا يعني دوام وعلى هذا تعبت، فنقلت نادي ثاني الحمد لله كان في 16 تحت 16 الحين انتقل في نادي تحت 17 فطبعا هم موفرين نقل دائما كل يوميا يودوهم يجيبوهم وارتحت انا من
0: انه صعب صعب انك كل يوم انت بتروح تودي لي دوله كل يوم كل يوم والتدريبات مستمره
1: ولا عندنا ما شاء الله المنافذ عندنا الحدوديه زحمه
0: صحيح
1: اكيد يعني
0: ما يوصل والولد صغير ومدرسه وغيره يعني المساله ما هي سهله خليني اسال هذا السؤال ايضا لهلال هذا الرحله رحله الاحتراف بعد ما يعني تاسست في الاكاديميه وعرفت اساسيات كره القدم في اكاديميه اخوك بعدين كيف صار موضوع انك تحترف في نادي حتى الاماراتي
2: والله رحلتي يعني ما انا حتكلم اخوي ولا شيء ان انا اجيبه انا وحدي سعيت ورحت قربت نادي حتى
0: ليش رحت هناك
2: لان هنا في عمان يعني بدل لا تنطر 3 سنوات لين ما يوصل عمرك 17 نستفيد في الدوريات الخارجيه عشان تتعود على الملاعب الكبيره تلعب مباريات اكثر ويتطور مستواك اكثر واكثر
0: من وين سمعت عن هذا النادي وانه ممكن يحتضنوا المواهب اللي بعمرك
2: ما اني سمعت انا اهلي يعني سعيد
0: كنت تبحث
2: ايه كنت ابحث على نادي الحمد لله يعني رحت نادي حتى نفس الشيء هو قريب رحت المره الاولى وما كان يعني يشلوا عمانيين رحت السنه اللي بعدها الحمد لله اختاروني ولعبت معهم هذا السنه الحمد لله يعني حتى حصلت على هداف الفريق
0: ما شاء الله
2: ولكن يعني صعوبه في التسجيل صعوبه واجد حتى يعني ما لعبت كامل الدوري
0: خبرني يعني التحديات اللي يعني اللي انت تواجهها اثناء روحتك لهناك وخاصه انك انت في المدرسه ما زلت ودراسه وتروح وتمارين وغيره عطني تفاصيل اكثر خبرني
2: يعني صعوبات واجد لكن نقدر يعني نتجاوزها
0: هي بس انا اريد اعرفها هذه الصعوبات
2: اول شيء احنا نطلع من المدرسه 1:30 اخوي ينتظرني برا المدرسه تركب معه ولازم انك توصل هناك النادي 5:00 والطريق وحده هو 3 ساعات من غير الزحمه يعني عشان مدارس لين ما توصل حتى يعني ما تواحي تنزل تتغدى ولا شيء مره تنزل التمرين تلعب تخلص من التمرين تريح تتعشى بعدين تروح سكن تريح على التمرين اللي بعده
0: اللي بعد انت وين ساكن
2: انا من مسقط لكن شيء سكن هناك في شناص
0: فتروح لين شناص او مباشره للنادي
2: مباشره عشان... للنادي بعدين اول ما اخلص تمرين ارجع شناص
0: مره ثانيه حلو وتدرس وين في مسقط
2: ولا ايوه ادرس مسقط
0: في مسقط طب يعني ما وصلت لمرحله انك خلاص يعني تعبت من هذا المشوار
2: اللي بيوصل لازم يضحي شويه اكثر واكثر يعني يسعي عشان للهدف اللي يبغاه يعني
0: وهناك يعني كثير من زملائك من عمان
2: ايوه واجدين
0: انزل انت قلت لي صعب التسجيل هناك ليش على اي اساس يتم اختياركم وبعدين ما شاء الله يعني ودي تخبرني اكثر عن زملائك اللي معك في النادي
2: وصعب تسجيل على يعني عشان المسافه الطريق ومكان الاقامه لكن الحمد لله يعني حاولنا نضحي عشان نتسجل في النادي
0: حلو وزياد كيف هو ايضا سجل في النادي هناك انت سعيد او انه من خلال المعسكر في اسبانيا تم اختياره
1: لا والله بس هو انا كان في اكاديميه اللي عندنا منطقه هناك خضراوين
0: في لوا
1: في شناص
0: موجوده
1: ايوه من ضمن هو لانه اللي هو الماسك المدرب ماسك هناك فقال لي انا ابو زياد روح يلعب وياي احنا بنلعب دائما يلعب مباريات ويا الفرق اللي هي الاماراتيه الانديه الاماراتيه فقلت له خلاص شيل الولد ما في اشكاليه راح ما شاء الله يعني لعب كذا نادي وطلبوه كلهم الانديه هاي اللي راح وياه كلهم طلبوه لكن مثل ما قال الهلال حسب التسجيل كان شويه لازم تكون شغال هناك لازم عشان عقد عمل وتكون يعني هذه الأشياء لكنهم يوفروها لهم كنادي أو أنه يسجلوه محترف طبعا هم الحين طبعا على الهوية الإماراتية وكذا يكون مقيم حاليا يعتبر هو مقيم من يسجلوه فطبعا بعد هذه بعد ما راحوا هنا وشافوا كذا نادي طبعا وديت يمكن 6 أندية أو 5 أندية من ضمنهم هو نادي حتى بالبداية ونادي مصفوت، وديته نادي الفجيرة ونادي العروبة
0: ما شاء الله.
1: هذه كلها والسبب ما قدروا يسجلوا. بعدين سبحان الله يمكن آخر شيء يعني المدرب اللي جزاه الله خير اللي هو خالد الزعابي ما قصر جزاه الله خير، فشاف الولد كان لاعبين مباراة ودية اللي هي طبعا العروبة مع هذا، فشاف الولد قال يسأل الإدارة قال له ما الولد من وين؟ قال له من عمان. قال له أنا أريد الولد. قال لي خلاص كلمني قال ريد الله. قلت له والله الولد ولدكم إذا تبوا سجلوا أنا ما في إشكال يعني. فالحمد لله رب العالمين سجلوا ولعب سنتين معاهم. السنة هذه طبعا اللي هو نص السنة أقول نص الموسم هذا انتقل من نادي الفجيرة لنادي حتى. فالحمد لله كان في 16 وطبعا الحين راح 17 حين يلعب في تحت 17
0: تحت 17 سنة. طب يعني إيش أبرز التحديات اللي فعلا أنت اليوم كولي أمر تحسه وأنت يعني ابنك بعيد عنك بحيث أنه كل أسبوع هو لازم يروح يحضر تدريبات وعشان أنه أيضا فعلا يطور من مستواه بالإضافة إلى وجوده في المدرسة؟
1: لا هو يوميا يروح مش كل أسبوع.
0: يوميا
1: يروح الإمارات
0: مش في الويكند؟
1: لا
0: يوميا
1: يروح، يعني مثل ما قال هلال يطلعوا الساعة 1:30 وصلوا يمكن قريب الثنتين يعني تغدى ما تغدى على طول يروح. متى يرجع؟ يرجع لي على قريب الساعة 10 بالليل يعني.
0: واليوم الثاني يروح المدرسة والجدول هو
1: يوميا. وبعد شوف عندهم المباريات الصادف سبت وأحد، سبت وأحد يعني هذه السبت والأحد احنا الأحد هنا عندنا دراسة فهو عنده مباراة، أنا أضطر أني أنا أشله من المدرسة أطلع من المدرسة على أساس أني أنا أروح معاه أروح المباراة. أغلب مبارياته أنا راح وياه، أنا أشله وياه عشان لأن أنا مساندنا أنا وياه، لأن الولد أنا في نفسي أنا بطور الولد والولد في نفسه هو يبي يطور نفسه. فأنا زعلان على شو؟ عشان المنتخب. أقول ليش هذا الولد يعني أنا شو ما عشان ولدي بس في ناس مثل هلال في ناس المراحل هذه يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني ما أقلل من الموجودين في المنتخب حاليا المراحل السنية مقصد المنتخب الفريق الأول المراحل السنية هذه، فما شاء الله عندنا الموجودين في الدوريات اللي برا يعني أنا أشوفهم أفضل عن الموجودين عندنا. فما أعرف ليش اللي هي ما صار الاستدعاء لهم في المعسكرات، فأنا تمنيت أنهم يستدعوهم على أساس أوكي أنت كتجربة أنت
0: أبدا ما حد كلمك على أساس أنه يتم استدعاء ابنك في
1: ما في هذا لا هم حطوا لك قائمة حطوا قائمة للمستدعين لأنهم كيف يعرفوا الولد؟ ما يعرفوا الولد. أنت إذا كونك أنت مثلا كاتحاد المفروض يكونوا فيه كشافين يطلعوا لك مثلا يعرفوا أن فيه لاعبين أكيد الاتحاد العماني يعرف من لأن الرسائل تطلع من الاتحاد أن هذا اللاعب ما لعب في نادي هني وعندهم الأسماء موجودة، فأنت ليش ما تخلى الكشافين
0: باللاعبين اللي
1: أيوة لأن أول ما تسجل هناك يطرشوا رسائل على أساس مثلا اللاعب فلان الفلاني هل أنه يلعب في النادي الفلاني في عمان؟ طبعا إذا ما كان يلعب خلاص لا
0: يتم اعتماد
1: أنه ما يلعب فأريد أن هناك يقدروا يسجلوا، لكن لو هنا كان يلعب في النادي في عمان صعب أنك تسجله.
0: طب هلال أنت بعد يعني ما خطر في بالك أو ما ودك تكون فعلا في المنتخب؟
2: والله كل حد يعني يتشرف أني مثل المنتخب لكن بعد بالي 3 سنوات لين ما وصل المنتخب يعني بس أنه فيه ناشئين شباب أولمبي فريق أول يعني لو في منتخب للبراعم راح أحصل فرصة
0: أنك تكون تلعب معاهم وغيره. كم عدد المباريات تقريبا أو نعم المباريات اللي تلعبوها هناك
2: في الإمارات؟ تقريبا من 45 مباراة إلى 50 مباراة.
0: ما شاء الله إلى 50 مباراة
2: يعني كل نادي تلعب ضد 4 مرات لازم أكيد بتتعلم يعني وتطور مستواك
0: طبعا لأن نسبة الاحتكاك بشكل كبير ومستمر أنك أنت فعلا في مباريات قوية مع منافسينك في الأندية الأخرى. ايش كثر تحس أن تغيرت أنت وتطور مستواك مهاراتك تطورت لما رحت في نادي حتى؟
2: والله تطورت واجد يعني تحسن مستوى عن السنه الماضيه حال ذي السنه. انت تتكلم يعني تلعب ملاعب كبيره كل حتى في التمرين حتى في المباراه كلها ملاعب كبيره يعني وشيء منافسه تحتك مع الانديه الثانيه. نفس الوقت يعني أربعة أدوار ذهاب وإياب ذهاب وإياب يعني في كل نادي تلعب ضد أربع مرات وهناك شيء ما بس دوري شيء كاس وشيء سوبر يعني العديد من الدوريات
0: ما يقتصر على الدوري نفسه بعد الفريق البطل ممكن يلعب السوبر وأيضا الكاس اللي هو أيضا ممكن يحكم البطل أيضا في الدوري. فأخوك لما رحت انت هناك وهو عنده أكاديمية هنا إيش قال لك لما شاف مستواك أكيد تغير وتحسن؟
2: غير يعني واجد واجد تحسن يعني حتى هو استغرب يعني مثلا كنت هنا في عمان ملعب كبير حتى ما ألعب يعني إذا لعبت بتلعب يمكن في الأسبوع مرة واحدة بس تمارين وما مباريات. أما هناك في الإمارات ما شاء الله يعني أكيد أكيد الكل بيتطور مستوى بيستفيد لأن هناك تتكلم عن مباريات كثيرة تعلم منها
0: وما يعدي أسبوع إلا أنت عندك كم مباراة.
2: إيه وكل أسبوع مباراة من غير الكاس من غير السوبر هذا تقريبا يمكن هذا الموسم كامل 15 تكلم عن المباريات واجد يعني
0: حلو. أكيد إحنا نعطي الفرصة أيضا اللي حابين يتدخلوا معنا عبر الاتصالات على 22-001-027 وناخذ هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
3: مساكم الله بالخير.
0: مساء النور. هلا وسهلا من معنا.
3: معك أبو محمد الدوشي من صحة.
0: أهلا وسهلا فيك أبو محمد تفضل حياك الله.
3: والله أولا يعني حبيت أشكركم جزيل الشكر على يعني طرح مثل هذه المواضيع المهمة اللي تهم رياضتنا والرياضيين بشكل عام وخاصة أبنائنا في المراحل السنية.
0: نعم
3: موضوع جدا مهم وأنا يعني نقول يعني يفترض أن يكون هذا محط اهتمام. النقطة أولى أنا أحب أقولها أن نحن كمراحل سنية في في في سلطنة عمان نحن في يوم من الأيام كنا أبطال آسيا وكنا رابع العالم. ف يعني المراحل السنية والمواهب العمانية دائما ما كانت تثبت نفسها وهي في مرحلة الناشئين أو الشباب، لكن دائما ربما يكون التغيير ما بعد مرحلة الشباب، ضعف النتائج تجي ما بعد مرحلة الشباب. أنا كنت أتمنى بالفعل أن يكون في دراسة حقيقية لهذا الموضوع ويعني يكون في اهتمام في هذا الجانب. إذا كان إحنا عندنا الخلل، إذا كان إحنا نملك الموهبة يعني لاعبينا موجودين عندهم مواهب،
0: طيب إيش اللي ينقصنا؟ ليش إحنا ما نرجع ننافس فعلا على هذه الألقاب ومشاركاتنا الدولية تكون كبيرة في ظل وجود عدد كبير ما شاء الله من يعني الشباب وأبنائنا الموهوبين في هذه الرياضة؟
3: أستاذة سميرة اليوم مثل ما تعرفين أنت يمكن وأنت يعني كونك رياضية في الأساس ومطلع أكثر من الجميع يعني الموجودين الآن مطلع على موضوع الرياضة. اليوم الرياضة ما صارت نفس السابق، الموهبة ما راح تحكمك، ما راح تكون كل شيء. الموهبة إذا ما تم تنميتها وما تم تأسيسها بالطريقة الصحيحة ما يعني ما راح تعمل لك شيء. ونحن يعني منتخباتنا الوطنية خاصة في المراحل الأولى يعني عندهم الموهبة، واضح أن اللاعب العماني موهوب لكن تأسيسه كان متأخر جدا. ثاني شيء المنظومة اللي يلعب فيها، كيف المنهجية اللي يشتغل فيها، كيف اللي يعني طرق التدريب. أنا حقيقة أذكر في واحدة من مقالات أحد الأندية اللي يلعب في دوري عمان أحد المدربين صراحة هذا التصريح جدا كان مهم، يعني مدرب أوروبي يقول أنا أعلم اللاعبين ما زلت أساسيات في كرة القدم في التكتيك يعني أو يعني، وهذا يعني مؤشر يعطيك أن اللاعب يوصل لهذه المرحلة ما متأسس صح أو ما عنده تأسيس صحيح،
0: ما فاهم حتى في أساسيات اللعبة نفسها
3: عليك نور. فالتأسيس طبعا أنت لازم اللاعب سنويا تقيم هذا اللاعب كم ساعة تمنحه من التدريبات، إيش هي التدريبات اللي يأخذها، إيش هي المراحل. أنا ما معقول أجي مثلا هذه السنة أخلي الفريق يجي مدرب بعد السنة اللي بعدها يبدي بمن الصفر، فتبقى العجلة تدور في مكان واحد ما يتطور اللاعب عندنا. فمن المهم أن تكون في منظومة وفي أسس وفي يعني خطة لتنمية المهارات لتنمية اللاعبين أو المراحل الفنية. حقيقة ربما الشباب الموجودين البطل الهلال الرحبي ويمكن اللاعب زياد ومجموعة كثيرة أيضا من اللاعبين العمانيين اللي موجودين في دول أخرى يعني ربما وجدوا البيئة هناك هنا ما موجودة. حقيقة هنا كان في دوري أنا يعني أقول إن الدوري تحت 15 سنة كان موجود ولكن
0: وين اختفى؟
3: مثل ما ذكر الأخ طارق إن الدوري ككل الفريق اللي خذ اللقب اللي لعب جميع المباريات المتاحة لعب فقط 5 مباريات ثلاثة في الدرجة في المرحلة الأولى ونصف النهائي والنهائي لا 5 مباريات كيف تأسس لاعب إذا تتكلم في سنة 5 مباريات طبعا السنة هذه تم إلغاء البطولة أو المرحلة اللي هي تحت 15 سنة يعني يفترض أنه كان تحت 15 سنة هذه السنة يعني يكون دوري حقيقي على الأقل يستمر لفترة طويلة لكن هذا الشيء ما صرنا نشوفه. السبب اللي يعني
0: ليش تعتقد ليش أنه ما عاد في اهتمام لهذه الفئة السنية وما عاد في دوري أو حتى يعني من يحتضن هذه الفئة؟
3: أستاذ سمير أنا عندي رأي يعني في هذا الموضوع قد أنا ما ألوم مثلا الاتحاد أو ما ألوم الأندية لأن مواردها ضعيفة والكل يعرف الوضع ما يخص الموارد دائما
0: أنت بس تريد تأسس لمستقبلك لم أنت أيوة. بتضل على نفس الحال أنت ما تفكر في لحظة يعني لحظية أنت بكرة من راح يشيل اسمك كنادي ومن راح يشيل اسمك أيضا كمنتخب البلد على أساس أنك أنت ما كل منافسة تجلس تنقهر إذا والله خرجت مبكرا من البطولة. في النهاية حلمنا جميعا أن احنا نشوف منتخباتنا ينافسوا أثناء المشاركات الدولية.
3: بالفعل اتفق معك يعني لكن لا تنسى ما قلت يعني شوف بعض التجارب العالميه انا اذكر منتخب يعني اوروبي منتخب المانيا على اساس يفوز في كاس العالم عمل خطه لمده 20 سنه بدا فيها من المراحل السنيه. نحن اليوم يعني نجي ونقول نحن خلال بنعمل خطه لمده 5 ولا 4 سنوات ما تكفي. اذا كانت دوله مثل المانيا وعندها القاعده الاساسيه والمراحل السنيه وعندهم البيئة المناسبة والخصبة والتأسيس الحقيقي ومن سنين تعمل خطة لمدة 20 سنة نحن ما ممكن نحقق شيء في 5 سنوات. نحن اليوم إذا فعلا أردنا في يوم الأيام أن نلعب في كأس العالم وأن ننافس المنتخبات الأخرى نبدأ من الآن بالاهتمام بالمراحل السنية نبدأ ب10 سنوات 11 سنة 12 سنة ونحن رايحين مع المجموعة هذه نبدأ نأسس خطوة بخطوة معاهم الجماعة هذه لأن أنا أوصل لما يكون عندي لاعب وصل 16 سنة وهو متأسس صح خلاص يبدأ يتعلم الأمور التكتيكية وتعطي أيضا رؤية للمدرب إن أنا كيف أقدر أن أخلي هذا اللاعب يترجم الخطط التكتيكية في الملعب كيف يطبق أفكاري. اليوم اللاعب مش فقط مهارة يعني اليوم منتخب البرازيل يعني منتخب متفوق جدا في المهارات يمكن ربما الدولة الأكثر موهبة في العالم ما راح تصار تحقق كأس العالم. ليش؟ لأن الدول الأوروبية واللي تعمل على التأسيس الحقيقي صارت هي المفضلة اليوم أنها تحقق هذه البطولات. فبأمانة يعني أنا الفترة الحالية أنا ما ألوم الأخوة اللي إذا يروحوا ويحاولوا يوجدوا بيئة يأسسوا فيها أبنائهم لأن أبنائهم إذا استمروا بالبقاء على الفرق الأهلية وعلى البطولات البسيطة هذه ما راح يتأسسوا بالطريقة الصحيحة. وأنا أقول أن هؤلاء يفترض أن نحن نوقف معهم لأن بالفعل اللاعب العماني فارض نفسه الآن مثل ما ذكر
0: ويختفي يعني الأنظار يعني احنا شفنا عدد كبير من اللاعبين الصغار اللي فعلا من خلال مشاركات أو مناسبات معينة أندية كبيرة ودها أنه فعلا تحتضن هذا اللاعب وهو لاعب عماني.
3: صحيح اليوم نحن نفتخر اليوم أنا كنت أشوف إعلانات لأحد أبنائنا في أسبانيا وبدعم من مشكور من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وحقيقة يعني أنا أتكلم وأقولها بكل أمانة هذه الوزارة قائمة بدور جبار وجهد وأشكر فيها كل موظف حقيقة. ما ما ما ما رحت في جهة إلا ولقيت أبوابهم مفتوحة ويعني داعمين. لكن موضوع المراحل السنية هذه أيضا مش في نطاق اختصاص الوزارة، وهذا الشيء يعني معروف في عملية تنظيم البطولات المحلية وكذا، هذا يعني يتبع الاتحاد.
0: نعم
3: الاتحاد نعم، فنحن ما نلوم الوزارة، لكن كوزارة يعني
0: شو رسالتك للاتحاد؟ إيش اللي ودك فعلا يتحسن في هذا الموضوع؟ يعني أكيد أنت ابنك وكثير من الآباء وأولياء الأمور اللي شايفين أبنائهم ما حابين أنهم فعلا يحبطوهم، بالعكس أنه يطوروا من هذا الموهبة.
3: والله أنا رسالة للاتحاد أنه يتابع، يعني يتابع مستقبل منتخباتنا الوطنية.
0: نعم.
3: ومستقبل منتخباتنا الوطنية يبدأ بهؤلاء الأبطال. أنا أقول اللي موجودين لازم توفر لهم بيئة المناسبة، ولازم تكون في يعني تخطيط سليم لكيفية يعني إيصالهم للمراحل القادمة.
0: نعم.
3: اليوم ما راح يكفي أبدا فقط يعني أن نعمل المراكز هذه لمدة 3 أيام، هذه ما راح تبني لي شيء أبدا ولا راح تحقق لي شيء. لازم أنا أشتغل على الساعات، أعرف هذا اللاعب قبل شهر كيف كان عندي وإيش اللي حصل، حتى يعني كبيئة للمواهب. ولازم أنا أسوق لاعبيني، لازم أنا أجيب المنتخبات، لازم أنا أدفع في المراحل السنية. صدقيني يعني أنا لاعب في هذه المرحلة إذا تأسس صحيح بكرة راح دورينا راح يكون ممتع
0: فعلا. نستثمر فيهم الحين وانت راح تجني يعني نتاج هذا الاستثمار مستقبلا من خلال فعلا دوري يعني ممكن اللاعب يستمتع فيه، والجمهور ايضا ممكن يحضر ويشوف كرة قدم ممتعة مثل ما هو يسافر لدول اخرى عشان يتابع والله ولا جالس على التلفزيون ويتابع دوريات خارجية.
3: بالفعل. وايضا نقطة الاكاديميات الكروية، اليوم صارت اكاديميات كروية واقع موجود ومفروض. ولو نرجع ماديا الأكاديميات أولياء الأمور تدفع للأكاديميات هذه عشان تدرب أبنائها. فأنا أيضا كاتحاد لازم يعني أنظر لهذا، أنا أقول المنجم المواهب، يعني أنا ما يمنع أن نعمل بطولات حقيقية لهذه الأكاديميات بمبالغ يعني تستحق. وصدقيني يعني الأكاديميات راح تكون روافد للأندية سواء كانت مراحل سنية ومن الأندية إلى المنتخبات، لكن بالفعل نحتاج اشتغال حقيقي.
0: وما يموت حلم اللاعب في الأكاديمية وانتهم بعد الأكاديمية يختفي أو يصل إلى مرحلة الإحباط، لابد من وجود فعلا احتضان حقيقي لهؤلاء اللاعبين.
3: أستاذة سميرة، بعض اللاعبين على مستوى الخليج عمانيين في بطولة كواترو الخليجية مثلا أحد البطولات، كان اللاعب العماني ما تحضر منصة التتويج إلا فيها أفضل لاعب، سواء كان أفضل لاعب، أفضل حارس، أفضل مدافع، أفضل مهاجم. اللاعبين العمانيين فارضين نفسهم في المراحل السنية. هؤلاء يرجعوا بعد سنوات ما يلقوا مكان يعني يمارسوا فيها الرياضة، ما يلقوا بيئة تحتويهم، ما يلقوا توجيه الحقيقي، فطبيعي يعني مسار الموهبة تنتهي.
0: نعم.
3: إذا أردنا، وأنا أقول لها من الآن وأقول وأتوقع أن الكثير من المتابعين يشاركوني، إذا ما أردنا مثلا إلى الوصول إلى كأس العالم في يوم من الأيام، لازم نبدأ من الآن، لأن مشوارنا طويل. مشوارنا طويل جدا. إحنا ما ممكن أنك أنت تغير تقول أنا عندي منتخب في 4 سنوات بغير يعني. طيب نحن لو لاحظنا حتى في المباريات الأخيرة ما في تغيير حتى في أسماء اللاعبين، فأنا إيش التغيير اللي أنتظره بعد 4 سنوات؟
0: فعلا أكيد
3: هذا كلام، وأنا أتمنى بالفعل أن ينظر لهؤلاء الشباب وخاصة اللاعبين اللي موجودين في خارج السلطنة، اللي لعبوا مثل ما ذكر اللاعب هلال تقريبا 40 مباراة من بداية التحضيرات، البطولات الودية ثم بطولات الدوري وبطولات الكاس، وأيضا يعني المباريات الأخرى التحضيرية والمعسكرات اللي موجودة هناك. على الأقل نستفيد منهم لأنهم في النهاية هم أبناء الوطن.
0: صحيح نعم، والوطن أولى أنه فعلا يولد هذه الطاقات لخدمة سلطنة عمان من خلال تأسيس منتخب يمثل السلطنة في مختلف المحافل. أنا شاكرة لك هذه المداخلة، ونتمنى فعلا أصواتكم اليوم تصل للجهات المعنية وتكون في وقفة حقيقية لهذا الموضوع، لأنه فعلا ما ممكن تصحى خلال سنة أو سنتين تقول والله يلا أنا أريد أوصل كأس العالم. المنتخبات اللي موجودين في كأس العالم لازم تبحث عن تاريخهم وكيف وصلوا وكم صرفوا وكيف استثمروا أيضا في اللاعبين لكي يصلوا إلى هذا المحفل العالمي. شكرا لك يا أبو محمد، ونتمنى نسمع أخبار طيبة بإذن الله.
3: إن شاء الله نتمنى حقيقة، وأنا أيضا أشكركم مرة أخرى على يعني فتح هذا الموضوع وطرح هذا الموضوع حقيقة المهم جدا لكرة العمانية، وأشكر أيضا ضيوفك الكرام اللي
0: موجودين معك. الله يحفظك، شكرا شكرا الله بارك الله فيك، شكرا لك. طبعا سمعنا الاتصال أبو محمد، ودي أسمع رأيكم، إيش رأيك بداية تكولي أمر، يمكن ما أعرف شو رأيك بالكلام اللي سمعته.
1: نفس الكلام، جزاك الله خير يا أبو محمد على المداخلة، كفيت ووفيت، كنا الكلام هذا نتكلم فيه يعني. فأتمنى الحين من الاتحاد أنه ينظر في الأولاد الموجودين خارج عمان، فما تقليلا في الموجودين عندنا في عمان، لكن أجربهم يعني كمعسكرات الحين مثلا أجيب اللاعبين، أنت شوف الولد هذا كيف مستواه إذا كان الولد
0: الحين الإجازة الصيفية يعني.
1: أي يعني الحين أنت مثلا عندك مثلا أكيد في بطولات جاية الحين بالنسبة للناشئين اللي هم 2010، عندك البطولات 2009 و8 موجودة، واللي هو الأولمبي شباب وغير الفريق الأول. فأتمنى يعني أنهم يستدعى مثلا كمجموعة دائما معسكرات، مثلا هو يحطيها يمكن أسبوع أو 10 أيام، مثلا أنت استدعيت اليوم مجموعة، المعسكر اللي بعده يستدعى مجموعة، فأنت تنظر تشوف، أنت في النهاية أنت تأخذ الأفضل عشان المنتخب يكون قوي. أنت لازم تنظر لتشوف الأشخاص في عمان أو غير عمان.
0: صحيح.
1: فعشان أنا حصل منتخب قوي فأنا لازم أعمل هذا الشيء. طبعا الحين عندنا في الدوري اللي طبعا كل الدوريات الحين وقفت، طبعا الناس كلها تشوف عشان كأس العالم. فأتمنى يعني يكون في معسكرات بالنسبة لهذا، وتكون مراحل سنية ثانية يعني. ما لازم مثلا الحين 2010 2000 اللي هو طبعا الناشئين الشباب مثل ما قال هلال، لو في مثلا اللي صار منهم أشبال، لما أنا استدعى مثلا هذه الأشبال 2014 أو 2013 أو 2015 اللي هو 12 أو 11، فلما أستدعي هذه الجماعة والشباب ذيله، فمن مرحلة لمرحلة وأنا قاعد أسس فيهم، صدقني بعدها مثل ما قال أبو محمد 4 أو 5 سنوات بشوف منتخب عمان جار الكبار
0: بإذن الله. هذا اللي نتمناه والله.
1: يعني الحين أنا طبعا الكل زعلان، أنا قاعد أطالع كأس العالم اللي صعدوا الحين، إحنا بالنسبة خلي الأوروبيين، بالنسبة للعرب اللي صعدوا والخليجيين اللي صعدوا، وش أفضل منه؟ والله ما أشوفهم أفضل منه، بس يمكن كإمكانيات اللي عندهم يعني أفضل منه، ممكن هم تجنيس ما ادري احنا، لكن احنا مواطن يعني ما شاء الله ما شاء الله عندنا شباب يعني اتكال عليهم ما شاء الله يعني، لكن ما نفس الوجوه. انا انظر للدوري كامل، فابحث ابحث في يعني في عمان بتحصل، ما تقليل في اللاعبين، لكن في انا اشوف ان في لاعبين افضل عن اللاعبين الموجودين الحين، يسامحوني يعني عن الشباب الموجودين في المنتخب، لكن اهم شيء هو وش المنتخب والبلد. فانا اذا انا بصعد هناك اودر المجاملات، اودر والله ان انا هذا ما اعرف قريبي وهذا ما، لا اخلي المدرب يختار من نفسه، المدرب هو المقتنع، لأنه يعرف أني أنا كمدرب لو أنا بكرة خرجت من المنتخب مثلا خسر المنتخب، أول شيء حمله من حمل المدرب، بيقول لك المدرب أنت ما عملت، مش المدرب، المدرب إذا ما اللاعب ساعد المدرب بعد في نفس الوقت المدرب روحه ما يقدر يسوي شيء.
0: فعلا أكيد. أنا راح أكمل معكم هذا الحديث، أستأذنكم إلى فاصل قصير ونرجع نتواصل.
1: شكرا.
4: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب، وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: المادة 60 من قانون العمل: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
8: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
9: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
8: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
9: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
8: فلنعرفها للعالم.
9: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
10: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24-77-6262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
11: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
12: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هلا كافيه ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هذا الحديث الشيق اكيد عن ابنائنا اللاعبين الصغار بطموح الكبار.

0: كانت الصعبة أو الطريفة اللي حصلت لك خلال مرحلة تدريباتك يعني في عمان أو حتى في نادي حتى؟ عطني كذا بعض القصص والمواقف.
1: والله هي يعني عن مواقف، لكن يعني احنا ما نسميه مواقف صعبة، نحاول يعني نسعي عشان نوصل الهدف اللي بغينا. أنا كما تقول انك تضرب مثلا خط للإمارات، هذا واحد صعب يعني في كل اسبوع، حتى يعني ما تقدر مثلا الإمارات تغيب من المدرسة ترجع متأخر مثلا من بعد المباراة، توصل البيت ساعة 3 ما توحي تنام حال اليوم الثاني. لكن هي ترى اللي بغى يوصل يعني لازم يضحي شوية عشان يعني كما تقول يوصل حال الهدف اللي بغى لنا. وقت يعني صعوبات، لكن احنا ما نسميها صعوبات، وقت قوية مطباتية ونحاول نتجاوزها.
0: يعني تحاول تتجاوزها عشان تحقق حلمك. حلو. طب في يوم من الأيام قلت لا أنا خلاص يعني من كثرة التعب ما راح أكمل؟
1: لا ما
0: بعدك صامد. كفو عليك، أوك دايما كذا تكون بتحمس وتسعى فعلا لتحقيق أحلامك. طب لما رحت نادي حتى وانت كانت لك تجربة أيضا في الأكاديميات هنا، شو أكثر الأشياء اللي لفتت نظرك وما توقعت أنك تشوفها أساسا بما أنك أنت ما متعود عليها؟
1: والله الملاعب، حتى يعني المباريات والأندية منافسة وايد قوية تحتك، تلعب مرات مع ناس أكبر عنك وتستفيد من المدربين أخواني اللاعبين. الحمد لله يعني حاول وقفوا معي عشان نطور من مستواي.
0: هي بس الملاعب أول الأشياء اللي لفتت نظرك يعني.
1: ملاعب.
0: هي. توقعت يوم من الأيام إنك تحضر هذه الملاعب وأنت في عمر صغير وتتمرن فيها؟
1: لا.
0: تجربة مختلفة.
1: كانت تجربة يعني مميزة، الحمد لله توفقت فيها. استفدت منها، حضرت مباريات مال الفريق الأول، حضرت مباراة العين. أنا استمتعت. كانت فرصة حلوة مميزة.
0: وأكيد بتستمر فيها وتكررها
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إنزين خليني أسألك عن المدربين هناك، زملائك اللاعبين إيش عادة يقولوا لك؟
1: قولوا لي يعني ثاني يوم أنا ما دائما أحضر التمارين. ليش ما تجي التمرين؟ ليش ما تجي التمرين؟ مرات يصير لنا ظرف أنا ما أحضر التمرين وأنا أحضر المباراة. لكن احنا نحاول يعني
0: انك تستمر. إيه. طبعا موهبتك ايش يقولوا لك؟ يعني لعيب ولا لا لازم تطور مستواك ولا ايش؟
1: لا يقولوا لي لعيب.
0: لعيب ها؟ إيه. حلو ما شاء الله عليك. انزين لما تروحوا انتوا في الباص مع بعض ايش عادة تسولفوا؟ ايش دائما همومكم المشتركة انتوا كلاعبين عمانيين تروحوا تلعبوا هناك في النادي؟
1: راح الباص يعني عادي، ما كنا مباراة ولا شيء يعني. هي
0: غير تكونوا تعبانين ونايمين
1: ما يكون يعني سولف الباص عادي يعني مباراة
2: رجوعهم بعد المباراة تلقاهم خلاص ميتين
0: ميتين من التعب
1: يعني المباراة هي استمتاعية.
0: حلو.
1: نفكر فيها وقت.
0: نعم. حلو. وهناك يشجعوكم دائما انتم؟
1: ايوه يعني حتى اخواني دائما يحضروا معي.
0: حلو.
1: يحفزوني على كل مباراة.
0: كم عددكم تقريبا اللاعبين العمانيين اللي يلعبوا في نادي حتى؟
1: من مسقط 6.
0: 6 من مسقط بس. أيوة. ومن الباطنة
2: من عندنا احنا مشناص. هو يعرفهم اللي في المرحلة اللي عنده تحت ال 14 اتوقع يمكن 7-8 في الفريق عندهم.
0: أيوة. يعني اكثر من 15-16
2: اللي تحت ال 17 نفس الشيء يمكن 6-7.
0: ما شاء الله عدد كبير يعني. أيوة. وكلهم في نادي حتى.
2: نادي حتى. أيوة.
0: لان الاقرب يعني
1: هو شيء حتى يعني مسقط عندنا
2: هو الفجيرة وحتى ومصفوت يعني اقرب لنا لان احنا على الحدود.
1: وشيء حتى يعني من مسقط عندنا نصهم يلعبوا في نادي راس الخيمه. حتى يعني تقريبا 4 لاعيبه، حد من مسقط، 2 حد من السويق، حد من شناص، يعني كلهم متوزعين على جميع الانديه،
0: عدد من الانديه وكلهم ما لاقين مكان هني. فيبحثوا عن الاحتكاك.

0: الحين ما شاء الله في واحد اللي هم في راس الخيمه اللي هو ادم ومؤنس وشاب، يعني ما شاء الله هذا شوف، يعني مؤنس يلعب مدافع لكنه هداف على طول قامته، ما شاء الله هداف. عند ادم نفس الشيء، الشاب نفس الشيء، يعني ما شاء الله لاعبين ما شاء الله موهوبين. لو ما موهوبين مستحيل يسجلوك في النادي. مستحيل. اشوف اول شيء لما تجي وتشوفك المدرب، تخيل انا زياد لما انتقل من الفجيره حتى طبعا كان في 16 لما انتقل هناك، قال انا شاف شوي اللعب هذا، قال انا بروح مرحله شوي اصعب، اجرب الاصعب شوي. فلما رحت هناك قال لي والله الاداره لا انا ما اقدر اسجل الا ما اشوف المدرب. اوكي انت ما مشكله، انت موجود في الامارات ما في اشكاليه، لكن المدرب اسباني. فقال لي لازم المدرب يشوفه، طبعا انت جاي من مرحله 16 لل 17. قلت له انا ما في اشكاليه، لكن انا واثق بوالدي انه يعني بيدخل اساسي. وطبعا هناك في قصه ثانيه حق الولد لما كان في الفجيره، لما راح هنا شاف المدرب التمرين الاول الثاني الثالث قال سجله، نقلته من الفجيره ولعب اساسي كل المباريات اللي انتقل، يمكن 6 مباريات من 16 17 لعب فيها اساسي. اول ما راح موجود هو في الفجيره، اول ما جاء كانوا في مدافعين كان يلعبوا في المنتخب عنده في الامارات المراحل السنيه. فلما جاء هو مسك لعب وياه مدافع، هو اصلا اول ما راح بعد ما طلع من الحراسه مثل ما قلت لك قبل لعب وسط. بعد الوسط المدرب اللي هناك طبعا كل مدرب له نظره، شاف الولد بنيته الجسمانيه فقال له انا باك مدافع اخر واحد، خلاه اخر واحد. كان لاعب الموجود هو اخر واحد وكان يلعب في المنتخب مراحل سنيه في الامارات. فالحمد لله رب العالمين جاء الولد ومسك مكانه يلسع على الاحتياط. المباراه الاولى الثانيه الثالثه حتى في الباريات قام يسجل، هو مدافع هو يسجل. فبعدها شو سوى؟ قالوا احنا نعطيك شاره الكابتن. فهني شويه صارت حسيت ان صارت فيه حساسيه. فانا رحت للاداره قلت لهم الولد اي شيء تبوه بيسوي لكم، لكن لو سمحت شلوا عنه شاره الكابتن. قال لي ليش؟ قلت له قائد ما مشكله، لكن تعرفوا انتم هذا مقيم وانتم تعرفوا روحكم الحساسيه اللي صايره، يعني ولعب مكان شخص وكان عندكم اساسي وكان يلعب في المنتخب ولدي يعني يلسه احتياط. يعني تخيل بعد ما تواجد عندي الولد في النادي هذا ما يلعب المباريات ابدا لان مكانه خلا، وفي نفس الوقت لما يحتاج مهاجم بعد يودي ولدي قدام عشان يسجل الاقوال. فقال احنا بنعطي هذا. قلت لهم لعب المباراه الاولى الثانيه صارت حساسيه، فقلت لهم شيلوا شاره الكابتن عنه. فتم يلعب قلت لهم عشان ما يقعد يفكر والله انا كابتن، وتعرف الكابتن خلاص انت اللي تمشي اللاعبين كلهم. يعني اي شيء يستوي طبعا الاداره تجي تحملك انت، يا فلان انت كونك كابتن الفريق انت تكلم اللاعبين عن الازعاج عن المشاكل، عن خاصه في المباريات اللي هم يروحوها في الملاعب الثانيه. في الباص نفس الشيء. فهني كون المدرب اللي هو الكابتن، فقلت احسن عن اول راسه يكون لاعب حال اللاعبين الباقيين بدال يكون كابتن وصير حساسيه وكذي.
1: فعلا
0: والحمد لله رب العالمين الله وفقه، يعني ما شاء الله. واحنا نطمح للاشياء اللي طبعا ان شاء الله انه يكون يوصل للمنتخب الاول
1: باذن الله. باذن الله هذا اللي نتمناه احنا ايضا. اكثر مبلغ صرفته عليه عشان يعني
0: والله
1: فعلا
0: انا ما
1: استمر؟
0: الحمد لله رب العالمين صرفت ممكن على حساب اني لما كنت في الفجيره اني شويه تعبت على اساس اني رايحت وجت اللي جايه سايره وهذا. فبعدين الحمد لله لما انتقل حتى طبعا موفرين نقل نادي حتى جزاهم الله خير. فهني طبعا لا ما شاء الله، يعني هو الولد يعني كل انا نفسيا لما اول ما بدا فلما اروح المباريات اللي يلعبها انا اتخوف، ما عشان شيء، كونه هو يعتبر محترف فيقول انتم مسجلين، يعني خاصه اللي هم الاولياء الامور اللاعبين المواطنين هناك، فيقول انت سجلت لك لاعب ما يفرق عن اللاعبين المواطنين ليش سجلته؟ فهذا اللاعب اذا ما فرق عنهم ليش سجلته انت؟ فانا كل مباراه احضر هنا ايدي على قلبي. أقول أتمنى أن يكون فارق بينهم. والحمد لله رب العالمين كل المباريات بشهادة الإدارة وبشهادة هذه يكون أفضل من 3 لاعبين، وكانوا يقدمون لهم مبالغ مالية على أساس يحفزوهم
1: مكافآت
0: كل بعد كل مباراة. هذا كان في الفجيرة. لما جاء هنا طبعا هناك أنا لما شليته خلاص أنا واثق في الولد الحمد لله رب العالمين. لما جبته حتى لما قال الإداري لازم يشوف المدرب قلت لي أنا ما في إشكالية عندي المدرب لأنه عرف الولد وأتمنى أنه خلاص يشوفه. فعلى طول شاف المدرب الإسباني فسجل
1: اقتنع فيه. متفائل أنه ممكن يتحسن هذا الوضع وأنك تشوف ابنك في المنتخب
0: إن شاء الله. أتمنى أتمنى أتمنى من الاتحاد العماني أن ينظر في اللاعبين اللي خارج عمان. أتمنى هذا الشيء. فهم كونهم مثلا ممكن هم متخوفين من حاجة أو فأتمنى أنهم يعني يستدعوا هذه المعسكرات هذا اللاعبين ويشوفوا كيف مستواهم، وإذا عندهم نقاط هم يتكلموا فيها يتكلموا ويا ولي الأمر. لما يستدعوا الولد يتكلموا ويا ولي الأمر يقولوا لنا كذا كذا كذا موضوعنا
1: عشان يكون في حل أيضا
0: في أيوة في حل وسط بينك أنت كاتحاد عشان المنتخب وبين الولد. إذا ما رضى الولد خلاص كان بها. ف يعني حرام إن هذه المواهب تروح يعني آخر شيء وين يا يعني إذا حصل لنادي ولا آخر شيء في الفرق الأهلية وقاعد في البيت.
1: صحيح أتفق معك في هذه النقطة. وليش ما نستثمرهم في منتخباتنا؟ هلال إيش طموحاتك؟ إيش ودك تحقق في المستقبل؟
2: والله تقيت لي أي لاعب كطموح يعني إني مثل المنتخب. نفس الشيء أنا تشرف إني مثل المنتخب.
1: ودك تكون في المنتخب؟
2: إيه ولكن في نفس الوقت أنا طموح إني مثل نادي يعني.
1: انك تكون بالخارج عمان تحترف. عينك على نادي معين؟
2: نادي كبير المهم.
1: وين يعني؟ اوروبا اسباني يعني او
2: اسباني عادي
1: في الدوري الاسباني؟
2: ايوه
1: الاسباني ولا الفرنسي؟
2: الاسباني.
1: الاسباني وين؟ مدريد انت الظاهر. مدريدي ها. انا حسيت كذا يعني عينك على نادي ريال مدريد. ودك انك تلعب هناك.
2: عسى الله يوفقني
1: يعني يا رب. آمين. يا رب آمين. يا رب امين.
0: بس راي عيني كيف يوصل لطموحه بهالطريقه اذا ما لعب في المنتخب. الحين اذا هو طموحه يلعب في المنتخب ممكن بعد المنتخب هذا في مثلا الخليجيه بعدها اللي بتكون الاسيويه اذا الله وفقهم يكون في العالميه اللي في المنتخب يوصل كاس العالم مراحل سنيه.
1: نعم.
0: كيف بيشوفوك الانديه الكبيره وانت ما وصلت هناك؟ إذا أنت باقي في النادي هنا بهالطريقة ما راح توصل مكان.
1: صحيح.
0: فأنا الحين أنا لو مثلا أنا ضحيت مثلا بالنادي هذا ضحيت، لكن لما جيت هنا في هذا ممكن الله يوفقه مثلا في المنتخب يصعد مثلا بيلعبوا الخليجية يصعد مثلا يلعب الأسيوية يمكن الله يوفقهم ويصعدوا الكاس العالم.
1: لا حتى في بعض المباريات الودية أو حتى بعض التعاون اللي يصير بين الاتحادات يعني أنت ما شرط أنك تروح تلعب في بطولات كثر ما هي نفس الحين فترة الصيف أنك أنت تعمل مباريات ودية مع بعض الأندية الكبيرة مثل نادي ريال مدريد وبعض الأندية المرموقة يعني على المستوى العالمي اللي مهتمة بشكل دقيق في المراحل السنية. فنتمنى فعلا يعني أن يتم النظر بشكل جدي وحقيقي وعدم الاكتفاء فقط بالأكاديميات لأن هناك مواهب كثيرة. وأنا متأكدة اليوم إحنا نتكلم كثير من أولياء الأمور ومن وكثير من اللاعبين اللي يسمعونا اللي فعلا يشاركوكم نفس الهم وفعلا يعني أنك تكون في المنتخب وتمثل اسم سلطنة عمان هذا حلم كل لاعب محب أكيد لكرة القدم وعنده هذه الغيرة أنه فعلا ليش ما أكون وأنا أحاول أني أقدم لي بلدي. فنتمنى أنه فعلا يعني أصواتكم تصل للجهات المعنية ويكون في وقفة حقيقية لمسألة اللاعبين الناشئين ووجود أيضا دوري خاص بالمراحل السنية الصغيرة جدا. شكرا لكم على حضوركم معنا واليوم يعني كان سؤالنا أين تذهب مواهبنا الصغيرة ونتمنى أنها تذهب للطريق الصحيح دائما. شكرا لكم. احنا مددنا شوي من الوقت كثير فوصلنا لختام البرنامج فأشكركم على وجودكم معنا.
0: جزاك الله خير وما قصرتوا وسامحونا.
1: مسموح الله يحفظك. بالعكس خوي هلال شكرا لك. ايش حاب تقول في ختام هذا اللقاء؟
2: حاب اقول اني تشرفت اني طلعت معكم وتكلمت معكم.
1: الله يحفظك.
0: تخيلي الهداف الدوري تحت ال 14 من وين؟ من عمان، من عندنا، من شناص.
1: ما شاء الله
0: تحت ال 14 يمكن ب 35 هدف.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: هو الهداف بدل
1: احنا مؤمنين بمواهب شبابنا وعارفين قدراتهم، بس ان شاء الله يلاقوا من يحتضنهم باذن الله.
0: هذه الحلقه ان شاء الله نحصل
1: باذن الله
0: سيرضينا ان شاء الله
1: باذن الله. هلال، اهلك دائما داعمين معك ولا يقولوا لك لا اهتم بدراستك وخلي عنك الكوره، ولا بين الاثنين يعني؟
2: لا بس في الدراسه، لكن أنا يعني قادر أوازن بين الدراسة وبين الكرة.
1: إيش الكلمة اللي ودك اليوم تقولها لأهلك وأكيد هم بيتابعوا هذا اللقاء؟
2: ولهم يعني ما كل وقت دراسة ما كل وقت كرة، شيء يعني بينهم توازن.
1: وانت قادر توازن بين الاثنين
0: بالدراسة.
1: صح.
0: هذه النقطة عند الأمهات.
1: الأمهات أكثر، أما أنتوا تشجعوهم أكثر على الكرة.
0: الأمهات شوية.
1: الوالدة دائما كذا.
0: عشان الدراسة.
1: عشان الدراسة. إيش رسالتك لها اليوم؟ وجه لها كلمة وهي تسمعك.
2: أنا أقول لهم شيء بس. أسأل يوفقني في الدراسة وفي الكورة.
1: يا رب يا رب، ونشوفك نجم عالمي بإذن الله. شكرا لكم. شكرا إذن للفاضل طارق بن عامر المعمري ولأمر وأبو زياد لاعب أيضا يلعب في الدوري الإماراتي، وأيضا هلال بن خميس الرحبي وهو لاعب أيضا في نادي حتى الإماراتي تحت 14 سنة. الشكر لكم مستمعينا على طيب الاستماع. إذا الله عطانا الصحة والعمر نشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.
3: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: على 102.7
1: هلا اف ام
0: مزاجك بالعربي.
2: عشان امي ما اشتري ايباد ورد الفار
3: يا سافي 16 حد قتله
2: ده مش ده دي مش ميه.
4: متلازمة داون هي حالة جينية تصير لما يكون في نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 21. هذا الشيء يخلي الطفل يتأخر شوي في النمو الجسدي والعقلي مقارنة بغيره. والصفات الجسدية اللي نلاحظها عليهم: الوجه يكون مسطح والأنف صغير، والعيون تكون مائلة إلى فوق، قصر القامة يعني يكونوا شوي أقصر، عضلاتهم تكون لينة أو ضعيفة شوي.
5: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب هلا أبقى.

0: الأهداف السبعة في كأس العالم ليست مشهدا يتكرر كثيرا عبر تاريخ المونديال. لم تشهد البطولة سوى 5 مباريات سجل فيها 7 أهداف أو أكثر لفريق واحد. اللافت أن ألمانيا كانت حاضرة في 3 منها، ب8 أهداف أمام السعودية في عام 2002، وسباعية تاريخية ضد البرازيل في مونديال 2014، ثم سباعية جديدة أمام كوراساو في مونديال 2026. أرقام تؤكد أن الماكينات الألمانية تعرف جيدا كيف تترك بصمتها في أكبر مسرح كروي في العالم.
1: هلا بالمونديال.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. في برنامج هلا اسكيو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، يا أهلا وسهلا فيكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ألتقي فيكم أنا رحمة محمد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هلا اسكيو، فأهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة. مستمعين ساعة كاملة من الثامنة وحتى التاسعة مساء نقضيها معكم بفقراتها المتنوعة والممتعة بإذن الله كل ثلاثاء. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا من خلال هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على قصص النجاح والمبادرات والفرص التي تصنعها جامعة السلطان قابوس لأبنائها الطلبة وحتى من خارج من المجتمع، وتفتح لهم آفاق أوسع نحو المستقبل. طبعا مستمعينا خلال الأسبوعين الماضيين أنا انقطعت عن البرنامج في رحلة كانت رائعة من بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تدريب كان مدته أسبوعين، كان رائع وجميل بكل المقاييس. هذه الفترة الطلاب يخرجوا في الإجازة الصيفية ولابد أنه يستغلوا هذه الفترة باستغلال هذه الفترة بأنهم هم يتدربوا ويخرجوا ويكتشفوا مهاراتهم اللي أنا بعد اكتشفت فيه. عندي مهارات مثل التصوير وكذلك أيضا عندنا مهارات مثل المونتاج وغيرها، فهذه الفترة فترة صقل للمواهب. طبعا مستمعينا في حلقتنا الجديدة راح نطلع عليكم في موضوع جديد يسلط الضوء على أحد الأدوار المهمة التي تأديها جامعة السلطان قابوس خارج القاعات الدراسية، وهو دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته. الجامعة ليست مؤسسة للتعليم والبحث العلمي فحسب، بل هي شريك فاعل في بناء المجتمع وتطويره من خلال المبادرات والبرامج التي تلبي احتياجات أفراده وتواكب تطلعاته. في هذه الحلقة مستمعينا نتعرف على مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر وأبرز جهوده وبرامجه التي تسهم في تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع ودوره في توفير فرص التعلم والمشاركة والتطوع لمختلف الفئات. كل ذلك وأكثر نناقشه مع ضيفنا الكريم، فكونوا معنا بعد أنشودة الجامعة.

0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج هلا اس كيو يو وفي فقرتنا اللي اعتدنا عليها في تفاصيل الجامعة وأحداث جامعة السلطان قابوس خلال هذا الأسبوع مع أخبارنا. نبدأ أول أخبارنا مع حدث مهم وهو تحقيق جامعة السلطان قابوس تقدم جديد في تصنيف QS العالمي للجامعات وذلك لعام 2027 إذ تقدمت 28 مركز لتصل إلى 306 عالميا بعدما حلت سابقا في المركز 334 عالميا في تصنيف عام 2026 مما يعد إنجاز جديد للجامعة وتأكيدا على ما تبذله الجامعة من جهود مستمرة لتحسين مستوى الأداء والتقدم المستمر. ومع ثاني أخبارنا متابعينا احتفلت جامعة السلطان قابوس عن بعد بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي المؤهل الإلكتروني المصغر في الذكاء الاصطناعي للتربويين وذلك برعاية الدكتورة مريم بنت محمد الحراسي مديرة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة. ويعد المؤهل أول برنامج إلكتروني تطلقه الجامعة ضمن مبادرات برنامج كفاءة وذلك بهدف تمكين التربويين من توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية ومواكبة تحولات العصر الرقمي. في ثالث أخبارنا مستمعينا وقعت جامعة السلطان قابوس رسالة تعاون مع شركة إسبار للذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة بهدف إرساء شراكة استراتيجية تسعى إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف الحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقع رسالة التعاون من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور سالم بن حمود الحارثي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع فيما وقعها من جانب الشركة المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة. أما خبرنا الرابع مستمعينا فهو عن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا لعام 2026 برئاسة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندة آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام وأعضاء اللجنة حيث اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع محضر الاجتماع السابق واستعرضت تقرير المتابعة بشأن ما أنجز من توصيات وقرارات حيث عرض الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل لوزارة الصحة للاعتماد. مستمعينا ومتابعينا نصل لختام أخبارنا مع أحد الإنجازات المشرفة وهو حصول الباحثة عالية بنت هلال المرضوف السعدي على المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي عن مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين وسنكون في حوار شيق عن تفاصيل هذا الإنجاز أكثر بعد الفاصل فكونوا معنا.
0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: التسعة
1: اتصل
0: عشان يكون إعلانك معنا على هلا اف ام.
2: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامجكم هلا SQU، ومع فقرة نقترب فيها أكثر من أحد أبرز التحديات أو تحديات العصر، حيث لا تقتصر التكنولوجيا على كونها أداة، ولطالما سمعنا أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، أصبحت عنصر مؤثر في تشكيل الوعي والقيم داخل الأسرة. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الاتصال الباحثة الدكتورة عالية بنت هلال المرضوف السعدي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، التي توجت بالمركز الثالث في جائزة بن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى عن دراسة متميزة جاءت تحت عنوان الأسرة في الفضاء الرقمي، والتي نظمتها مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين. نرحب بك دكتورة عالية ونبارك لك عن هذا الإنجاز، ونسعد بالحديث معك أكثر حول تفاصيل هذه الدراسة.
1: يا هلا ومرحبا فيك وبجميع المستمعين، جزاكم الله خير. بس بغيت أنوه شوية بالنسبة لعنوان الدراسة. هو كانت الجائزة تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي، وكانت الدراسة عبارة عن بحث في الفجوة الرقمية بين الأجيال.
0: نعم جميل.
1: تفضلي أستاذة.
0: اسمحي لنا عن هذا الموضوع.
1: لا أنا بدأ بالعكس.
0: أكيد. إذن دكتورة، بداية لو تعطينا تعريف مبسط عن المقصود بالفجوة الرقمية بين الأجيال.
1: حقيقة الفجوة الرقمية اليوم تعد يعني فجوة ظاهرة، وهي تعتبر أيضا ظاهرة أساسية ومحورية اجتماعية في حياة الأسرة المعاصرة، ليست فقط الأسرة العربية والخليجية، وترتب عليها تأثيرات مباشرة على تكوين الهوية الفردية والجماعية وعلى القيم والسلوكيات الأسرية. وهي أيضا ما تعتبر فجوة فقط رقمية تلامس الجانب المهاري، لكنها أيضا هي في استخدامنا للتكنولوجيا الرقمية، هي أيضا بين الأجيال وأيضا بين جيل الواحد، بحكم طبعا هناك متغيرات أخرى مثل المستوى المعرفي للفرد، المقدرة المادية، التمكن من اللغات، طبيعة التغطية الشبكية والبرامج المستخدمة. فنجد أحيانا في داخل الأسرة نفسها أكثر من جيل، خاصة إذا كانت أسرة ممتدة أو شبه ممتدة، طبعا ناهيك عن الأسر النووية.
0: نعم.
1: فهذا باختصار يعني.
0: يعني دكتورة، كيف جاءت فكرة هذه الدراسة؟ هل كانت ملاحظة منكم، أم كان يعني مجرد أنكم تبحث في هذا الجانب؟
1: حقيقة المنظمين لجائزة ابن خلدون للبحث العلمي وضعوا شعار الأسرة في الفضاء الرقمي، وهذا أعطانا فرصة أن احنا نبحث في الفجوة الرقمية بين الأجيال، وركزنا أيضا على حياة الأسرة أو القيم الأسرية والفرق بين الأجيال، سواء بالنسبة للآباء والأبناء وقدرة الآباء على الضبط وعلى التوجيه وعلى التحكم أيضا في المحتوى الرقمي اللي يتعرض لأبنائهم. هذه أعتقد يمكن اليوم ظاهرة يمكن يعانيها الكثير، كل أفراد يمكن يعانوا حتى على المستوى الشخصي الفردي. فمن هنا جاءت ممكن تقولي على ملاحظة، وأيضا كان توجيه ومراجعة الدراسات وبذات نظريات الاجتماعية والنظريات الثقافية المرتبطة بما بعد الحداثة. فهي هذه اللي ساعدتنا كثير في تحليل، إلى جانب الدراسة الميدانية، في تحليل هذه الفجوة.
0: ممتاز. طيب لما نتحدث عن الفجوة الرقمية دكتورة، هل هي فجوة استخدام فقط أم هي فجوة وعي وثقافة؟
1: والله حقيقة يعني هي مثل ما ذكرت في البداية، هي ليست فقط في الجانب المهاري أو المعرفي أو التقني، هي أحيانا أيضا في ممكن تقولي في ليست في الاستخدام، لكن أيضا في التجارب، يعني تجاربنا الاجتماعية المعرفية والثقافية أيضا هي اختلفت، لم تعد أنها فجوة مرتبطة بالجانب التكنولوجي فقط، وأدت أيضا إلى فجوة أو صراع حول المعايير والقيم. إلى اللي هي أثبتت أو أظهرت تحديات كبيرة بالنسبة للوالدين أو في الأسرة الوحدة. يعني يمكن إحنا اليوم مع القيم الاستهلاكية ومع ما يتعرض للمحتوى في الفضاء الرقمي الفرد، يعني لأنه هذا أصبح فضاء مغاير تماما للفضاء الواقعي. فبالتالي هنا انت صارت اصبحت معاك يعني ايضا تتعرض الى اذا مؤثرات اخرى والى مرجعيات اخرى والى مصادر اخرى تنقل لك هذه الجسم. فهي ليست فقط مهارية او تقنية.
0: يعني دكتورة إلى أي مدى هذا الموضوع؟ هل هو فيه خطورة أم هو يعني طبيعة الحال بسبب اللي هي تفاوت الأجيال واختلافها؟
1: حقيقة هو فيه خطورة. لما نيجي بالنسبة يعني هنا أرجع للنتائج، يعني النتائج اللي أظهرت لنا بالنسبة للنتائج الإحصائية، وهنا ممكن أنوه على أنه مثلا العينة كانت أكثرها كانت من الآباء اللي هم من عمر 40 إلى 60، وجدنا هناك في تفاوت معرفي وتقني واضح بين الآباء والأبناء في التفاعل مع الوسائط الرقمية، ما يتطلب رقابة فعالة على المحتوى. وجدنا هناك في صعوبة أيضا متابعة من الأهل للاستخدام الأبناء، لأنه في بعض الأبناء ما يستخدموا جهاز واحد. في أيضا هناك مثل ما دوري في تراجع في قدرة الآباء على التمييز بين هو ما هو حقيقي وما هو مصطنع وما هو قيمي ولا قيمي. هنا أصبحت ما أصعب أيضا الرقابة على المحتوى اللي هم يطلعوا عليه أو يتعرضوا له.
0: طيب دكتورة، ما مدى تأثير هذه الفجوة الرقمية على الهوية الثقافية للأبناء؟
1: والله الفجوة أثرت بصورة كبيرة. يعني لو إحنا اليوم نتكلم بالنسبة للقيم والهوية، النتائج ظهرت أن الفجوة الرقمية تؤثر بعمق في منظومة القيم والهوية الأسرية، لأنه هناك في صراع بين الثقافة الرقمية اللي تروج النسبية والانفتاح وبين العادات الأسرية القائمة اللي هي قائمة على الثبات والمرجعية المشتركة. فهذا يؤدي لأن الفرد هنا الفرد يعيد بناء نفسه، بناء ذاته باستمرار في ضوء التجارب اللي يتعرض لها، التجارب الرقمية والاجتماعية، مما يؤدي إلى طبعا إلى مرونة في القيم الشخصية، وأيضا تعيد تشكيل الهوية لتصبح أكثر تعددية وانفتاحا من الهوية السابقة. فهذا هي اللي تأثيراتها المباشرة. وأيضا هنا لما يعني نحلل النتائج مع نظريات ما بعد الحداثة، نجد أن التحولات المعيارية والأخلاقية ليست أصبحت مجرد تغييرات سطحية، هي أصبحت تغييرات وانعكاسات عميقة لتحول المجتمعات من منظومة أو من قيم ثابتة إلى بيئات أصبحت نسبية متعددة المرجعيات متعددة المصادر. فاليوم أنت ما تأخذ معنى لشيء معين من خلال مثلا الأسرة أو ممارستهم في الأسرة، لا، اليوم تتأخذ من عدة صور وفيديوهات ومرجعيات مختلفة لهذا الشيء أو هذا المفهوم.
0: نعم، إذن لابد من وضع رقابة أو وضع حاجز. لكن هل هذه الفجوة تنفع معها الرقابة التقليدية في عصر المنصات المفتوحة، أم هناك يعني شيء يساعد على التقليل من هذه الفجوة؟
1: حقيقة يعني هو ممكن نقول أنه مثلا لا يعني بالضرورة أن الثقافة الرقمية سيئة، ولكن ما يتعرض له الفرد من رموز وصور أصبحت أقوى من الواقع نفسه. بل أحيانا يعني البعض يراها كأنها هو الحقيقة وكأنه هو الواقع المثالي، وبالتالي هنا تصبح صورته عن هذا الواقع يعني حتى لو كان هذه الصورة مبسطة أو مبالغ فيها أو غير حقيقية وبعيدة عن الواقع، لكن البعض يراها كأنها مكتملة. وهذا اللي يضعف المهارات الرقمية بالنسبة للوالدين. الرقابة التقليدية لابد أنها تنتقل إلى رقابة رقمية، لابد من التربية الرقمية للأسرة، لأن هنا بتطور من ممارساتهم وقدرتهم على الرقابة والتوجيه الأخلاقي والتربوي بالنسبة لأبنائهم.
0: إذن من هنا توجهي دكتورة أن الآباء هم ربما يكونوا الأساس في توجيه الأبناء حتى أصلا.

0: بما أنك ذكرتي العلاقات الاجتماعية، كيف أثرت هذه الفجوة حتى داخل اللي هي الأسرة الواحدة دكتورة؟
1: طبعا تأثيرها كبير. يعني أنت لما تلاقي اليوم مثلا حتى الطفل اللي أقل من 8 سنوات عندهم أجهزتهم اللوحية الخاصة، أصبحت هنا العلاقات الأسرية ومثل ما تقولي الأشياء المشتركة ما عادت مشتركة، وما عادت هنا في صوت واحد فقط يعني من الوالدين إنهم يحددوا مثلا في أشياء مشتركة، لا أصبحت في آراء مختلفة هنا، وبالتالي هنا ما عاد الوالدين يتوسطوا بين القيمة والمعنى وكيفية ممارستها، أصبح هنا الإعلام ووسائل التواصل هي اللي قائمة في النص، فهذا خلقت أيضا تصورات ومواقف مختلطة وأحيانا صعبة أنك أنت توجههم لأن يواجهوا صعوبات في توجيهها، فهذه أثرت بصورة كبيرة في العلاقات الأسرية سواء كانت بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء.
0: نعم، إذن دكتورة لو طلب منك تلخيص الدراسة في نصيحة واحدة لكل أسرة تستمع لنا، إيش تقولي لهم؟
1: والله هو لابد من يعني محاولة إن إحنا نبتعد عن مثل ما تقول التربية التقليدية، وإحنا لابد إن ندخل في التربية الرقمية، ولابد وجود الحوار والتشارك بين الطرفين سواء بين الآباء والأبناء، لأنك ما ممكن تفرض أي شيء بدون ما تتأكد أنه هو قابل لهذا الفعل أو المعنى.
0: عفوا. جميل دكتورة. إذن دكتورة كل الشكر والتقدير على وجودكم معنا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا دكتورة. كانت معنا الدكتورة عالية بنت هلال المرضوف السعدي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية التي توجت بالمركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسخته الأولى. كل الشكر والتقدير.
2: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
2: مستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا في اكمال حلقتنا من هلا اس كيو يو، ونتكلم عن موضوع جديد ونقول بأن المعرفة الحقيقية لا تبقى داخل أسوار الجامعة، بل تمتد لتصل إلى المجتمع وتسهم في تطويره وخدمته. ومن هنا يأتي دور مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الذي يعمل على تحويل الخبرات الأكاديمية إلى مبادرات وبرامج تخدم الأفراد والمؤسسات وتفتح آفاقا جديدة للتعلم والمشاركة. في حلقتنا اليوم نتعرف على هذا المركز وعلى أبرز خدماته وبرامجه وشراكاته المجتمعية، كما نسلط الضوء على الفرص التي يتيحها للطلبة والشباب للمساهمة في خدمة المجتمع وصناعة الأثر الإيجابي. فيسعدنا أن نستضيف الدكتور خليل بن إبراهيم الناعبي، نائب مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، للحديث معنا حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: أهلا وسهلا أخت رحمة، بارك الله فيكم، مشكورين على الاستضافة الجميلة، وأتمنى يكون يعني حلقة ناجحة بعون الله
2: إن شاء الله. دكتور الله يسلمك. بداية دكتور خليل، الجامعة مثل ما نعرف فيها العديد من المراكز والدوائر التي تختص بمختلف المجالات، نريد نتعرف على مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، كيف تأسس وإيش هي رسالته الأساسية؟
3: بارك الله فيك. يعني أنا أعتقد أنه بداية حديثك قلت عبارة جدا جميلة جدا في مسألة أنه المعرفة لا تقتصر على أسواق سور الجامعة.
2: نعم.
3: وإنما هي كيان يعني خلينا نقول ممتزج مع محيطه. نعم. في البلد وحتى في العالم. يعني فمركز خدمة المجتمع هو والتعليم المستمر هو أحد المراكز الخدمية التابعة لجامعة سلطان قابوس، والمعنية بتقديم خدمات للمجتمع الخارجي بالأساس. وعندما أتكلم عن المجتمع الخارجي أتحدث عن محيطه في البلد وحتى خارج البلد أحيانا، من ضمن شراكات وفعاليات مشتركة بين الجامعة ممثلة في المركز.
2: نعم.
3: وكذلك هذا المحيط. المركز طبعا أنشئ في سنة 2003 بقرار من إدارة الجامعة، وهذا القرار يعني نابع من إيمان بأن للجامعة دور ودور كبير في خدمة محيطها.
2: نعم.
3: وكما مرة أنا أكرر يعني كلامي وأقول أنه بالفعل الجامعة ليست فقط يعني مؤسسة لحكر المعرفة، وإنما لنشر المعرفة.
2: نعم.
3: ومشاركاتها وتعظيم استفادة هذه المعرفة.
2: نعم
3: من المجتمع.
2: نعم دكتور، كذلك ذكرت أنت تحت الهواء كنا نتكلم وذكرت لي أن تم افتتاح المركز في عام 2003 تقريبا.
3: نعم.
2: وكنت كذلك طالب.
3: نعم.
2: هذا دليل أن أنت كنت طالب واليوم تتوظف موظف فيه يعني المركز.
3: نعم. أنا في سنة 2003 تم ترشيحنا من قسم اللغة الإنجليزية أن نكون يعني مشاركين كمحاضرين أو كمدرسين في برنامج اللغة الإنجليزية في البرنامج الصيفي الذي يقدمه المركز لطلبة المدارس في فترة الصيف. كذلك شاركت كمشرف لهذا البرنامج في سنة 2004 بعد ما توظفت. ولله الحمد.
2: إذن هذه رسالة للشباب.
3: هذه رسالة للشباب أن أبواب مفتوحة وأن المركز منذ بدايته يعني محتضن للمجتمع، سواء كان من شباب الجامعة أو حتى من خارج الجامعة. إن شاء الله.
2: طيب دكتور، إيش هي أبرز أهداف المركز اللي يسعى لتحقيقها؟
3: أهداف المركز طبعا لا تنفك عن أهداف واستراتيجيات الجامعة نفسها ورؤيتها. إحنا يعني جزء من جامعة ترى في نفسها إنها مؤسسة تعليمية بحثية مندمجة وملتصقة بمجتمعها الخارجي، وإيمانا من الجامعة بأنه لديها من القدرات خلينا نقول البشرية، سواء كانت تعليمية أو خلينا نقول البحثية، وكذلك القدرات المادية اللي ممكن أنها تفيد المجتمع خارج إطار الأكاديمية التقليدية من خلال البرامج الأكاديمية اللي تقدم. إحنا يعني رسالتنا ورؤيتنا إنه إحنا كمركز إحنا ذراع ذراع أو أحد الأذرع اللي تقوم فيها الجامعة بخدمة مجتمعها. وإن شاء الله في يعني باقي الحديث نفصل إن شاء الله في كيفية هذا الخدمة وفي هذا الدور اللي تقدم المركز.
2: يمكن بعض الناس وهم يسمعوا لنا هنا يفكروا بأن هذا المركز مخصص للطلاب فقط، لو توضح لنا أكثر من هم الفئات المستهدفة لهذا المركز؟
3: نعم، إحنا طبعا في الجامعة لدينا أكثر من مركز تدريبي، في مراكز معنية بتدريب الكادر المنتسبين خلهم الكادر الأكاديمي وكذلك الفني والإداري، كذلك في مراكز تدريبية للطلبة. إحنا كمركز إحنا أكثر توجهنا للعالم الخارجي كأفراد وكمؤسسات عامة أو خاصة، مدنية وحتى عسكرية.
2: ممتاز.
3: فإحنا خدماتنا موجهة بالأساس إلى الخارج، خارج الجامعة. نعم. بس هذا لا يعني أنه كذلك منتسبي الجامعة ما يستفيدوا من هذه الخدمات.
2: أكيد هو كل المجتمع بالفعل مثل ما
3: ذكرت، وتفاعل بين الطرفين يعني. إحنا في النهاية كمركز يعني الكادر البشري الحقيقي هو من كوادر الجامعة. يعني المركز كأقسام وغير ذلك هم إداريين، ولكن خلينا نقول باك بون الجهاز
2: الهيكل
3: العظمي إحنا معتمدين على كوادر وخبرات الجامعة الموجودة.
2: دكتور فقط للتوضيح، وين موقعكم في الجامعة؟
3: إحنا طبعا في قلب الجامعة خلف المبنى الرئاسي مباشرة في الطابق الثاني في نادي هيئة التدريس، لو حبيت تزورونا يعني.
2: هو أنتوا في نفس مركز التعلم الذاتي في نفس المكان؟
3: التعلم الذاتي هو أحد المراكز المعنية بتدريب الطالبة.
2: أيوة.
3: وهو يعني موقع مبنى آخر جنبينا لكن مش بعيد يعني.
2: ممتاز هنا. دكتور هنا. فقط للتوضيح يعني يمكن يزوروكم في أي
3: أهلا وسهلا
2: إن شاء الله. طيب دكتور، كيف يتم اختيار البرامج والمبادرات التي يطرحها هذا المركز؟
3: نعم، احنا طبعا البرامج تنقسم الى نوعين. احنا لو تشوفي اسم المركز هو مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. خدمة المجتمع هي القسم او هو القسم او الجناح الاول من المركز المعني بتقديم برامج مجتمعية مجانية. مجانية.
2: نعم.
3: بينما التعليم المستمر هو الجناح الثاني للمركز والمعني بتقديم دورات التدريبية التخصصية المدفوعة.
2: جميل.
3: أي نعم. فمصادر التلقي في مسألة من أين تأتي الأفكار والمواضيع وغير ذلك، إحنا طبعا نعتمد على أكثر من جانب في مسألة حصر الاحتياجات أولا، سواء كان من شركائنا في المجتمع من خلال استمارة حصر الاحتياجات، كذلك إحنا نعتمد على الخطط الاستراتيجية للمؤسسات يعني خلينا نقول الشريكة معنا من وزارات وغير ذلك، كذلك نعتمد على خططهم التدريبية إذا كان عندهم خطط تدريبية معينة وخصوصا بالأساس بالتعاون مع وزارة العمل، كذلك عندنا شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وغير ذلك، وهم يزودون كذلك باحتياجاتهم وخططهم ومشاريعهم ومبادراتهم. كل هذه تصب يعني في بوتقة واحدة نستخلص منها برامج معينة، نشوف اللي ممكن يطبق واللي ما ممكن يطبق، اللي يعني خلينا نقول له أثر أكبر مثلا يعطى الأولوية وقس على ذلك. طبعا بالإضافة لذلك احنا نعتمد كذلك على المبادرات من الكادر الأكاديمي والإداري والفني لدينا كذلك في الجامعة، من لديهم الخبرات اللي حابين يعني يطرحوها لخدمة المجتمع. كذلك هذه المبادرات احنا نحطها في خططنا، فاحنا أكثر من مصدر أكثر من آلية في موضوع استقاء الخطط هذه.
2: يعني ممكن مثلا طالب خطرت في باله أنه يقدم ورشة أو أحد الدكاترة، من الممكن أنه يتقدموا لكم؟
3: نعم، هو في الأساس إحنا في موضوع التدريب خصوصا التدريب اللي هو المهني، هو خلينا نقول الذي يستهدف مهارات معينة، يجب أن يكون الشخص طبعا أول شيء مؤهل لديه من الشهادات العلمية ما تؤهله أن يقدم المادة العلمية هذه، وبالتالي بإمكانه أنه هو يرفع تصور معين ينظر له بعد ذلك من ضمن أيضا مجموعة من المقترحات اللي يقوم فيها زملاء وأخوان وأقران في الجامعة. أما فيما يتعلق بالطلبة كذلك، إذا كان الطالب عنده مثلا مهارة معينة ومؤهل على أنه يعني خلينا نقول ينفذها في حد معين، خلينا نقول نعم يقبل هذا المقترح بعد الدراسة. الطلبة كثير نستعين فيهم في مسألة خلينا نقول المناشط الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية اللي يكون فيها كمتعاونين كمتطوعين.
2: كذلك أيضا المجتمع كأفراد من الممكن أن يتطوعوا لهذا.
3: إحنا نتعامل أكثر شيء مع شركائنا كمؤسسات خدمة مجتمع وكذلك اللي هي المؤسسات المجتمع المدني، هي كنوافذ يستطيع فيها الأفراد أنها المشاركة مع المركز. لربما حسب علمي لم يكن هنالك تعاون على شكل خلينا نقول فردي من خلال يعني مبادرة شخصية للمجتمع، وإنما تأتي في سياق يعني تعاون مشترك بين المؤسسات.
2: ممتاز.
3: بس هذا لا يعني أنه أحيانا لا نستعين بأفراد ذو خبرة وذو كفاءات سواء كان من داخل الجامعة أو من خارج الجامعة، من هم يعني ممكنين ومؤهلين ويقدموا خدمات معينة.
2: جميل. دكتور.
3: طبعاً في بعض المبادرات العامة نعم نستعين، نطلب متعاونين ونطلب متبرعين ونطلب خلينا نقول يعني مشاركين في بعض البرامج العامة، أما البرامج التخصصية تبقى يعني لها شروطها.
2: طيب دكتور، يعني حالياً نحن في فترة الصيف وحسب ما فهمت وعرفت أنه في برنامج قادم من الجامعة ويقدمها المركز وموجه لفئة طلبة المدارس، وخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. وإيش اللي يميز هذا البرنامج عن غيره؟
3: طبعا إن شاء الله أول شيء نبدأ كلامنا بأنه في بشارة، أول بشارة أنه سيتم الإعلان عن المركز الصيفي لطلبة المدارس إن شاء الله غدا، وإن شاء الله يكون الإعلان على منصات المركز بعون الله ويفتح الباب للتسجيل. طبعا المركز الصيفي هذا مش جديد، يعني مش نشاط جديد. في بداية حديثنا تكلمنا عن موضوع مشاركتي لما كنت أيامها كنت طالب، وهذه سنة 2003 لما أنشئ المركز، فهي كنشاط هو نعم نشاط موجود ومن سنين، وما شاء الله يعني المركز محافظ على هذا النسق لسنوات طويلة. احنا نستهدف فترات عمرية متنوعة من خريجي أو خلينا نقول من طلبة المدارس، ونطرح سنويا خلينا نقول برامج متنوعة تتمحور حول الرياضة، مهارات اللغات، العلوم، الروبوتات، أدخلنا في هذا الدور إن شاء الله هندسة الروبوتات وبرمجة الروبوتات، بعض المهارات الرياضية مثل التايكوندو وغيرها. فعندنا باقة متنوعة، ويمكن لربما هذه المرة لربما نطرح البرنامج بحلة جديدة، وهي أنه سابقا كان البرنامج فيكست يعني ياخذه كباكج واحد.
2: أيوة.
3: الحين لا، صار في لدى ولي الأمر حرية اختيار من هذه المواضيع.
2: ممتاز.
3: يعني في عندك باقات وانت تختار الباقة اللي تناسب ابنك.
2: نعم.
3: في الجدول المطروح.
2: هل هذا يكون
3: فما ملزم ولي الأمر انه ياخذ الباكج كامل لا يبقى عنده حرية.
2: نعم. حرية انه يختار.
3: نعم.
2: طيب هل هذا يكون مدفوع ام كيف يكون؟
3: نعم احنا يعني طبعا هذه البرامج مدفوعة، ولكن يعني بأسعار خلينا نقول معقولة، وما أقول رمزية يعني، لكن نعم. معقولة جدا وتنافسية وفي متناول الشريحة الأكبر من المجتمع. نعم.
2: الفائدة الأكبر هي تنمية مهارات الأطفال.
3: نعم صحيح صحيح، يعني هي فرصة لأطفالنا وأولادنا أنهم يعني يستمتعوا بوقت مفيد في فترة الصيف.
2: نعم.
3: ويكونوا يعني في أحضان الجامعة، جامعة سلطان قابوس، وهذا بنفسها يعني قيمة إلى ربما كثير من الأطفال يعني أولياء الأمور ينظروا لها يعني خلينا نقول بثقة نوعا ما، خصوصا أنها تعطي للطفل تجربة.
2: نعم.
3: يعني يكون بين أحضان جامعة السلطان قابوس،
2: يقرب يشوف الجامعة،
3: يقرب
2: يمكن
3: يشوف
2: يكون
3: الجامعة
2: منها و...
3: نعم.
2: سبحان
3: صحيح.
2: الله.
3: وتتشكل لدى الطفل يعني صورة ذهنية معينة على الجامعة.
2: صحيح.
3: ولا ربما أفق.
2: صحيح.
3: يعني حلم مستقبلي
2: إن شاء الله
3: بعون الله.
2: طيب لو تحدثنا دكتور أكثر عن بعض الشراكات اللي حققت أثر ملموس في المجتمع.
3: نعم والله شراكاتنا متعددة، سواء كان مع القطاع العام أو القطاع الخاص، حتى مع القطاع كما ذكرت سابقا مؤسسات المجتمع المدني، وصراحة كلها شراكات نعتز فيها ونفاخر فيها. طبعا في عندنا شراكات متعددة، يعني يمكن لربما أبرزها، وهذا ليس انتقاصا من أي شراكة أخرى، لكن علقا خلنا نقول في السنوات الأخيرة كان عندنا شراكة جدا قوية مع وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم سابقا، الحين وزارة التعليم. نعم. ويمكن لربما الملف الأبرز اللي يعني لربما يعطى زخم إعلامي وزخم، ولا ربما أرى فيه أثرا كبيرا في المجتمع، هو اختبارات التعيين لوظيفة معلمين في وزارة التعليم. هذه يعني ما شاء الله عرس وطني يعني لا تتخيل يا أعداد المتقدمين اللي تصل أحيانا في بعض السنوات إلى 8000 متقدم للوظيفة. وإحنا كمركز الحمد لله ندير هذه العملية من خلال إعداد الاختبارات وتنفيذها في الحرم الجامعي، وبعد ذلك حصر النتائج وتسليمها لوزارة التعليم. فهو ملف نعتز فيه طبعا، ويعني ممتد لسنوات عديدة، ويحمل خلينا نقول أثر جدا كبير على المستوى الوطني والشعبي والأهلي يعني. صحيح. على مستوى الوطن. فهذا ملف. كذلك عندنا ملف نعتز فيه كذلك مع شركة شل، واللي طبعا يعني جاءت بناء على اتفاقية مؤخرا بين جامعة سلطان قابوس وشركة شل العالمية لتنفيذ برنامج نوعي عالمي ينفذ في كثير من البلدان في العالم، ومن ضمنها جامعة سلطان قابوس في سلطنة عمان. والحمد لله يعني أنهينا النسخة الثانية منه. نعم. في العام الدراسي المنصرم، ومقبلين على النسخة الثالثة. طبعا البرنامج هو برنامج Explorer Pro، ويستهدف تقريبا ما يقارب 100 طالب من طلبة الجامعة، يخضعوا إلى مرحلة تدريب مكثفة لمدة أسبوعين تقريبا، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة البحث والتقصي. البحث والتقصي أنه كل الطلبة يعني تشكل فرق وتعطى مواضيع معينة للبحث. هذه مواضيع البحث تتناول مشاكل معاصرة، وهذه المشاكل المعاصرة يبحثوا عنها عن حلول. فبالتالي الطالب يعني ما مطلوب منه فقط أنه هو يتلقى المعرفة خلال سنوات الدراسة، وإنما يسخرها لإيجاد حلول لمشاكل معاصرة، سواء كان في الغذاء، في الطاقة، مشاكل في التربة، كل هذه المواضيع اللي بالفعل تبني خلينا نقول حياة مستدامة وتحل مشاكل حقيقية تمس حياة الناس. نعم. فكذلك هذه يعني صراحة من ضمن المشاريع أو البرامج اللي نعتز فيها، وكان يعني صراحة ما يرفع الرأس أو القبعة أو نرفع القبعة يعني لهذه البرامج، من حيث أنه أخرجت لنا فرق يعني بالفعل استطاعت أنها تصل إلى أن تضع أو تلمس مشاكل حقيقية. نعم. على أرض الواقع كان لها شراكات حقيقية مع بعض الجهات.
2: نعم.
3: مثلا لو بغينا نسمي،
2: هل تذكر لنا شيء منها؟
3: يعني نعم نعم، يعني أحد الفرق الفائزة وكانت تقريبا المركز الأول إذا لم تخني الذاكرة من الدورة السنة الماضية، كانت
2: في شل، برنامج شل
3: في شل. نعم. نعم. كان موضوعهم متعلق ب اكتشاف أماكن التسريب المياه في شبكات الماء العامة.
2: نعم.
3: وكان طبعا هم تعاونوا مع شركة نما، وإحنا سهلنا هذا الشيء، وهم قاموا جزاهم الله خير بوضع خوارزمية معينة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن تسرب المياه من دون أي عمليات حفر.
2: ممتاز.
3: عشوائية.
2: رائع.
3: طبعا هذا الحل يعني حسب تقديرات الفريق راح توفر على الشركة ملايين الريالات. نعم. يعني مستقبلا
2: إن شاء الله.
3: فإحنا ننظر على أساس أنه بالفعل مثل هذا النوع من البرامج والشراكات بينه وبين الجهات الأخرى هي بالفعل شراكات نوعية وتعمل فارق.
2: طيب دكتور، يعني من هنا وش هي المهارات اللي يكتسبها الطالب من خلال مشاركته ومبادرته في معكم في المركز؟
3: نعم طبعا لا تحصى، أنا في نظري لا تحصى، وأنا أكلمك الحين يمكن لربما بلسان من شارك كطالب في فترة من الفترات.
2: صح.
3: أنت تتكلم عن تسخير المعرفة، فتتعامل مع بيئة عمل حقيقية، خلاص تركت كورس الدراسي، إذن بديت أنت كأنك يعني خلينا نقول
2: بيئة عمل
3: شبه حقيقية أو حقيقية. هذه نقطة. النقطة الثانية تتعامل مع فرق عمل.
2: صح.
3: قد تكون أنت عضو في فريق أو تكون ترأس فريق. أنا في الدورة الثانية المركز الصيفي لما كنت طالب كنت أرأس فريق مدرسي اللغة الإنجليزية. فهذا مكسب آخر، تتعرف على خلينا نقول محيط البيئة العملية، تعمل شراكات وتعمل نتورك قوي مع أصحاب العلاقة. فيعني ومهارات التواصل، أنا اليوم لما أتعامل مع مسؤولين ومع زملاء وغير ذلك، هذه يعني فوائد يمكن لربما احنا يمكن لربما ما نشعر فيها، لكن تبني لدى الطالب شخصية ومستوى مهني عالي مقارنة بما سبق أو قبل أن يشارك في هذا البرامج.
2: إذن رسالتك دكتور للشباب
3: رسالتي للشباب انغمسوا في كل البرامج المتاحة، شاركوا، لا تقتصروا على كرسي الدراسة، الجانب النظري جدا مهم، لا أنفي ذلك، ولكن تسخير هذه المعرفة وخوض تجارب حقيقية سواء كانت يعني بشكل تطوعي أو بشكل مدفوع، استغل كل فرصة، هي من تصنعك، هي من تصنع يعني لديك القدرة والمعرفة والمهارة وتمكنك، وهذا كله في رصيدك بكرة أنت لما تحاول أنك تتنافس على وظيفة معينة أو منصب معين، ما يشوف فقط لشهادتك وإنما لتجاربك ويعني أقول تجاربك اللي خطها، نعم. سواء كان في خدمة المجتمع أو برامج نوعية.
2: رسالة مؤثرة.
3: فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق، وأنا سبحان الله يعني خلال السنوات اللي قضيتها في المركز وكذلك حياتي الأكاديمية بجامعة سلطان أبوس أعايش هذا الشيء وأشوف الفارق في شخصيات الطلاب وطريقة تفكيرهم.
2: هل في نموذج معين تتذكره دكتور؟
3: والله نماذج كثيرة أختي الكريمة، يعني يمكن لربما لا يحضر الحين مثال واحد، لكن يعني المثال اللي ضربته قبل شوي موضوع شيل وتعاونهم مع شركة نما، وكيف الأمل والفرحة وخلينا نقول الفخر أنهم وصلوا لدرجة أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى، الله أعلم ما أعرف صراحة يعني، لكن كانوا قاب قوسين أو أدنى أنهم يوقعوا اتفاقية مع نما
2: وهم طلاب
3: يعني. وحتى إحنا يعني في ذيك الفترة طلبنا منهم أنهم يتوجهوا إلى مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وهو أحد المراكز الموجودة في جامعة سلطان قابوس المعنية بالاحتضان، احتضان الأفكار الريادية والابتكارات وغير ذلك وصياغتها الصياغة القانونية والمؤسساتية،
2: فقلنا لهم يا جماعة
3: حقوق ملكية وكذلك يمكن لربما ينشئوا شركة طلابية يستطيع من خلالها إبرام مثل هذا النوع من الاتفاقيات، يعني بطريقة مهنية جدا. فمثل هذا احنا نعايشه بشكل يعني دائم ونشوف الفرحة في عيونهم والأمل في عيونهم.
2: الحمد لله كل التوفيق لهم إن شاء الله. بس نرجع، نحن طلعنا شوية من المركز، بس نتكلم دكتور عن الخطط المستقبلية اللي خططها المركز.
3: نعم والله المركز خططه دائما فيها تجديد، والخطط المستقبلية للمركز يعني فيها من القديم الراسخ والذي يبنى عليه، وفيها من الجديد الذي يتطلبه الواقع والتغيرات. احنا اليوم نعيش عصر التكنولوجيا، الثورات الصناعية المتلاحقة، chain supplies، انترنت الأشياء وغير ذلك من المجالات الجديدة اللي يعيشها العالم. احنا نحاول نواكب كل هذا في برامجنا، نحاول كذلك ندخل في الفترة القادمة، أو خلينا نقول إحنا أوردي موجودين فيه، ولكن نتوسع فيه فيما يتعلق بالشهادات المهنية والتخصصية، واللي ممكن لربما تفتح آفاق أكبر للمشاركين معنا والمتعاونين. كذلك في مسألة خدمة المجتمع حابين نتوسع كذلك في شراكاتنا مع الجهات الخدمية والمجتمع المدني، وجزاهم الله خير يعني هم سباقين يعني في مسألة التواصل معنا، وإحنا كذلك نرحب بكل هذه الشراكات والمبادرات.
2: نعم جميل.
3: يعني لربما في مؤخرا احنا في صدد يعني عقد شراكة مع احد المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالوقف، لن أفصح عن أسماء مؤسسات وغير ذلك، ولكن الحمد لله نحن خطينا الخطوات الأولى، وإن شاء الله نسأل الله أن ترى النور قريبا يعني
2: بإذن الله دكتور،
3: بحيث أنه يسخر هذه إمكانيات هذه المؤسسة بما يخدم المجتمع وبالتعاون مع مركز خدمة المجتمع وتعليم المجتمع.
2: بإذن الله دكتور، رسالتك باختصار للمجتمع للاستفادة من خدمات المركز والمشاركة في برامج
3: الاختصار. أبوابنا مفتوحة، بس
2: أبوابنا
3: مفتوحة، نرحب بالجميع، الجامعة منكم وإليكم
2: إن شاء الله. رسالة جميلة دكتور،
3: بارك الله فيك.
2: الله يسلمك دكتور، داهمنا الوقت،
3: الله يحفظك.
2: فوصلنا تقريبا إلى ختام اللقاء، فنشكر ضيفنا الدكتور خليل بن إبراهيم الناعبي، نائب مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. كما نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة والتي ستكون إن شاء الله الحلقة الأخيرة من برنامج هلا SQU. تقبلوا تحياتي أنا الطالبة رحمة محمد الحديدي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
4: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
5: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
4: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيويو.
1: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
0: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة اسرع انترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.

0: يوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام. نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

أقيمت مباريات كثيرة لا تنسى، دخلت التاريخ وأعطت مذاقا خاصا للمونديال، بل وساعدت على انتشار اللعبة بدرجة أكبر. عزيزي المستمع، أتحدث عن واحدة من أشهر المباريات. لو خيروني أحضر مباراة من الماضي، هذه ستكون أول اختيار، نهائي الصدمة أو ما يعرف بالماراكاناسو. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي.

0: سنة 1950 استضافت البرازيل كأس العالم الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. المنتخب البرازيلي بقوته ومهارة لاعبيه مدعوم بالأرض وشغف الجمهور. بالمقابل المنتخبات الأوروبية قادمة من فترة صعبة وبعد رحلة سفر طويلة فوق المحيط الأطلسي. حتى إنجلترا رغم عراقتها في اللعبة كانت تشارك للمرة الأولى في المونديال وتفتقد لعامل مهم هو خبرة البطولة. كل هذه المعطيات أدت لنتيجة منطقية، البرازيل تكتسح المنافسين واحدا تلو الآخر ووصلت للمحطة الأخيرة، وأكفيها التعادل مع الأوروغواي للتتويج باللقب. في ملعب ماراكانا العملاق احتشد 200 ألف مشجع برازيلي وربما أكثر، هو أكبر عدد يحضر نهائي حتى اليوم. تقدمت البرازيل بهدف ووضعت يدا على الكأس. في الشوط الثاني أدركت الأوروغواي التعادل، ما زالت البرازيل بطلة. لكن وفي لحظة خاطفة انطلق جيجيا وصوب في شباك بربوزا. هدف ثان للأوروغواي أشبه بالضربة القاضية أو السكتة القلبية على كل من في ملعب ماراكانا. الكاتب والصحفي الأوروغواياني الشهير إدواردو غاليانو وصف المشهد بعبارة جميلة، قال: هي لحظة الصمت الأشد دويا في تاريخ كأس العالم. البرازيليون لم يسامحوا الحارس باربوزا حتى وفاته، حملوه مسؤولية الهزيمة، ومن ذلك اليوم قرروا تغيير القميص الأبيض للياقة الزرقاء تشاؤما لتكون هزيمة ماراكانا الصادمة لحظة ميلاد للقميص الأصفر الأيقوني للبرازيل.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.
1: سندم على 102.8
3: هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: عشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين

0: كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، أحرز أهداف خلال بطولات 2006 و2010 و2014 و2015 و2022.
1: هلا بالمونديال.

0: البنت طبعا مخلوقة من بدايتين معاقة
1: يعني العلاقة العاطفية اللي تكون بينهم خلال أقل من ساعة.
2: فقط نوع واحد من الحليب الأطفال اللي هو من 0 إلى 6 أشهر وتركيبة واحدة اللي هو أساميل أكرانس وزنه 400 وليست الأوزان الأخرى.
3: احنا هدفنا انه المريض اي مريض يدخل الخولة يطلع عنه بانطباع جيد.
4: كل شيء يخطر في بالك باعوه عشان يوفوا 90,000 ودفعوا تعويض الاصابات وما في شركة تامين تعويض.
5: اذا قررنا 100 ريال او 50 ريال حاليا بالسابق يكاد يكون لا شيء.
6: كل الاسئلة
7: كل الضيوف
6: كل الحكايات.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر

وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحقات

اللحظات الصعبة، من حرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع. هلا بالمونديال.

0: مبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعرب.

0: سنتر الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب.
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: يعني بشر حب نعبر
1: حب نعبر
0: وإحساس ما مسلح كلام جيت أسأل الليل الندي
1: نبض العطر
0: كيف الغرام اللي تقول أصبح هجر
1: أصبح هجر لا ما كتبتك من محبة
0: لا ما كتبتك من محبة جيت أكتبك من آه قلبي من قنوتي الوجه ربي من صلاتي ابتهالاتي وانا طبطب جروحي
1: نامي
0: يا جروحي ضيف قلبي هالوجع والهم ضيف مر عابر بليل الظما
1: والمشاعر له سبيل
0: نوخ الطيب النوايا وقالت ارحب والله

0: بلادي واليقين بلا تردد، ومذهبي في الحب كله واعتمادي
1: واعتقادي
0: واعتقادي، وخانة ضلوعي بلادي،
1: وخانة ضلوعي بلادي.
0: كيف خانتني بلادي؟
1: كيف خانتني بلادي؟
2: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. سماح البلوشيه.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM. مزاجك بالعربي.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: 10 المساء على هلا FM.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا FM. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: بيتها على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: عندك منتج

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: مزاجك بالعربي.
1: وكم من فاقي صاحي توصى حالي على هولي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.